0: إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
2: تستمعون إلى درس في شرح الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله لفضيلة الشيخ رشاد الضالعي حفظه الله.
3: كان آخر ما قرأناه في الأدب المفرد باب ليس المؤمن بالطعام. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب اللعان. حدثنا سعيد ابن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد بن أسلم عن أم الدرداء. ومن أم الدرداء التي لها رواية؟ ها؟ الصغرى. ما اسمها؟ ها؟ تكلمت. ما اسمها؟ هجيمة، وقيل جهيمة، وكانت ثقة فقيها. وأم الدرداء الكبرى ما اسمها؟ ها؟ خيرة، وليس لها رواية عن أبي الدرداء. التي لها الرواية هي أم الدرداء الصغرى عن أم الدرداء، وكانت تعظمه وتجله، حتى كانت تقول في بعض الرواية عنه، تقول: حدثني سيدي أبو الدرداء عن أبي الدرداء قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن اللعانين لا يكونون يوم القيامة شهداء ولا شفعاء. في صحيح مسلم. قال: حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله قال: حدثنا سليمان بن بلال عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي للصديق أن يكون لعانا. أيضا في صحيح مسلم. قال: حدثنا محمد بن يوسف الفريابي قال: حدثنا سفيان، وهو الثوري، فإذا روى الفريابي عن سفيان فهو الثوري، عن الأعمش عن أبي ظبيان، وأبو ظبيان اسمه حسين، كذا حسين بن جندب ثقة، عن حذيفة قال: ما تلاعن قوم قط إلا حق عليهم اللعنة. أخرجه أيضا معمر في جامعه وابن أبي شيبة من عدة طرق عن الأعمش بهذا الإسناد، وهو إسناد صحيح. هذا الباب في اللعن وحكم اللعن والتنفير عن اللعن. واللعن كما سبق معناه الدعاء بالطرد والإبعاد من رحمة الله. فإذا لعن فلان فلانا معناه أنه دعا عليه أن الله تعالى يطرده من رحمته ويبعده من رحمته. وهذا عظيم، أن يدعو على إنسان أن يخرجه الله من رحمته. ولذا نفر عنه النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، قال: إن اللعانين، جمع لعان، وهي صيغة مبالغة، وهذا يفهم منه أي الذي يكثرون، الذين يكثرون من هذا الشأن، يصير اللعن

كونوا شهداء على الناس. يأتي نوح يوم القيامة يقول الله له: هل بلغت قومك؟ يقول: نعم. فيقول لقومه: هل بلغكم نوح؟ يقول: ما أتانا من نذير. فيقول لنوح: من يشهد لك؟ يقول: محمد وأمته. قال: فيأتون فيشهدون كما جاء في رواية خارج الصحيح. فيقول الله لهم: وما علمكم بذلك؟ أي من أين شهدتم؟ قالوا: يا رب، أخبرنا نبينا أن الرسل قد بلغوا أقوامهم فصدقنا نبينا. فذاك قول الله: لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فإذن اللعانون الذين يكثرون اللعن لا يحظون بهذه الفضيلة، لا يكونون شهداء، وهكذا لا يكونون شفعاء، أي لا يشفعون مع المؤمنين يوم يشفعون لإخوانهم الذين في النار. فإن المؤمنون لهم شفاعات، شفاعة الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون. فالذي هو متصف باللعن وعرف باللعن لا يكون شافعا يوم القيامة، لا يشفع مع المؤمنين حين يشفعون. وهذا له مناسبة بديعة جدا، وذلك أن الشافع رحيم، يشفع لإخوانه، لأصحابه، للمؤمنين أن يخرجوا من النار، وحمله على الشفاعة الرحمة، بخلاف اللعان. فاللعان يدعو عليهم بالطرد من رحمة الله، فمنافاة بين اللعان والشافع. فاللعان يدعو على الناس بالإخراج من رحمة الله، والشافع يخرج الناس من عذاب الله إلى رحمة الله. فمن كان لعانا في الدنيا يجازى يوم القيامة أنه لا يكون شافعا. وهذا الأمر ينفر من اللعن، أن الله تعالى يكرم المؤمنين يقومون شهداء على الأمم يشهدون أن أنبياءهم بلغوهم. وهذا يحرم من هذه المنقبة والفضيلة. الناس يشفعون لأقاربهم، لإخوانهم، لسائر المؤمنين، وهذا محروم من هذه الشفاعة بسبب ما كان عليه في الدنيا من اللعن. فاللعان لا يكون يوم القيامة شهيدا ولا شفيعا، وهذا مما ينفر عن اللعن. فإن بعض الناس يجري اللعن على لسانه كلا شيء. والحديث الثاني حديث أبي هريرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي للصديق أن يكون لعانا. والصديق هي منزلة عظيمة، الصديق هو من المؤمنين، كما قال الله: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. فالصديق هو المؤمن، ولكنه بلغ منزلة عظيمة في الصدق والتصديق، فصدق بما جاء عن الله وعن رسول عليه الصلاة والسلام، ولم يكن في قلبه شك من ذلك، وهكذا كان صادقا في أقواله وأفعاله، صادق في نيته، لا يفعل مراءة للناس ولا من أجل الدنيا، بل يعمل لأجل الله، صادق في أقواله، متحرر للصدق في ذلك. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. فهؤلاء الصديقون، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي للصديق أن يكون لعانا، ولا ينبغي كما هم عن تطلع في الشرع على الشيء الممنوع، فهو منهي أن يكون لعانا. وأيضا لا يتناسب هذا الحال أن يكون الصديق لعانا، فالصديق في

0: منزلة عظيمة، فلا يكون داعيا على المؤمنين بالطرد والإبعاد من رحمة الله، بل يكون رحيما بهم حريصا على نفعهم. فلا ينبغي للصديق أن يكون لعانا، ولا يجتمع ذلك صديق ولعان. وذكر أثرا، الثالث أثر عن حذيفة: ما تلاعن قوم قط إلا حق عليهم اللعنة. معنى حق عليهم اللعنة، قال بعض الشراح، أي يقع لعن بعضهم على بعض كما دعوا بذلك. هكذا ذكر بعض الشارحين أنه قال إلا حق عليهم اللعنة، أي وقعت عليهم اللعنة التي تلاعنوا بها. ويحتمل أيضا معنى أنه ما تلاعن قوم قط إلا حق عليهم اللعنة، أي عادت اللعنة تلك على اللاعنين إن لم يكن هذا الملعون مستحقا لذلك، كما قد جاء بيانه في أدلة أخرى أن من لعن أخاه إن كان كما قال وإلا عادت عليه. وهذا مما يرهب الإنسان من اللعن، إن لم يلعن مسلما، إن لم يكن هذا الملعون أهلا لتلك اللعنة، عادت اللعنة على هذا اللاعن وصار داعيا على نفسه بالإبعاد من رحمة الله. فإذن هذا الباب في ذم اللعن، وانظر كيف بوب البخاري باللعان وذكر الأحاديث التي فيها صيغة مبالغة، معنى أن من كان منه هذا الشيء وقع منه كزلة وتاب إلى الله تعالى منه أنه ليس متوعدا بهذه الأحاديث. أيضا إضافة إلى ذلك، من لعن من يصح لعنه ومن ورد لعنه أيضا لا لوم عليه ولا يدخل في هذه الأحاديث، كمن يلعن اليهود ويلعن النصارى ويلعن الظالمين ويلعن المصورين ويلعن من لعن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا ليس مذموم ولا يدخل في الوعيد الذي في هذه الأحاديث. ولا يزال الأبواب هذه التي ذكرها البخاري في أحكام اللعن وما يتعلق به. أخن يقول لعن الكذاب هل يجوز؟ اللعن بالعموم هذا ورد في القرآن، ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين، وهكذا المصورون وامثالهم.
1: كان أخذنا في الدرس الماضي في الأدب المفرد باب اللعان، ما معنى إن اللعانين لا يكونون يوم القيامة شهداء ولا شفعاء؟ ما معنى لا يكونون شهداء؟ أنت يا شداد، أي لا يشهدون على الأمم التي قبلهم أن أنبياءهم ماذا؟ بلغوهم. وما معنى لا يكونون شفعاء؟ ها أنت، أي لا يشفعون مع المؤمنين حين يشفعون. ما المناسبة في ذلك كما مضى معنا؟ هاي أنور، أن الشفاعة هي بمعنى الرحمة، تخليصهم من العذاب، واللاعن يدعو عليهم بماذا؟ بالطرد من الرحمة. فكما أنه دعا عليهم في الدنيا بالطرد من الرحمة لا يشفع لهم يوم القيامة. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من لعن عبده فأعتقه. قال: حدثنا أحمد بن يعقوب قال: حدثني يزيد بن المقدام ابن شريح ابن هانئ عن أبيه المقدام بن شريح بن هانئ عن جده شريح بن هانئ قال: أخبرتني عائشة أن أبا بكر لعن بعض رقيقه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، اللعانين والصديقين، كذا عندكم في كل النسخ، اللعانون ولا ألعانون؟ اللعانون. وجد كذا في بعض المصادر، وفي بعض المصادر ألعانون بالاستفهام، ألعانون وصديقون، وفي بعضها ألعانين وصديقين، وقع في بعض المصادر لعانين وصديقين، أي على سياق الاستفهام. يا أبا بكر اللعانين والصديقين، أي استفهام، أي كيف يكون صديق ولعان؟ كلا ورب الكعبة، مرتين أو ثلاثا. فاعتقى أبو بكر يومئذ بعض رقيقه، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا أعود. الحديث أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب الصمت، وكذلك الطبراني في الدعاء والبيهقي في الشعب، كلهم من طريق يزيد ابن المقدام بهذا الإسناد، وهذا إسناد حسن، رجاله كلهم ثقات إلا يزيد بن المقدام فهو صدوق، فالإسناد حسن. وقال رحمه الله: باب التلاعن بلعنة الله وبغضب الله وبالنار. قال حدثنا مسلم ابن إبراهيم الفراهيدي قال حدثنا هشام ابن أبي عبد الله الدستوائي عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتلاعنوا بلعنة الله ولا بغضب الله عز وجل ولا بالنار. الحديث أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي من طرق عن قتادة بهذا الإسناد، وهذا الإسناد فيه ضعف بسبب الانقطاع بين الحسن وسمرة ابن جندب، وفيه خلاف طويل، ومذهب المحققين من العلماء أنه كما عزاه إليهم البيهقي، أن هذا مذهب المحققين من المحدثين، أنه إنما سمع منه حديثا واحدا، الحسن البصري إنما سمع من سمرة ابن جندب حديثا واحدا، وهو حديث العقيقة الذي في صحيح البخاري. وما عدا ذلك فروايته عنه مرسلة. ولكن هذا الحديث له شاهد مرسل بسند صحيح عن حميد بن هلال، أخرجه معمر بن راشد في الجامع عن حميد بن هلال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، فذكره بلفظه. وحميد بن هلال تابعي ثقة، فالحديث حسن بهذا الشاهد. هذان بابان، الباب الأول في من لعن عبده فأعتقه، ذكره هنا عن أبي بكر رضي الله عنه، وعمن تقدم معنا قريبا عن عبد الله بن عمر حين قال سالم: ما سمعت عبد الله لاعنا أحدا قط إلا مرة واحدة لعن عبدا من رقيقه ثم اعتقه. وذكر هنا عن أبي بكر أن أبا بكر لعن بعض رقيقه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر اللعانين والصديقين، يعني هذا على الاستفهام، أي هل يكون ذلك ممكنا؟ لعانون وصديقون، بمعنى أنه يقول له لا يكون الصديق لعانا كما مر معنا في الحديث في الدرس الماضي، لا ينبغي للصديق أن يكون لعانا. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام كلا ورب الكعبة، أي لا يكون ذلك مرتين أو ثلاثا. فاعتق أبو بكر يومئذ بعض رقيقه، ولعله اعتق هذا الذي لعنه أو اعتقه هو وغيره. ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا أعود، أي لا أعود إلى هذا الفعل. وهذا الحديث استفاد منه فوائد كثيرة، من هذه الفوائد أن من صدر منه اللعن مرة عن زلة وخطأ ثم ترك وتاب، لا يكون هذا موقعا له في الحرمان أو في الأحاديث التي جاء فيها الوعيد كما سبق، أنه لا يكون شفيعا ولا شهيدا، وأنه لا ينبغي للصديق أن يكون لعانا، كل ذلك في المكثر. فأبو بكر صديق رضي الله عنه وصدر منه هذا مرة وقال للنبي صلى الله عليه وسلم لا أعود. ولا ينافي هذا منزلته رضي الله عنه. أيضا في هذا الحديث من الفوائد أن الإنسان كلما عظمت منزلته كان الخطأ منه أشد من غيره، وكلما عظمت منزلته كان الواجب عليه أن يصون نفسه أكثر من غيره. وفي هذا الحديث أيضا تواضع الصديق رضي الله عنه، كيف جاء النبي صلى الله عليه وسلم تائبا من هذا الذي نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عنه وقال لا أعود. الحديث الثاني في التلاعن بلعنة الله وغضب الله والنار، ذكر في الحديث لا تتلاعنوا بلعنة الله. معنى لا تتلاعنوا بلعنة الله لا يقول بعضكم لبعض عليك لعنة الله أو يلعن بلعنة الله، ولا بغضب الله، أي لا يقول أحدكم للآخر عليك غضب الله. ولا بالنار، أي لا يدعو عليه بالدخول في النار والوقوع في النار وبأنها تحق عليه النار، هذا منهي عنه. التلاعن بلعنة الله أو بغضب الله أو بالنار مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. هذه ورقة ينبه فيها، قال حديث الذي هو حديث الحسن من طريق الحسن عن سمر الذي في البخاري، قال ليس في البخاري إنما هو في سنن أبي داود، كل غلام مرتهن بعقيقته. والذي في البخاري عن حبيب بن الشهيد أنه قال أمرني ابن سيرين أن أسأل الحسن ممن سمع حديث العقيقة، فسألته فقال من سمرة. نعم هذا الذي أقصده، أنه جاء بيانه في صحيح البخاري أنه سمع حديث العقيقة من سمرة. حبيب بن الشهيد قال أمرني ابن سيرين أن أسأل الحسن ممن سمع حديث العقيقة فقال من سمرة، أي جاء التصريح بالسماع في صحيح البخاري. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
2: تستمعون إلى تلاوة للقارئ عفان الضالعي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة الرافعة إذا

بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة

0: الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله،
1: الصلاة

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: تستمعون الآن إلى فتاوى الجامع الكبير للإمام ابن باز رحمه الله تعالى.
2: نعرض الأسئلة على سماحة الشيخ. بقوله أنت علي حرام كحرمة البنت على أبيها، أرجو من سماحتكم إفادتي ماذا يلزمني في هذا، وما هي كفارة هذا اليمين، جزاكم الله خيرا.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، فهذه العبارة وأشباهها على الصحيح من أقوال أهل العلم تعتبر ظهارا، لها حكم الظهار الذي بينه الله في كتابه العظيم في سورة المجادلة، فإذا قال زوجته أنت علي حرام كبنتي أو أختي أو أنت علي حرام وأطلق، فهذا حكم الظهار، فعليه التوبة إلى الله من ذلك، لأن هذا منكر وزور، يبع لي حرام الله حلها له بالعقد الشرعي، فقوله إنها عليه حرام غلط منه ولا يجوز له ذلك ومنكر، فالواجب عليه التوبة من ذلك، ولهذا يقول سبحانه وإنه لا يقول منكرا من القول وزورا، وعليه الكفارة التي بينها الله في كتابه العظيم، وهي عتق رغبة مؤمنة، فإن عجز صام شهرين متتابعين 60 يوما، فإن عجز أطعم 60 مسكينا، لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد من تمر أو قرز أو بر أو غير ذلك، وإن أطعم أكثر من ذلك فلا بأس. المقصود أنه لا بد يطعم 60 مسكينا، يعشيهم أو يغديهم أو يعطيهم نصف صاع من قوت البلد، وإذا كان معه إدام كان أفضل. نعم، وهذا كله على الترتيب، هذا على الترتيب ليس على التخيير. أولا العتق إذا تيسر، فإن لم يتيسر فصيام، فإن عجز عن ذلك لأسباب تقتضي ذلك انتقل إلى الإطعام قبل أن يمسها، لا يقربها لا بقبلة ولا بجماع، لا يتمسع بها بشيء حتى يؤدي هذه الكفارة مع التوبة الصادقة النصوح إلى الله سبحانه من هذا العمل، لأن الله قال من قبل أن يتماس. نعم،
2: ولا يغني قيمة المال عن
3: الخطاب، ولا يغني قيمة لا
2: الخطاب.
3: نعم، الواجب العتق ثم الصيام ثم الإطعام، ما فيه نقود. نعم،
2: بسم الله الرحمن الرحيم. ما قول سماحتكم في كتاب المخرج من الفتنة للشيخ مقبل بن هادي الوادعي، لأننا سمعنا أن من بعض الإخوان ينقل عن فضيلتكم أنكم قلتم أن هذا هو المدخل إلى الفتنة، نرجو فضيلتكم أن تبين لنا وجه الحق في ذلك.
3: الكتاب مكتوب فيه بعض الملاحظات وهو عندنا، وسيعاد إليه بعد إصلاح الملاحظات إن شاء الله، فيه بعض الملاحظات وقد طلب منا ملاحظتها، سوف يعاد إليه إن شاء الله قريبا مع التنبيه على الملاحظات التي ينبغي إزالتها. نعم،
2: ذكرتم في الجمعة الماضية أن الجمعة تقام بحضور 3 فأكثر، وفي كتاب الفقه المرحلة الابتدائية منصه اشترط لصحة الجمعة حضور 40 من المكلفين من أهل البلد، كيف نوافق بين هذين الأمرين حيث سألنا بعض الطلاب الذين حضروا عن هذا الأمر ووقعنا في حرج الأهمية، نرجو هذا الموضوع.
3: اشترط 40 والجماعة من أهل العلم، هو مذهب الحنبلي الذي درس في المدارس، ومذهب الحنابلة هو معروف عند جمع من أهل العلم، ولكن القول الراجح أنه لا يشترط 40، وليس عليه دليل شرط 40 إلا حديث ضعيف، فلو اجتمع في القرية 10 ساكنون 20 ساكنون 5 ساكنون مستوطنون في القرية شرع له يصل الجمعة كما يصل الجماعة، ولا يشترط 40 في أصح أقوال العلم، المسألة فيها خلاف كثير بين أهل العلم، لكن هذا هو الأصح من أقوالهم، لأنه ليس هناك دليل على تعيين عدد أكثر من الثلاثة. الثلاثة هم الجمع، يحفظ بهم الإمام والمأمومون، إمام ومأمومون ثلاثة، نعم. هذا أقل عدد يكون فيه الجمع وأداء الجمعة، نعم.
2: يعني تجب عليهم الجمعة، صارت واجب عليهم.
3: نعم.
2: إذا دعاني إلى وليمة تارك صلاة، هل أذهب إليه أم لا؟ وهل تارك الصلاة تؤكل ذبيحته؟
3: إذا دعاك من هو معروف عندك لأنه يترك الصلاة لا تجاب دعوته، يجب أن لا تجاب دعوته، وعلى من عرف حاله ينصحه ويأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر، فإن تاب فالحمد لله، وإن لم يتب وجب روح أمره إلى ولاة الأمور، إلى الهيئة إن استطاعت أن تقوم بشيء، أو إلى المحكمة إن استطاعت أن تقوم بشيء، أو إلى أمير البلد الذي فيه هذا التائه للصلاة، ولا يجوز تركه، يجب الإنكار عليه. فأول يبدأ بالنصيحة والتوجيه وأمره بالمعروف وتحذيره من مغبة عمله السيء وبيان أن هذا من الكفر، نسأل الله العافية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. خرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه في سنن صحيح عن بريدة رضي الله عنه، ورواه مسلم الصحيح عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل رحمك الله وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، فجعل الفارق بينه وبين الكفار والمشركين ترك الصلاة. فالمقصود أن ترك الصلاة موجب الكفر الأكبر في أصح قول أهل العلم. وقال آخر من أهل العلم إنه كفر دون كفر وشرك دون شرك، وأنه لا يكون كفرا أكبر، ولكن يكون قد أتى ذنبا عظيما ونوعا من الكفر أعظم من الزنا وأعظم من السرقة وأعظم من كذا وكذا، ولكن لا يكون كفرا أكبر. والصحيح أنه كفر أكبر إذا تعمد ذلك، ومن يعرف الأحكام الشرعية ما يدري عن شأن الصلاة. أما إذا كان جاهلا بعيدا عن المسلمين في غابات أفريقيا أو في غابات أمريكا في محلات بعيدة عن المسلمين لا يعرف، يبين له، إذا بين له وأصر كفر. أما إذا تركها عن سهو أو عن نوم هذا عليه القضاء والمبادرة بالقضاء، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن الصلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. أما من يتعمد تركها فالواجب هجره عند المسلمين، يجب على المسلمين أن يهجروه وأن ينكروا عليه وأن لا يزوروه وأن لا يعودوه إذا مرض، وأن لا يجيبوا دعوته للوليمة، وأن لا يدعوه إلى وليمة، وأن لا يجالسوه، بل يجب إبعاده كالجربة تبعد عن الإبل حتى يهديه الله ويمن عليه بالتوبة أو يقام عليه حد ذلك، وحده القتل، حده إن لم يتوب القتل. قال الله جل وعلا في كتابه العظيم: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فدل على أن من لم

0: أما من دون السبع هو ليس من أهل الصلاة، قد يشوش على المصلين، قد يؤذي المصلين، فلا ينبغي يكون مع المصلين، ينبغي يبقى في البيت.
1: احنا احيانا نضع الغلمان بين الرجال ببعضهم حتى لا يختلطوا بعض ويلعبوا في الصلاة يعني.
0: هذا من العلاج، هذا من العلاج إذا خيف من عبثهم يكون بينهم رجل، يكون ما بين اثنين رجل حتى لا يعبث. نعم ينتظر انتهاء العدة، فرق بينهما وينتظر انتهاء العدة، فإن انتهت العدة ولم يتب خلصت منه وساغ لها أن تنجح، لكن بمراجعة المحكمة، بعد مراجعة المحكمة وأن يحكم القاضي بينهم، لأنها مسألة خلاف بين أهل العلم، فلا بد أن تكون المسألة من طريق المحكمة حتى يحكم القاضي بما يقتضيه الشرع في ذلك، وحتى يعلم هو ما يلزمه، تعلم المرأة ما يلزمها ويعلم أولياؤها، ما يكون هكذا، لا بد من المحكمة. المحكمة تقوم عليه، تقوم باللازم. نعم.
2: شيخ، من ناحية الأطفال بعض أولياءهم يقول لك كله خلف الصف الأول ما عليك منه، وهو يكون طفل صغير أبو 5 و6 سنين.
0: ينبغي ينصحه ويوجهه، أنهم لا يجيبونهم ينصحهم، ولا ما يضر وجودهم لا يضر، منهم من نوع التمرين على حضور الصلاة حضور الجماعة، لكن كون ينصح يقال دعه في البيت ما دام هكذا حتى يبلغ السبع.
1: اختلفت أقوال العلماء في هذا البلد في حكم استماع الأناشيد الإسلامية، فمنهم من يقول بمنعها وعدم استماعها لأنها تشبه السماع الصوفي، ومنهم من يقول بجواز استماعها وأنه لا بأس بذلك، فما وجه الحق والصواب في هذه المسألة، لأنها انتشرت عند الشباب المستقيم الصالح المهتدي، وكذلك التمثيليات والمسرحيات الإسلامية، هل هي جائزة أم لا؟ نرجو إفادتنا والتفضل في الحكم مع بيان الأدلة، وجزاكم الله خيرا.
0: الأناشيد الإسلامية مثل الأشعار، إن كانت سليمة فهي سليمة، وإن كانت فيها منكر فهي منكر، فالشعر من حيث هو مثل ما قال فيه إن من الشعر حكمة، ولكن أكثر الشعر مثل ما قال الله فيه والشعراء يتبعهم الغاوون، فالشعر فيه الطيب والخبيث مثل بقية الكلام، حسنه حسن وسيئه سيء، فإذا كانت القصيدة سليمة في مدح الأخلاق الفاضلة والتحذير من الأخلاق الذميمة في العقيدة الصحيحة ودم العقيدة السيئة وبيان بطلانها في أشباه ذاك مما هو معروف في الشرع، في قصيدة طيبة، وهكذا أناشيد، إذا كان أناشيد فيها الدعوة إلى الخير والتشجيع على الخير والالتزام بالإسلام وحماية الأوطان من شر الأعداء ونحو ذلك فلا بأس بها، وإن كانت أناشيد فيها دعوة إلى الباطل أو تحبيد الباطل أو تحبيد الأخلاق الرذيلة منعت مثل بقية الشعر الممنوع، فالحاصل أن البت فيها مطلقا ليس بسديد ينظر فيها، فالأناشيد السليمة لا بأس بها، والأناشيد اللي فيها منكر أو دعوة إلى منكر منكرة، ولا يمكن البت فيها إلا بعد عرضها، كل أناشيد تعرض على أهل العلم ويبين حكمها. نعم.
1: سمعت كلمة لأحد العلماء.
0: أما التمثيل فلا نعلم، أما التمثيل فالذي يظهر لنا أن التمثيل من باب الكذب، تمثيل أنه يمثل عمر أو يمثل أبو جهل أو يمثل فرعون أو يمثل النبي، كلها فيما نعلم وفيما نفتي به أنها من الكذب، يكفي الآخرين ما كفى الأولين، إذا كان قصده النصح يقبل، قال الله كذا وقال الرسول كذا وكان ابن فلان يقول كذا، كان عمر يقول كذا، كان الصديق يقول كذا، كان ابن تيمية يقول كذا وأفتى بكذا، كان عمر بن عبد العزيز يقول كذا، أما أن يمثل نفسه يقول أنا عمر بن عبد العزيز، أنا عمر بن الخطاب، أنا ابن تيمية، أنا ابن القيم، يجعل نفسه ابن القيم ويتكلم على لسان ابن القيم أو على لسان عمر بن عبد العزيز أو لسان آخر من أهل العلم أو على لسان الصحابة، هذا ليس بشديد، هذا كذب، وقد يقول عنهم ما لا ينبغي يقال عنهم، ويمثلهم بما هم براء منه. وأما المسرحيات فلا نعلم تفصيلها، المسرحيات ما نعلم تفصيلها، المسرحيات
1: من قبل التمثيليات.
0: نعم.
1: يعني بالنسبة مثل التمثيليات يعني أشخاص يتقمصون أشخاص،
0: المسرحيات إن كانت تمثيلات في كالب تمثيلات، وإن كان مجرد اجتماع على أشعار أو على كلمات أدبية أو على مقابلات بين شخص وآخر، هذا يقول كذا وهذا يقول كذا، فلما يقول حكمه، كانوا يقولون طيبا فهو طيب، كما يقول ردي فهو ردي، يعني المسرحيات ما

0: إجمالية مجملة لا نعرف ما تحتها. فإن كان المقصود من الإصلاحيات التمثيل فالتمثيل مثل ما تقدم كذب. فإن كان المقصود من الإصلاحيات أنهم جماعة، هذا يقول كلمة وهذا يقول كلمة وهذا يقول أبيات وهذا يقول أبيات، أو هذا يدعو إلى كذا وهذا يدعو إلى كذا، يتعاونون، هذا له حكمه. إن كان ما يفعلون فيما يرضي الله وفيما أباح الله فلا بأس، فإن كان فيما يسر الله فهي منكرة ومحرمة. نعم.
1: سمعت كلمة لأحد العلماء سمعت كلمة لأحد العلماء في المملكة المعروفين والمشهود لهم بالخير. فيقول فيها أن سنة الله ماضية إلى يوم القيامة، إذ كثر الكفر والفسوق والعصيان وانتشرت الرزيلة، إنما هي إشارة على وقوع العذاب والهلاك، وقد أهلك الله الأمم السابقة منهم بالطوفان ومنهم بالريح إلى غير ذلك، قد تجاوز الجد الناس في هذا العصر بالكفر والعصيان، وعم البلاء في جميع الأرض إلا ما شاء الله، وهذه المرة لن تكون بالماء ولا بالهواء بل بالنار، إن الله منزه عن العبث، ولن توجد الذرة ولا الهيدروجين أو ما يسمى بالتسليح النووي إلا لحكمة عالية، إن يوم من الأيام ستتطهر الأرض ولن يبقى إلا الجماعة المؤمنة الصادقة. قال تعالى: ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إلى آخر الآية. ما رأي سماحتكم في هذا؟
0: لا شك أن الأمر عظيم، وأن الواقع ينذر بخطر، لأن الشر عم وطم. فلا شك أن الواقع من أن الناس اليوم من أنواع الكفر والضلال والمعاصي الظاهرة وجرائم الكثيرة، لا شك أن هذا يؤذر بخطر وأن الناس على خطر عظيم. ولكن مثل ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من الأمة على حق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. فلا بد أن تكون هناك بقية باقية من أهل العلم والإيمان على الهدى والاستقامة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله، كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. وسوف يأتي الناس زمان يهلك الله فيه جميع الكفرة ولا يبقى إلى الإسلام، وهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يقع على يد عيسى عليه الصلاة والسلام. إذا نزل عيسى عليه الصلاة والسلام أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يحكم بما عندنا بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام، وأنه يقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية ولا يقبلها ولا يقبل إلا الإسلام فقط، ويهلك الله في زمان الأديان كلها حتى لا يبقى إلا الإسلام، وحتى تكون السجدة لله وحده. هذا معناه أنه ينزل بالكافرين عذابا وشرا حتى لا يبقى منهم أحد إلا المسلمون على يد عيسى عليه الصلاة والسلام. أما قبل ذلك فالامتحان موجود والابتلاء موجود، يبلو الله بعض الناس ببعض، وهؤلاء يصابون بعذاب وهؤلاء يصابون بعذاب والآخرون ينجون. سنة الله في عباده. وقد أصاب بعض الأمم بعذاب عام كما أصاب قوم نوح، وقد أصاب قوم هود بعذاب خاص بالريح العقيم، وأصاب قوم ثمود قوم صاحبهم ثمود بعذاب خاص وهو الصيحة أم الرجفة، ولم يهلك الآخرون. كذلك أصاب قوم لوط بخسف الله بهم ديارهم دون غيرهم، وعاقبهم عقوبة خاصة بهم لما أمعنوا في الفساد والشرك واللواط وفساد آخر من قطع الطريق إلى غير ذلك، عاقبهم الله عقوبة خاصة فقلب مدائنهم عليهم وخسف بهم، نسأل الله العافية. وعاقب فرعون وقومه بأن أهلكهم في البحر وأنجى بني إسرائيل، إلى غير هذا من العقوبات التي تقع لبعض الناس. وقد تقع العقوبات بهذه الأسلحة الجديدة كما جرى لليابان في الحرب الأخيرة، وكما جرى لغيرهم من القتل العظيم الذريع الذي مات فيه الملايين من الناس. وقد يصاب اليوم بعض الناس بحروب طاحنة يهلك فيها مئات الألوف والملايين، نسأل الله العافية، بهذا السلاح الجديد، نسأل الله العافية. وقد يقع عقوبات أخرى، أنهم شاهدون أيضا عقوبات طائرات تسقط فيها المئات من الناس يهلكون، وسيارات تصطدم وتتنقلب ويموت فيها جمع غفير من الناس، وهذه كلها نوع من العقوبات، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
1: فكلنا أخذنا بذنبه فمنهم أرسلنا عليه حسنا.
0: لا حول ولا قوة، نسأل الله العافية.
1: فضيلة الشيخ، أنقذونا بعد الله من المصيبة ومن البلاء الذي أصاب الشباب والشابات، وهو أشرطة الفيديو التي غزت كثيرا من البيوت وأعمت قلوبهم عن ذكر الله، نسأل الله لهم الهداية ولنا ولجميع المسلمين، حيث انتشر شره في الأسواق في كل مكان، نرجو حل هذه المصيبة من فضيلتكم ومن العلماء لأنكم ورثة الأنبياء.
0: نسأل الله أن يسهل حلها وأن يوفق ولاة الأمور لما فيه حلها. ليس هناك حل إلا منعها المنع البات، وقى الله عليها من جميع الوجوه من طريق ولاة الأمور، لأن الشريط الواحد يصور منه الآلاف ويتناقله الناس، الشريط المفسد الخبيث. لا حول ولا قوة.
2: بالنسبة في الملز وعدة أماكن عندهم أشرطة فيديو إسلامية عن الحروب في أفغانستان ومحاضرات،
0: لكنها قطتهم في بحر، غطتهم في بحر حرسية. والأفلام الخبيثة أكثر وأكثر، ما شاء الله العافية. نعم
1: أيوة الورقة طيبة.
2: فيديو إسلامي
0: ما شاء الله العافية. لا
2: حصل فيديو إسلامي.
0: لا حول ولا قوة.
1: ما حكم قص جزء من شعر المرأة؟ نرجو توضيح ذلك حيث كثرت هذه الظاهرة عند نساء المسلمين.
0: بقاؤه أولى، لأنه جمال لها وزينة لها، والقص لا نعلم به شيئا. إذا كان عن رضا الزوج قال لها زوج واتفقت به على ذلك، أو هي غير ذات زوج وقصت من شعرها للتخفيف لكثرته، لا للتشبه بالكافرات ولا للتشبه بالرجال، بل للتخفيف فقط، فهذا لا بأس به ما نعلم، ولم يرد فيه ما يمنع، إنما جاء أنها عن الحلق. المرأة مأمورة منهية عن الحلق رأسها، أما القص فلا نعلم به شيئا. وقد قص أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من رؤوسهم لما توفي عليه الصلاة والسلام للتخفيف، لأنه يتعب إذا كثر، فالتخفيف لا نعلم به بأسا، وإن تركته جمالا ولا سيما الشابات فهو أولى وأسلم. نعم.
1: توجد مادة إعلانية تعرض في القناة الأولى غير لائق بالأخلاق والقيم الإسلامية، ويعرض فيها أشياء تنافي الدين الإسلامي، وأقصد في ذلك دعاية كلوريكس هذا، والله يحفظكم وجزاكم الله عنا خير الجزاء. مادة تنظيف
0: نسأل عنها
3: إن شاء الله. جزاكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: هل يجوز شراء الذهب بالشيكات أم لا؟
0: هذا فيه نظر، والأقرب والله أعلم أن قبض الشيء قبض له، إذا أعطاه شيء بالقيمة فهو قبض له، لكن كونه يأخذ النقود بيده هذا أولى وأحب. إذا سلم له الذهب وأعطاه الدولارات أو الدراهم أو العملة الأخرى يكون هذا هو الطريق الوحيد في السلامة. أما إذا أعطاه شيء على البنك الفلاني أو المحل الفلاني فهو في الحقيقة قبض، لأنه متداول كقبض النقود سواء بسواء. نعم.
1: لي مال وفرته عن طريق راتبي الشهري في العمل خلال سنة، هل فيه زكاة؟ علما بأنني لا أحدد متى أصرف منه والآخر السنة إلى آخره.
0: إذا وفر الموظف من راتبه شيئا فعليه يضبط ذلك بالكتابة حتى يعلم ابتداء ذلك وانتهاء، فكلما تمت عليه السنة زكاه في ربع العشر. فإذا كان يوفر كل شهر 1000 أو 2000 يقيد الشهر الذي وفر فيه، إذا تمت السنة زكى هذا الموفر، وهكذا الشهر الثاني وهكذا الشهر الثالث، كل شهر يزكي إلى حال عليه حوله. وإن زكى الجميع عند ما يحول حوله على الشهر الأول أجاز ذلك، وصارت الزكاة عن الشهر الثاني والذي بعده زكاة معجلة ولا يضره ولا. نعم.
1: يعني نسبة كل شهر يدفع زكاته.
0: كل شهر إذا تمت السنة وجب إخراج الزكاة. هم هكذا الشهر الثاني وهكذا الشهر الثالث وهكذا.
1: يعني كان يدفع زكاة كل شهر.
0: نعم.
1: على أساس إن كل شهر مر عليه 12 شهر.
0: هذا.
1: طيب.
0: وإن زكى على الجميع في أول شهر حصل المقصود.
1: إن شاء الله.
0: وصارت الشهور متأخرة زكاته معجلة.
1: جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيعتين في بيعة. ما هي صورة البيعتين في بيعة وما علة التحريم؟
0: أحسن ما قيل في ذلك أن البيعتين في بيعة بيعة العينة، صورة العينة.
1: أيوه.
0: وبيع عقد في عقد، ولا يشترط عقد في عقد، وبيع العينة، ولهذا في الحديث الصحيح من باع بيعتين في بيعة فله أو كسبهما أو الربا، هذا يفسر البيعتين بأنها العينة، وهي يبيع السلعة على إنسان مثلا بمئة، يعني بمئة مؤجلة، ثم يشتريها منه بثمانين أو سبعين معجلة. هذه بيعتها في بيعة تحيلوا بها على الربا، يعطيه 70 معجلة ويأخذ منه 100 بعد أشهر أو بعد سنة. هذه بيعتها في بيعة فله الأوكس، له 70 مثلا التي سلمها ولا يأخذ الزيادة، يرد عليهم ما قبض منه فقط. هذه يقال لها بيع العينة، يأخذ عينا بدين، يقول هذه السلعة أبيعها عليك بألف ريال إلى مثلا رمضان الآتي، ثم هو يبيعها عليه بشيء معجل بمائة ريال أو سبعمائة ريال ليتخرجها في حاجته. فالمعنى أنه أخذ سبعمائة أو ثمانمائة بألف مؤجل، وهذا عين الربا. هذه صورة، ومن صور لما قرر أهل العلم من صور البيعتين أن يشتري منها سلعة بكذا على أنه يبيعه سلعة بكذا، أو على أنه يقرضه كذا وكذا، أو على أنه يؤجره.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر.

0: بذلك.
1: هذا مو بسلام شرعي, سلام الشرعي غير هذا, ليس بالسلام الشرعي, هذا تقليد للأعداء. نعم
0: لقد اقترب.
2: على فكرة من عيد السلام بعضهم يقول صباح الناس في الوقت هذا صباح الورد,
1: مثل ما سمعت, مثل ما سمعته في النجمة. سلام الشرعي السلام عليكم, السلام عليكم ورحمة الله, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, ثم يجيبه وسلم عليكم وعليكم السلام ورحمة الله, أو يزيده ورحمة الله وبركاته حسب ما سمع من أخيه. وإذا حب يزيده بعد هذا يقول صبحك الله بخير, أو مساك الله بخير, أو كيف حالك, كيف أولادك, كل هذا طيب. النبي صلى الله عليه وسلم كان يرد السلام ويحتفي من المسلم عليه. لما سلمت عليه أمه رد عليها وقال مرحبا بأم هانئ وهي ابنة عمه علي بن أبي طالب. نعم.
0: لقد اقترضت من البنك العقاري على أرض لي, وبعدما استلمت أول دفعة 30,000 أتاني رجل ودفع لي 20,000. لقد اقترضت من البنك العقاري على أرض لي, وبعد أن استلمت أول دفعة 30,000 أتاني رجل ودفع لي 20,000 مع 30, وبعته الأرض واقترض عليها باسمي وسكن فيها ولم يسدد البنك حيث أن الاتفاق على أنه يسدد البنك. أفتوني أنا ومن يسمع حيث هذه الطريقة مستعملة كثيرا من الناس, جزاكم الله خير.
1: الذي نعلم أن الرهن أن الأرض مرهونة للبنك, فأن لا تباع ولا يسمح البنك أن تباع إلا بإذنه, إلا بتسليم المال الذي على صاحبها, والراهن له الحق في منع البيع. وصاحب الرهن الذي هو المالك ليس له يتصرف حتى يستأذن المرتهن. المقصود أن هذا مال مرهون, فعليه يتفق مع البنك على هذا الأمر. إذا سمح البنك أن يبيع على فلان أو فلان يحل محله فلا حرج في ذلك, أو سمحت الدولة وأرخصت للناس فلا بأس.
0: هي مسألتي هي أننا إذا كنا في إحدى الهيئات وقبضنا على رجل شاب مع امرأة شابة خارجين من مكان أو داخلان فيه وهما أجنبيان لكنهما لم يزنيا, فهل نرفع بأمرهم إلى المحكمة ويفتضح أمرهم وتسقط عدالتهم, أم من حقهم علينا أن نستر عليهم ونهددهم فقط؟ أفتونا مأجورين وأطال الله في أمركم.
1: عليكم أن تراجعوا مرجعكم, تعملوا بالتعليمات التي عندكم تعليمات من الهيئة من الدولة, عليكم أن تراجعوا التعليمات التي عندكم وتعملوا بيوجهونكم عليه, لأنكم أنتم مأمورون مكلفون, وعليكم أن تمتثلوا ما يراه أولياء الأمر من الصالح العام في حق هؤلاء من سجنهم أو تأتيبهم أو الستر عليهم. عليكم بالتعليمات, بارك الله فيكم. نعم.
0: نرجو بيان صحة هذه الأحاديث. الدين المعاملة, تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس, المؤمن يألف ولا غير في من لا يألف ولا يؤلف, إلى آخر
1: بحديث. إنما هو من كلام الناس. الحديث الدين النصيحة, أما الدين المعاملة فليس من الحديث. كلام حديث تخيروا لنطفكم هذا ليس بصحيح, من الحديث الضعيفة التي لا يعتمد عليها, ولكن معناه صحيح. المعنى صحيح, أن الإنسان ينبغي له يتخير من المناسب الطيبة المعروفة بالدين والخير والأخلاق الفاضلة. وأما المؤمن يؤلف ولا يؤلف ما أعرف صحته ولا أعرف حال سنده ولا أذري عن حاله. يراجع إن شاء الله ويكون في الجمعة الآتية يبين حاله إن شاء الله في الجمعة الآتية. طيب إن شاء الله.
0: ما لسه باقي حديث في نفس الورق.
1: نعم.
0: هل ورد حديث صحيح في النهي عن النوم بعد العصر أو بعد صلاة الصبح؟
1: ليس في شيء ما نعلم.
0: ليس هناك المنع,
1: ليس في نوم بعد الصبح ولا بعد العصر حديث صحيح. نعم. الله المستعان.
0: هذه الطفل مسكر خطاب المكسور.
1: إذا كان لك حاجة غير هالسعيد هذا سؤالات عامة, كان حاجة غدا إن شاء الله بعد صلاة الجمعة أو يوم السبت الضحى.
0: يوم السبت في الإدارة الدار الافتتاح
1: أو بعد صلاة الجمعة في البيت
0: أو بعد صلاة الجمعة عند الشيخ في البيت.
2: في الإدارة
0: يوم السبت أو بكرة في البيت الشيخ, أو يوم السبت في إدارة الدار الافتتاح الساعة 9:30. هل يجوز معانقة ومقابلة الخالة أو العمة أو ما شابهما؟
1: نعم, محارم. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت عليه ابنته فاطمة قام إليها وأخذ بيدها وقبلها, فإذا دخلت عليه خالته أو أمه أو عمته أو أخته إذا قام إليها أو قابلها أو صافحها أو علقها لا بأس بذلك. نعم. لا زوجة عمه من محرم؟ زوجة عمه وزوجة أخيه زوجة خاله ليست محرم له، إنما يسلم عليها بالكلام بس بدون مصافحة وبدون معالقة. بالكلام يعني كيف حالك يا فلانة؟ كيف الأولاد؟ كيف عمي؟ كيف خالي؟ أما أنه يقبلها أو يصافحها لا. المقابلة تختلف، المقابلة بالكلام لا بأس مع كونها محتجبة مستترة، أما مقابلة بالمصافحة أو بالمعالقة والتقبيل لا.
3: يا شيخ الحديث اللي يقول اللهم أحني مسكينا وأمتني مسكينا وأحشرني في الزمان
1: ضعيف، ضعيف حديث ضعيف. نعم نعم.
0: هل يجوز إذا دخل رجل إلى المجلس أن نقف للسلام عليه؟
1: أما إذا كان المقابلة ومصافحة فلا بأس، أما ما يفعله الناس وقوف فقط هذا ما ينبغي، أقل أحوال الكراهة. كان النبي يكره ذلك عليه الصلاة والسلام ولا يحب أن يقوموا له عليه الصلاة والسلام، ولما قاموا على رأسه ويصلي جالسا أمرهم بالجلوس عليه الصلاة والسلام. قال خيت أن تعظموني كما تعظم فارس الروم رؤساءه. أما إذا قام إليه يصافحه يقابل الضيف يصافحه ويجلسه في المحل المناسب هذا لا بأس.
0: يعني هي منزلة الناس تختلف يعني في الحكام رؤساء قضاة علماء يعني
1: ولو الملك ولو الملك حتى الملك لا يقوم هو بعيد مثلا بيقابل يصافحه يتقدم له يصافحه، أما يقومه في مكانه لا.
0: رجل لديه رخصة قيادة السيارة قد انتهت مدتها منذ سنة، وقد قررت وزارة الداخلية بأن على من يتأخر في تجديد الرخصة دفع غرامة مالية، ولكن ذلك الشخص الذي تأخر في تجديد رخصته ذهب بها إلى شخص يعرفه إلى إدارة المرور لكي يسقط عنه الغرامة أو يخفف له من المبلغ المقرر، هل هذا جائز شرعا أم لا؟
1: كان من طريق الكذب من طريق الخيانة ما يجوز، أما إذا كان من طريق المسؤولين عندهم نظام يخفون عن بعض الناس عن البغير أو غيره هذا شيء آخر، أما من طريق الكذب والتدليس فلا يجوز، الناس واسية في هذا. نعم لعليك.
0: طيب إن شاء الله
1: وفق الله الجميع.
4: تستمعون إلى قراءة لأحاديث صحيح الإمام البخاري رحمه الله.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. باب إثم من قذف مملوكه. المكاتب ونجومه في كل سنة النجم، وقوله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم. وقال روح عن ابن جريج قلت لعطاء أواجب علي إذا علمت له مالا أن أكاتبه؟ قال ما أراه إلا واجبا. وقال عمرو بن دينار قلت لعطاء تأثره عن أحد؟ قال لا. ثم أخبرني أن موسى بن أنس أخبره أن سيرين سأل أنس المكاتبة وكان كثير المال فأبى، فانطلق إلى عمر رضي الله عنه فقال كاتبه فأبى فضربه بالدرة، ويتلو عمر فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا فكاتبه. قال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال عروة قالت عائشة رضي الله عنها إن بريرة دخلت عليها تستعينها في كتابتها وعليها 5 أواق نجمت عليها في 5 سنين، فقالت لها عائشة ونفست فيها أرأيت إن عددت لهم عدة واحدة أيبيعك أهلك فأعتقك فيكون ولاؤك لي؟ فذهبت بريرة إلى أهلها فعرضت ذلك عليهم فقالوا لا إلا أن يكون لنا الولاء. قالت عائشة فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتريها فأعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل، شرط الله أحق وأوثق. باب ما يجوز من شروط المكاتب ومن اشترط شرطا ليس في كتاب الله. فيه ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن بريرة جاءت تستعينها في كتابتها ولم تكن قضت من كتابتها شيئا. قالت لها عائشة: ارجعي إلى أهلك، فإن أحبوا أن أقضي عنك كتابتك ويكون ولاؤك لي فعلت. فذكرت ذلك بريرة لأهلها فأبوا وقالوا: إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل ويكون ولاؤك لنا. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابتاعي فأعتقي، فإنما الولاء لمن أعتق. قال: ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما بال أناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له، وإن شرط 100 مرة شرط الله أحق وأوثق. حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أرادت عائشة أم المؤمنين أن تشتري جارية لتعتقها، فقال أهلها: على أن ولاءها لنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمنعك ذلك، فإنما الولاء لمن أعتق. باب استعانة المكاتب وسؤاله الناس. حدثنا عبيد بن إسماعيل، حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت بريرة فقالت: إني كاتبت أهلي على 9 أواق في كل عام وقية، فأعينيني. فقالت عائشة: إن أحب أهلك أن أعدها لهم عدة واحدة وأعتقك فعلت، ويكون ولاؤك لي. فذهبت إلى أهلها فأبوا ذلك عليها، فقالت: إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. فسمع بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألني فأخبرته، فقال: خذيها فأعتقيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق. قالت عائشة: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فما بال رجال منكم يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ فأيما شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط فقضاء الله أحق وشرط الله أوثق. ما بال رجال منكم يقول أحدهم: أعتق يا فلان ولي الولاء، إنما الولاء لمن أعتق. باب بيع المكاتب إذا رضي. وقالت عائشة: هو عبد ما بقي عليه شيء. وقال زيد بن ثابت: ما بقي عليه درهم. وقال ابن عمر: هو عبد إن عاش وإن مات وإن جنى ما بقي عليه شيء. حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن أن بريرة جاءت تستعين عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، فقالت لها: إن أحب أهلك أن أصب لهم ثمنك صبة واحدة فأعتقك فعلت. فذكرت بريرة ذلك لأهلها، فقالوا: لا، إلا أن يكون ولاؤك لنا. قال مالك: قال يحيى. فزعمت عمرة أن عائشة ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: اشتريها وأعتقيها، فإنما الولاء لمن أعتق. باب إذا قال المكاتب: اشتري وأعتقني، فاشتراه لذلك. حدثنا أبو نعيم، حدثنا عبد الواحد بن أيمن قال: حدثني أبي أيمن قال: دخلت على عائشة رضي الله عنها فقلت: كنت لعتبة بن أبي لهب ومات، وورثني بنوه، وإنهم باعوني من ابن أبي عمرو، فأعتقني ابن أبي عمرو واشترط بنو عتبة الولاء. فقالت: دخلت بريرة وهي مكاتبة، فقالت: اشتريني وأعتقيني. قالت: نعم. قالت: لا يبيعوني حتى يشترطوا ولائي. فقالت: لا حاجة لي بذلك. فسمع بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أو بلغه، فذكر لعائشة، فذكرت عائشة ما قالت لها، فقال اشتريها وأعتقيها ودعيهم يشترطون ما شاءوا. فاشترتها عائشة فأعتقتها، واشترط أهلها الولاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق وإن اشترطوا 100 شرط. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب النفقات وفضل النفقة على الأهل. ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. وقال الحسن العفو الفضل. حدثنا آدم بن أبي إياس حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت قال سمعت عبد الله بن يزيد الأنصاري عن أبي مسعود الأنصاري فقال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أنفق المسلم نفقة على أهله وهو يحتسبها كانت له صدقة. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله أنفق يا ابن آدم أنفق عليك. حدثنا يحيى بن قزعة حدثنا مالك عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو القائم الليل الصائم النهار. حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن سعد رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض بمكة فقلت لي مال أوصي بمالي كله قال لا قلت فالشطر قال لا قلت فالثلث قال الثلث والثلث كثير أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس في أيديهم ومهما أنفقت فهو لك صدقة حتى اللقمة ترفعها في امرأتك ولعل الله يرفعك ينتفع بك ناس ويضر بك آخرون. باب وجوب النفقة على الأهل والعيال. حدثنا عمرو بن حفص حدثنا أبي حدثنا الأعمش حدثنا أبو صالح قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة ما ترك غنى واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول. تقول المرأة إما أن تطعمني وإما أن تطلقني ويقول العبد أطعمني واستعملني ويقول الابن أطعمني إلى من تدعني. فقالوا يا أبا هريرة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا هذا من كيس أبي هريرة. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد ابن مسافر عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى وابدأ بمن تعول. باب حبس نفقة الرجل قوت سنة على أهله وكيف نفقات العيال. حدثني محمد بن سلام أخبرنا وكيع عن ابن عيينة قال قال لي معمر قال للثوري هل سمعت في الرجل يجمع لأهله قوت سنتهم أو بعض السنة؟ قال معمر فلم يحضرني. ثم ذكرت حديثا حدثناه ابن شهاب الزهري عن مالك بن أوس عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبيع نخل بني النضير ويحبس لأهله قوت سنتهم. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني مالك بن أوس بن الحدثان وكان محمد بن جبير بن مطعم ذكر لي ذكرا من حديثه. فانطلقت حتى دخلت على مالك بن أوس فسألته فقال مالك انطلقت حتى أدخل على عمر إذ أتاه حاجبه يرفع فقال هل لك في عثمان وعبد الرحمن والزبير وسعد يستأذنون؟ قال نعم، فأذن لهم. قال فدخلوا وسلموا، فجلسوا، ثم لبث يرفأ قليلا، فقال لعمر: هل لك في علي وعباس؟ قال نعم، فأذن لهما، فلما دخلا سلما وجلسا. فقال عباس: يا أمير المؤمنين، اقض بيني وبين هذا. فقال الرهط عثمان وأصحابه: يا أمير المؤمنين، اقض بينهما وأرح أحدهما من الآخر. فقال عمر: اتئدوا أنشدكم بالله الذي به تقوم السماء والأرض، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركنا صدقه، يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه. قال الرهط: قد قال ذلك. فأقبل عمر على علي وعباس فقال: أنشدكما بالله، هل تعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك؟ قال: قد قال ذلك. قال عمر: فإني أحدثكم عن هذا الأمر، إن الله كان خص رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا المال بشيء لم يعطه أحدا غيره. قال الله: ما أفاء الله على رسوله منهم، إلى قوله: قدير. فكانت هذه خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما احتازها دونكم ولا استأثر بها عليكم، لقد أعطاكموها وبثها فيكم حتى بقي منها هذا المال. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق على أهله نفقة سنتهم من هذا المال، ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجعل مال الله. فعمل بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حياته. أنشدكم بالله، هل تعلمون ذلك؟ قالوا نعم. قال لعلي وعباس: أنشدكما بالله، هل تعلمان ذلك؟ قالا نعم. ثم توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر: أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقبضها أبو بكر يعمل فيها بما عمل به فيها رسول الله.
6: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا

استووا تراصوا الله أكبر سبحانه الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد
ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده
1: الله

الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده
1: الله

أذكار الصباح. أذكار الصباح. الصباح. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم.
قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن

خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، يقولها 100 مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يقولها 10 مرات، أو يقولها 100 مرة.

0: تستمعون إلى المصحف المرتل للشيخ الفاضل عبد الرحمن الشميري حفظه الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

قال الذين استكبروا إنا قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم

الذين في وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعين الأكارم، ووفقكم الله لكل خير في سائر يومكم. والآن تستمعون إلى فتاوى منوعة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله.
2: أخوان، يقول: إذا بني بيت داخل سور المقبرة لحارس المقبرة ويصلون فيه، هذا يكون صلى في المقبرة. إذا هو داخل المقبرة يكون يصلي في المقبرة ولا يجوز له الصلاة فيه. أخوان يسأل يقول: أشكل علي إذا كان هناك حديث كل رواته ثقات وهناك شخص واحد ضعيف، فهنا نضعف سند الحديث، فإذا أتى حديث آخر كل سنده من الثقات ومضمون الحديث يناسب مضمون الحديث الأول، هل نقول بصحة الحديث الأول؟ نعم، نقول بصحة الحديث الأول، وهذا ما يسمى عند العلماء بباب الشواهد. إذا ورد حديث وفي إسناده رجل ضعيف ثم ورد حديث آخر صحيح وهو بمعنى، فهذا الحديث الصحيح يقوي ذاك الحديث الضعيف، لأنه قد ثبت معناه صحيحا، إذن هو من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن ذلك الراوي الذي هو ضعيف من قبل حفظه، كنا نشك أنه لم يحفظ، دلنا الرواية الأخرى أنه حفظ وأتقن. هذا مثل قول الله سبحانه وتعالى في الشهود: استشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. لما كانت المرأة عندها ضعف في الحفظ جعل الله مقابل الرجل امرأتين في الشهادة، لأنه قد تنسى واحدة تذكرها الأخرى. فباب الشواهد هو من هذا الباب.
3: حني يقول: إذا ركع الإمام وأنا لم أنتهي من قراءة سورة الفاتحة فماذا أصنع؟ تكملها وتركع. فلو قرأت الفاتحة معه، بدأت معه وركع قبل أن تنتهي منها، فإنك تتمها وتركع معه. بقي ينظر هذا السبب، هل هو بسبب أن الإمام هذا يسرع في الصلاة بحيث لا يتمكن من يصلي وراء من إتمام الفاتحة؟ فهذا ينبه وينصح. وإن كان بسبب وسواس من المأموم يظل يقرأ ويكرر حتى ينتهي الإمام وهو يصلي صلاة مطمئنة يستطيع

قد يكون ضاربا في السير أي مواصلا السير، وقد يكون نازلا ويسمى مسافرا. فالنزول في حد يوم يومين ثلاثة أيام يعتبر في حكم المسافر. وأخ يقول إذا عطس في صلاة الفريضة والنافلة فهل يحمد الله في الصلاة؟ نعم يحمد الله، إذا عطس له أن يحمد الله تعالى، قد جاءت بذلك أحاديث. ويحتمل ذلك في حديث معاوية بن الحكم السلمي الذي في صحيح مسلم، وأنه ما شمته من ما شمت ذلك الرجل إلا بعد أن سمعه يحمد الله، فهذا محتمل. وقد جاءت أحاديث صريحة في الحمد عند العطاس ولو كان في صلاة. وأيضا الحمد هو من جنس أذكار الصلاة، وذلك لا يبطل الصلاة. فأبو بكر رضي الله عنه حين رجع النبي صلى الله عليه وسلم من بني عمرو بن عوف وأبو بكر يصلي بالناس، أشار إليه أن مكانك يستمر في الصلاة، قال فحمد الله أبو بكر ثم رجع القهقراء. فحمده لله ليس بمبطل للصلاة. وهكذا جاء في حديث أسماء حين خرجت والنبي صلى الله عليه وسلم يستسقي أو يصلي صلاة الكسوف إن كسبت الشمس، فوصلت إلى عائشة قالت ما شأن الناس، أي ماذا تصلون، أي صلاة هذا؟ فقالت عائشة سبحان الله، وأشارت برأسها إلى السماء. فقالت أسماء آية، فأشارت برأسها النعم، والشاهد أنها قالت سبحان الله. فالأذكار هذه هي من جنس أذكار الصلاة، فلا تؤثر فيها يعني، ولها سبب، وليس معنى الإنسان يقولها مطلقا، بل إذا جاءت لسبب شرعي. أخوان يقول لو قلت في أذكار المساء اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، فهل علي جناح في ذلك؟ ليس المشروع، المشروع هو في أذكار الصباح فقط، وأما ترتيبه في أذكار المساء فيحتاج إلى دليل، وإذا لم يوجد له دليل فلا يشرع أن تفعله. أخوان يقول إذا كان الجمع جمعا صوريا بين الصلاتين هل يجب الأذان لكل صلاة؟ نعم، لأن الجمع الصوري صلى كل واحدة في وقتها، وإنما صورته صورة الجمع وليس جمعا حقيقيا، فيؤخر الظهر مثلا إلى آخر وقتها ويصلي العصر في أول وقتها، أو يؤخر المغرب إلى آخر وقتها يصلي العشاء في أول وقتها، فظاهر أنه جمع بين الصلاتين وهو لم يجمع بل صلى كل صلاة في وقتها. سائل يسأل يقول إذا كانت المرأة كافرة ثم أسلمت وأهلها على الكفر أبوها وأخوها وغيرهم، فإذا أرادت أن تتزوج فمن الذي يكون وليا لها؟ وليها السلطان أي حاكم المسلمين، أو من يوكله، من يوكله بالقيام عنه بهذه المهمات كالقضاة، فهم موكلون بهذه الشؤون من ولي الأمر، كمن يسمى في بلادنا بالعدل أو المأذون الشرعي، هو وكيل عن الحاكم في تولي هذه الأمور للناس، فوليه السلطان ومن يوكله سلطان المسلمين. إذا لم يذكر الأئمة في الراوي جرحا ولا تعديلا، ولكن روى عنه جماعة من الرواة واحتج به البخاري أو مسلم في أصولهما، هل يعد هذا توثيقا مطلقا؟ ذكر هذا جماعة من الأئمة أن إخراج البخاري ومسلم لرجل من الرواة في الأصول ولا يوجد فيه جرح من أحد من الأئمة أن هذا يعد توثيقا له، وذلك لأن البخاري ومسلما اشترطا الصحة في الأحاديث، وهكذا أجمعت الأمة على تلقي كتابيهما وأن ما فيهما صحيح إلا أحاديث بينها أهل العلم معلومة، فإجماع

0: على تلقي كتابيهما بالقبول وأن ما فيهما صحيح، هذا في الحقيقة أيضا إجماع.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد،
0: قد جرح، فلا نقول كل من أخرج له البخاري ومسلم فهو ثقة، لأن البخاري ومسلم ومسلما رحمهما الله قد يخرجان حديث راوي ضعيف ينتقيان من حديثه انتقاء، وقد يخرجان من حديث ما علم أن له أصلا ونحو ذلك، لكن راوي لم يجرح بجرح من الأئمة، وإنما روى عنه جماعة من الرواه واحتج به أحد الشيخين، فإن هذا توثيق له، حتى قال بعض العلماء من أخرج له البخاري ومسلم اعتمادا فقد قفز القنطرة، أي بلغ مرتبة في الثقة. أخ يقول في المناطق شديدة البرد إذا لم يقل المؤذن صلوا في بيوتكم هل لي أن أصلي في بيتي؟ هو شدة البرد عذر، فإن قاله المؤذن فهو ظاهر، إن لم يقله وكان يشق على الإنسان أن يخرج في البرد عليه مشقة، فنعم يجوز له أن يصلي في بيته لأجل المشقة، وإن لم يكن ذلك شاقا عليه فيجب أن يجيب الأذان، والمؤذن يراعي أحوال الناس لا سيما في البلدان شديدة البرد التي قد يكون البرد مضرا للشاب والشيبة، بخلاف بعض البلدان نعم قد تضر الكبير في السن لا يستطيع الخروج، مثل بلدنا هذا لا تشتد البرد كثيرا، يستطيع الناس الخروج للصلاة وليس عليهم في الأصل في الغالب الناس ضرر، إلا من كان كبيرا في السن أو مريضا هذا شيء آخر، لكن بعض البلدان حتى الذي هو قوي قد يتأثر بها وعليه ضرر، فهذا لو أن يصلي في بيته ولو لم يقل المؤذن صلوا في بيوته.
1: أخوني يقول إذا نسي المصلي التشهد الأخير لم يقرأه هل يعيد الركعة أم يسجد سجدة السهو؟ إذا نسيه ذكره قبل أن يسلم، لأن يكون يصلي مع الإمام سلم الإمام وهو لم يسلم فيقرأ، فإذا فرغ منه سلم، وإذا ذكره بعد السلام في مدة قريبة يتشهد لا يعيد ركعة، يعيد التشهد ويسجد للسهو، ولا بد من إعادة التشهد. وأخ يقول أريد النصيحة في هذا الأمر، أني كنت متزوجا فطلقت زوجتي وأنا الآن أطلب العلم في مركز من مراكز أهل السنة والجماعة وأريد الزواج وليس عندي عمل، وأتاني بعضهم يعرض علي عسكرة في بعض الألوية مع إخوة سلفيين، فما النصيحة، أن أصبر في طلب العلم أم أدخل في العسكرة وأجعل الراتب عونا لي على أمر الزواج؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول حق المسلم على المسلم خمس، ومنها إذا استنصحك فانصح له، فنصيحتنا لكل طالب علم وفقه الله لطلب العلم ألا يرضى بطلب العلم بدلا، طالب العلم أكرمه الله اختاره اختيار واصطفاء من الله جل وعلا، ليس كل الناس يوفق لطلب العلم، ترى البلدان فيها آلاف الناس لا تكاد تجد فيهم واحدا يطلب العلم، كلهم مشغولون بالدنيا، فمن رزقه الله تعالى همة في طلب العلم وحبب إليه العلم وصار بين طلاب العلم فنخشى عليه أنه إذا ترك هذه النعمة والتحق بعسكرة أو غيرها أن الله تعالى يحرمه بعد ذلك خيرا كثيرا، هذه نعمة ساقها الله لك، احرص عليها واعلم يقينا أن الله لن يضيعك، لا ينبغي أن يكون عندك شك ولا تردد أن الله تعالى سيجعل لك من أمرك فرجا ويجعل لك من أمرك يسرا،
0: ويجعل لك خيرا في الدنيا والآخرة. وتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لن تدع شيئا اتقاء الله إلا أبدلك الله خيرا منه. طالب العلم الذي وفقه الله لطلب العلم لا ينبغي أن يرضى به بدلا. وأخ يقول: أريد أن تعطيني سورا من القرآن تبعد عني الشياطين، فإني طالب جديد وأجد أذية من الجن. قد يكون الإنسان مريضا يتسلط عليه الجن بالأذية. كل القرآن يبعدك عن الشياطين، فذكر الله ينفرهم. ومن أعظم ذلك سورة البقرة، وهكذا المعوذات، فإنها من أعظم ما يبعد الشياطين عن العبد. سورة البقرة في آية الكرسي التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم، الذي ذكر الشيطان لأبي هريرة فأقره النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. وهكذا سائر الأذكار، أذكار الخروج من البيت والدخول فيه، أذكار الصباح والمساء، أذكار الاستيقاظ، كم فيها ذكر أنها تبعد الشياطين. فالمحافظ على ذكر الله وعلى قراءة القرآن يدفع عنه الشر بإذن الله. أخ يقول: أريد طلب العلم ووالدي لا يريدني أطلب العلم، فما النصيحة لأبي؟ من رزقه الله ولدا يحب العلم ويحب طلب العلم عليه أن يعتبر هذا من أعظم نعم الله عليه، فقد يبلغ في الجنة من الدرجات العالية بسبب ولده ما لا يبلغه بعمله لو ظل يعمل عشرات السنين. فمن رزقه الله ولدا يحب العلم ويحب طلب العلم عليه أن يشجعه وأن يقف بجانبه وأن ييسر له ما يستطيع من الأسباب ليواصل طلب العلم، فإنه نفع عظيم له في الدنيا وفي الآخرة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في حافظ القرآن أنه يوضع، يعطى الملك بيمينه والخلد بشماله، ويوضع على رأسه تاج الوقار، ويكسى والداه حلتان لا تقوم لهما الدنيا، لا تساويهما الدنيا، فيقولان: يا رب وأنى لنا هذا؟ فيقال: بأخذ ولدكما للقرآن. فيكرم الله الأبوين كرامة عظيمة في الآخرة بحفظ الولد للقرآن. هكذا صاحب العلم الغالب أنه يكون صالحا، يدعو لوالديه، يستغفر لهما. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، ومن ذلك ولد صالح يدعو له. هكذا أيضا كل ما عمله الولد من عمل من حسنات في ميزان أبيه، فالولد من كسب أبيه، فيا لها من نعمة يوم أن يكون ولدك صاحب علم، ينشر العلم، ينشر السنة، يعلم الناس، يدعو إلى الله، وله من الأجور العظيمة كلها بإذن الله تعالى لك مثلها في ميزان حسناتك. فهنيئا لمن رزقه الله ولدا يحب العلم، عليه أن يكون مشجعا له في كل ما يحتاج، فقد يكتب الله له به السعادة في الدنيا والآخرة، قد يسوق الله له الأرزاق الكثيرة في الدنيا بسبب هذا الولد. جاء في حديث أنس في سنن الترمذي أن ولدين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أخوين، كانا أحدهما يطلب العلم عند النبي صلى الله عليه وسلم والآخر يكتسب في الدنيا يشتغل. فجاء هذا الذي يكتسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي أخاه أن أخاه لا يعمل معه، لا يساعده في الكسب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأخيه: لعل الله يرزقك به، الرزق الذي يأتيك لعل الله ييسره لك ويسوق إليك بسبب هذا الذي يطلب العلم، فيرزق في الدنيا بسببه. فكما سبق يعتبر هذا نعمة من الله على الإنسان، عليه أن يشكر الله عليها، أن رزقه ولدا يحب العلم ويطلب العلم ويجتهد فيه، فيعتبر هذا أن الله تعالى ساق له خيرا. ونسأل الله تعالى للجميع التوفيق والسداد. أخ يقول: اسمي محمد وأريد أن أسمي ابنتي فاطمة، هل هذا من الكنية التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، أي في حديث تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي؟ لا، ليس هذا منها، إنما هذا في كنيته التي هي أبو القاسم. والراجح في هذا أن النهي إنما كان في حال حياته، وأما بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فيجوز أن يكنى الرجل بأبي القاسم، سواء كان اسمه محمدا أو لم يكن اسمه محمدا. وهذه بعض الأسئلة من إخواننا الزوار من منطقة التواهي في محافظة عدن، أتانا إخوة زائرون، أخونا هادي السعيدي ومعه مجموعة من الإخوة، وكان عندهم بعض الأسئلة. يقول في السؤال الأول: كيف الجمع بين حديث ثوبان رضي الله عنه إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه: كل أمتي معافى إلا المجاهرين؟ ووجه الإشكال فيها أن حديث ثوبان في أن هؤلاء تحبط أعمالهم، يجعلها الله تعالى هباء منثورا، وهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. وحديث أبي هريرة أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من يعمل المعاصي في الخلوة معافى، وأن الذي لا يعافى ولا يعفى عنه هو المجاهر. والجمع بينها أن حديث ثوبان حمله بعض العلماء على المنافقين، قال: هؤلاء الذين يصلون مع المسلمين ويصومون معهم ويكونون معهم، فإذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، هم أهل النفاق الذين قال الله تعالى عنهم: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطين قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. وذهب بعض العلماء إلى أنه ليس في أهل النفاق، أي الاعتقادي، قد يكون نفاقا عمليا عنده، ولكن في حق أناس عندهم جرأة على معصية الله، لا يراقبون الله ولا يخافونه، إنما مراقبتهم للناس. ولو لم يكونوا منافقين نفاقا اعتقاديا، وهذا هو الصحيح في معنى الحديث، أن معنى حديث ثوبان قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، أنهم قوم لهم جرأة على المحرمات ولا يراقبون الله ولا يخافونه، بل خوفهم من الناس، ولا يحول بينهم وبين ترك المعاصي إلا رؤية الناس لهم، فإذا خلوا بها وانفردوا عن أعين الناس ولم يروهم انتهكوا المحرمات. وتأمل إلى التعبير النبوي في قوله: انتهكوها، أي فعلوها فعل من لا يرعى لها حرمة ولا يراقب الله تعالى فيها، بخلاف الذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم معافون، كل أمتي معافى إلا المجاهرين، فهي في أناس من المسلمين إذا ابتلي بالذنب، إذا استزله الشيطان استتر، يقال له: استتر، لا تجاهر بالذنب، لا تبرز بهذا الذنب أمام الناس، هذا من المجاهرة، وأيضا من المجاهرة لا تحدث الناس به ولا تفشه وأنك عملت كذا وكذا من الذنوب كما جاء في الحديث. ففرق بين الوصفين، في إنسان يطيع الله يخافه يراقبه، ولكن بمقتضى البشرية وأنه ليس بمعصوم يستزله الشيطان في الذنب والمعصية فيستتر بستر الله، فهذا يرجى له العافية، أن يعافيه الله تعالى. وأما حديث ثوبان فهو في حق ناس عندهم جرأة على الله تعالى وعدم مراقبة له وعدم مراعاة لحرماته، يفعلونها ولا يبالون بنظر الله إليهم، هؤلاء هم الذين تحبط أعمالهم. ففرق بين الحالين، بين إنسان متجر على المعاصي لا يرجو لله عظمه ولا يراقبه، وبين إنسان إن استزله الشيطان وإلا فهو من أهل الطاعة استتر بستر الله، فهذا يرجى له العافية يستر نفسه. بعض الصحابة قبل امرأة وهو أبو اليسر رضي الله عنه، قبلها وعمل أكثر مما هو تقبيل، كما جاء في الحديث أن جاءت تشتري منه تمرا قال إن معي في البيت أحسن من هذا التمر، قال فلما دخلت أهويت إليها وصنعت كل ما يصنع الرجل مع امرأته إلا أني لم أعاشرها. قال له عمر قد سترك الله، لو سترت نفسك. استنصح أبا بكر، قال له أبو بكر قد سترك الله، لو سترت نفسك. فهو من هذا الباب، إنسان صالح يزل في الذنب يستتر بستر الله، وإذا ستره الله يستر نفسه ولا يفضح نفسه، بخلاف الحديث الأول حديث ثوبان في أناس لا يراقبون الله، إنما يمنعهم من الذنوب رؤية الناس لهم، وفي كل حال هذا حاله، إذا خلا لا يبالي بمعصية الله يرتكبها ويقبل عليها. ويقول في السؤال الثاني: كيف الجمع بين حديث معاذ رضي الله عنه من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر؟ الظاهر أنه لا إشكال بين الحديثين، فحديث معاذ في إنسان مؤمن من أهل الطاعة يوفق في آخر حياته لكلمة التوحيد، هذا علامة حسن الخاتمة وأنه يدخل الجنة، بخلاف حديث عبد الله بن عمر فهو في إنسان مذنب صاحب معاصي أو إنسان كافر غير مسلم أصلا، يقبل الله تعالى منه التوبة ما لم تبلغ الروح الحلقوم ما لم يغرغر. فحديث عبد الله بن عمر في حق أناس من العصاة مستمرون على معاصيهم، فهؤلاء يقبل الله توبتهم ما لم تبلغ الروح الحلقوم. وأما حديث معاذ فمعناه حسن الخاتمة في حق إنسان طائع مؤمن يوفق في آخر حياته لنطق كلمة التوحيد، هذا دليل حسن خاتمته وأنه يدخل الجنة. ويقول في السؤال الذي يليه: يلتبس على بعض العامة الجمع بين قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة وقوله تعالى لكم دينكم ولي دين، فما هو البيان لذلك؟ وهذا أيضا لا إشكال فيه، فالآية الأولى في القتال حتى يكون الدين لله، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة أي لا يوجد شرك حيث تكون العبادة لله تخلو الأرض من الشرك والكفر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فهذا معنى الآية قاتلوهم حتى لا تكون فتنة، حتى لا توجد في الأرض فتنة، وأعظم الفتنة هي الشرك بالله تعالى. وأما الآية لكم دينكم ولي دين فليست إقرارا أنه يقرون على دينهم الكفري، للآية هذه في سياق البراءة من الكفار، لكم دينكم ولي دين ليس معنى أقركم على دينكم وأنا أكون على ديني بل هي براءة من أهل الكفر. هذه الآية لكم دينكم ولي دين كقول الله سبحانه وتعالى فإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. هي كقول الله تعالى لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، فليست إقرارا إنما هي إعلان للبراءة منهم. فمعنى لكم دينكم ولي ديني أي أنا أتمسك بديني وآخذ به وأتبرأ من دينكم الباطل وأنكره ولا أقره، فليس فيها إقرار لدين الكفار. قد يقول قائل لعل هذه الآية مشكلة، قاتلهم حتى لا تكون، مع قول الله سبحانه لا إكراه في الدين. الآية الأولى في الأمر بقتال حتى لا يوجد شرك في الأرض، والآية الثانية لا إكراه في الدين فيها بيان أنه لا يكره أحد على الإسلام، فيقال هذا كله مشروع، وهي مراحل، بينت الأدلة أنها مراحل. أول ما يقاتل المشركون يقاتلون على الإسلام، هذا معنى قول الله قاتلهم حتى لا تكون فتنة، يقاتلون للدخول في الإسلام، فإن أبوا فيطلب منهم الجزية، إن يدعون أولا إلى الإسلام، إن أبوا يطلب منهم الجزية ويقرون على دينهم، إن أبوا الإسلام وأبوا دفع الجزية والخضوع للمسلمين يقاتلهم، يستعين بالله ويقاتلهم. فهذه الآيات كلها حق، وهي مراحل. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث جيوشه لقتال الكفار أوصاهم بهذا، وقال إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال، كما في حديث بريدة الطويل في صحيح مسلم، ادعوهم إلى الإسلام فإن أجابوا فاقبل منهم وكف عنهم، إن أبوا ادعوهم إلى الجزية فإن أجابوا فاقبل منهم وكف عنهم، فإن أبوا الجزية فاستعن بالله وقاتلهم. فهذه الآية الأولى وقاتلهم حتى لا تكون فتنة، هذه مرحلة يقاتلون على الإسلام. والآية الثانية لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، مرحلة أخرى، أنهم إذا أجابوا إلى الجزية ودفعوها وهم صاغرون، ومعنى الجزية أنهم يصيرون تحت حكم المسلمين وبلدهم يفتحون لأهل الإسلام، يكون بلدا إسلاميا يحكمه المسلمون ويكون هؤلاء تحت حكم أهل الإسلام، فيقرون على ذلك، لا يكرهون على الدخول في الإسلام. مع أن بعض العلماء قال إن معنى لا إكراه في الدين أي إن الإسلام قد ظهر وبرزت محاسنه وعلم خيره وصلاحه ونفعه، فلا يحتاج أحد أن يكره عليه، بل سيدخله الناس طوعا، كل عاقل سيدخله طوعا إذا فكر فيه. وأما الآية التي في سورة الكافرون لكم دينكم ولي دين فليس فيها إشكال أصلا، لأنها في البراءة من دين المشركين وليست في الإقرار له. ويقول في السؤال الذي يليه: هل الشهيد يجري عليه عمله بعد موته إلى يوم القيامة؟ هذا هو ظاهر الأحاديث، أنه يستمر له عمله الذي كان يعمله ويجرى عليه ذلك إلى يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث سلمان في صحيح مسلم: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات فيه أجري عليه عمله الذي كان يعمله، أو جرى عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه وأمن الفتان. فظاهر هذا الحديث أن الشهيد الذي قتل في سبيل الله أو مات مرابطا في سبيل الله ولو بغير القتل يجري عليه عمله الذي كان يعمله كأنما هو يعمله. ويقول في السؤال الذي يلي: ما هو الصحيح في مسألة الحج المبرور؟ هل يكفر الكبائر؟ القول الصحيح فيه أنه يكفر الكبائر، نعم، لأن الأدلة نص في ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من حجه كيوم ولدته أمه. والذي ولدته أمه ليس عليه ذنوب، لا صغائر ولا كبائر. بل قرن النبي صلى الله عليه وسلم هدم الحج للذنوب بهدم الإسلام للذنوب، والإسلام إذا أسلم الكافر يهدم كل ذنوبه الصغائر والكبائر. في حديث عبد الله بن عمرو حين جاء يبايع النبي عليه الصلاة والسلام على الإسلام، مد النبي صلى الله عليه وسلم يده فقبض عمرو يده، قال: ما لك يا عمرو؟ قال: أردت أن أشترط. قال: تشترط ماذا؟ قال: أن يغفر لي. قال: أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله، وأن الهجرة تهدم ما قبلها، وأن الحج يهدم ما قبله؟ فجعل النبي عليه الصلاة والسلام الحج هادما لكل ما كان قبله مما يخالف الإسلام، وقرن ذلك بالإسلام، والإسلام يهدم الصغائر والكبائر، لا يبقي ذنبا من الذنوب. فالحج المبرور يكفر كل الذنوب. لكن ما هو الحج المبرور؟ ليس كل من ذهب يحج يكون حجه مبرورا، ليس كل من ذهب وأدى الطواف بالبيت والسعي وحضور عرفة ومزدلفة ومنى يرجع بهذا الفضل. تأمل القيود في هذا الحديث، قيود ليست باليسيرة: من حج فلم يرفث ولم يفسق. هذا الذي يرجع كيوم ولدته أمه، حج ليس فيه رفث، والرفث هو الكلام الباطل من ذكر النساء وذكر الجماع وأمثاله من هذه الأمور، وكل كلام باطل. ولم يفسق، لم يفسق، لا يعمل ذنبا، لا نظر إلى النساء، لا حلق للحية، لا شرب للدخان، لا كذب، لا سباب وشتام وغير ذلك من الفسوق. قليل الذي يكون حجه كذلك. فإذا توفر هذا الشرط الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لم يرفث ولم يفسق، فإنه يرجع من ذنبه كيوم ولدته أمه، ليس عليه ذنب لا صغير ولا كبير. ويقول في السؤال الذي يليه: مع انتشار ظاهرة سب الله وسب الدين، ما هو التصرف الشرعي الذي يعذر به الإنسان أمام الله تعالى؟ التصرف الشرعي فيه ملخص في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فالذي يستطيع يغير هذا المنكر بيده يغيره بيده. إنسان له سلطة، له منعة، له مكانة، يستطيع أن يقيم الحد على هذا الساب لله ولدينه وحده القتل، أو يؤدبه بالضرب والزجر والسجن ونحو ذلك، فهذا واجب عليه أن يقوم بهذا العمل. الذي لا يستطيع ذلك ليس له مكانة، لا سلطان ولا دولة ولا قوة، وليس له شوكة يفعل بها ذلك، ينكر بلسانه ينصح، يذكر بالله ينكر ذلك في درسه في خطبه، يعلم الناس حرمة هذا الأمر، والذي لا يستطيع بذلك أيضا ينكر بقلبه، لا يقر هذا المنكر ولا يرضاه، ويعزم في قلبه أنه لو كان له قوة وكان له منعة لنهى عن هذا المنكر، مع أنه لا يجوز إقرار ذلك. وعلى ولي الأمر أن يقيم حد الله على من فعل ذلك. بل لو ثبت ذلك يقينا أن إنسان سب الله، سب الدين، استهزأ بالرسول ونحو ذلك، وأقام إنسان عليه حد الله، أن ولي الأمر لا يجوز له أن يعاقبه بل يقره. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يعاقب ذلك الرجل الذي قتل المرأة التي كانت تسبه، حديث معروف لديكم في سنن النسائي، حين أصبحت امرأة مقتولة في المدينة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نشدت الله رجلا يعرف هذا أو قتل هذه المرأة إلا قام. فقام رجل أعمى يتخطى رقاب الناس قال: أنا قتلتها يا رسول الله. قال: لما؟ قال: هذه أمه لي، أم ولد لي منها ولدان، وكانت بي رفيقة محسنة إلي، ولكن كانت تسبك، فسمعتها يوما تسبك فنهيتها فلم تنتهي، وزجرتها فلم تنزجر، فأخذت خنجرا فاتكأت فوضعته في بطنها واتكأت عليه حتى قتلتها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اشهدوا أن دمها هدر مهدر، فإن ساب الله وساب الرسول وساب الدين كافر مرتد، يجب على ولي الأمر أن يقيم عليه حد الله، حد الردة. وهذا هو الأصل، أنه يقيمه عليه من له القدرة والشوكة والمنعة، ومن لم يستطع ذلك ينكره بلسانه أو ينكره بقلبه. ويقول في السؤال الذي يلي: ما هي الكتب التي تنصحنا بقراءتها؟ وهل تنصحنا بمطالعة كتاب صيد الخاطر لابن الجوزي؟ أما بالنسبة لصيد الخاطر فهو كتاب فيه فوائد وفيه أخطاء، فلا ننصحك أن تجعل مثل هذا الكتاب عمدة لك. إذا كان هناك إنسان متمكن في العلم وقرأ في هذا الكتاب اطلع على شيء من فوائده وما فيه فلا بأس، أما إنسان يجعله كعمدة له يقرأه ويستفيد منه فليس الكتاب كذلك. والكتب التي ننصحك بقراءتها أن تقرأ كتاب الله جل وعلا مع تفسيره، تحفظ القرآن وتقرأ وتنظر تفسيرا مفيدا تقرأ فيه القرآن أو تقرأ في تفسير القرآن. ومن أحسن الكتب التي هي سهلة ويسيرة وفي متناول الجميع لتفسير القرآن تفسير السعدي رحمه الله، مختصر ويسير، فلو جعل الإنسان لنفسه وقتا يقرأه في يومه وليلته، يقرأ تفسير آيات ما تيسر من الآيات، يتدبرها ويقرأ تفسيرها، فهذا من العلم النافع. هكذا يقرأ كتب الحديث السهلة اليسيرة منها، وقرأ في شروحها كرياض الصالحين مع شرحه للشيخ ابن عثيمين رحمه الله مثلا، أو صحيح مسلم مع شرحه للنووي الذي هو مختصر، وهكذا قرأ صحيح البخاري ففي كتبه وأبوابه وأحاديثه العلم الغزير. وهكذا يعتني الإنسان في جانب العقيدة، يقرأ في فتح المجيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ، وهكذا يقرأ في شرح الطحاوية لابن أبي العز، فهذان الكتابان من أنفع الكتب، كتاب فتح المجيد في شرح كتاب التوحيد، وكتاب شرح الطحاوية للقاضي ابن أبي العز رحمه الله. وإن ثقلت عليه بعض العبارات في هذين الشرحين يقرأ الشروح المعاصرة لهذين الكتابين فيها فائدة. هكذا أيضا من الكتب النافعة التي فيها الأحكام وفيها النصائح فيها التذكير كتب الإمام ابن القيم رحمه الله، كزاد المعاد، هذا ينبغي للمسلم أن يقرأه، لا سيما المجلدات الأربعة الأولى سهلة يسيرة. نعم، في المجلد الخامس والذي يلي فيها مباحث قد لا يستوعبها إلا طالب العلم في مسائل النكاح والرضاع والطلاق، توسع فيها. لكن المجلدات الأربعة الأولى سهلة يسيرة ونافعة للإنسان. وهكذا كتاب الداء والدواء لابن القيم، كتاب مفيد في ضرر الذنوب والمعاصي وما يترتب عليها، كتاب الوابل الصيب في فوائد الذكر وما يتعلق به. فكتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكتب تلميذه لابن القيم تعتبر من أنفع الكتب، وفيها خلاصة علم أئمة. وكم من مسألة تقرأ فيها في بعض الكتب تجد فيها بسطا وتطويلا وأخذا وردا حتى تطول القراءة، فتجد شيخ الإسلام رحمه الله أو الإمام ابن القيم قد لخصها بأيسر ما يكون. فهذه من الكتب النافعة التي ينتفع بها المسلم. ويقول في السؤال الأخير: ما النصيحة لأهل التواهي خاصة ولأهل عدن عامة؟ النصيحة لنا ولهم جميعا هو بالحفاظ على طاعة الله سبحانه وتعالى والاجتهاد في ذلك، والبعد عن الذنوب والمعاصي التي هي منتشرة في هذا الزمان وسهلة التناول. فكلما كان المسلم أقرب إلى الله تعالى بطاعته وأبعد عن معصية الله كلما وفقه الله وأعانه وثبته. هكذا مما نوصي إخواننا به، نوصيهم بالاهتمام بطلب العلم. من استطاع أن يرحل لطلب العلم رحل لطلب العلم، والذين لم يستطيعوا ذلك لانشغالهم بأعمالهم وأمورهم في بلدانهم في مدنهم يحيون مساجدهم يحيون تجمعاتهم بالعلم. صار العلم ولله الحمد سهل التناول، فدروس أهل العلم منشورة، يستطيع الطالب أن يحضر دروس العلماء وهو غائب عنهم، يتابع ذلك فيسمع ويجتهد ويدرس إخوانه يلقي عليهم. فوصيتنا لإخواننا أن يجتهدوا في ذلك وهم في خير وعندهم العلم والحلقات والمدارس التي يدرسون فيها الأطفال من بنين وبنات، وهذا هو الخير. فوصيتنا لهم بالازدياد من هذا الخير، بالازدياد من العلم، بالحرص على حلقات القرآن، ألا يرضوا للشباب أن يكون شابا سلفيا جاهلا. رب شاب ينشأ في مدينة عنده خير وحماس وحب للسنة والسلفية والدعوة، تمضي عليه سنة وسنتان وثلاث وهو جاهل، ما حفظ شيئا من القرآن ولا تعلم شيئا من أحكام الدين، وهذا من التقصير. فينبغي الاعتناء بالشباب، الاهتمام بحلقات القرآن ولو بعد الفجر أو بعد العشاء أو بعد العصر حسب ما يتيسر للناس، يلزمونهم بحفظ القرآن ولو في اليوم صفحة أو نصف صفحة لمن لا يستطيع خير له من أن يبقى بدون طلب علم. حفظ أحاديث ما تيسر، نصائح وتوجيهات ودروس، يجعل الله تعالى في ذلك خيرا. وهكذا اجتهاد، نوصيهم بالاجتهاد في الدعوة، بالتنقل في المساجد، الذي يستطيع أن يدرس يخرج يدرس، والذي يحاضر يخرج يحاضر أو يخطب. فإن الناس إذا رأوا أهل العلم جلسوا إليهم، وإذا جلسوا إليهم انتشر العلم. عمر بن عبد العزيز رحمه الله علق البخاري عنه في صحيحه أنه كتب إلى العلماء في زمنه قال: واجلسوا للناس، فإن العلم لا يذهب حتى يكون سرا بين أهله. فأمرهم بالجلوس لعامة الناس، فاجلسوا للناس وعلموهم في المساجد. ومن وصايا ربيعة ابن أبي عبد الرحمن شيخ الإمام مالك أنه كان يقول: لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه، لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه، فيترك الاستمرار في العلم ويترك نشره وتعليمه للناس. فالتعاون في نشر العلم والدعوة إلى الله تعالى يحصل من وراء الخير الكثير، يشغل الناس بالعلم، تقل المشاكل والخلافات والفتن، لأنه صار الجميع مشغولا بالعلم، بالحفظ، بالمراجعة، بالدعوة. وهكذا نوصيهم بالتآخي والتعاون والتناصر والاحتمال، بما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم معاذا وأبا موسى حين بعثهم إلى اليمن، قال: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا. فليكن الدعاء كذلك، مبشرين ليسوا منفرين للناس. الرسول عليه الصلاة والسلام أنكر على من ينفر الناس، ينفر الناس بأفعاله بأقواله، حتى إن معاذا صلى وأطال الصلاة فأنكر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: إن منكم منفرين. يعني حين افتتح صلاة سورة البقرة وصلى العشاء بصلاة البقرة بسورة البقرة. فلا يجوز للداعي إلى الله تعالى أن ينفر الناس عن الإسلام، عن الدعوة، عن حب السنة، بل يجب عليه أن يجتهد في جمع قلوبهم على ذلك، فليكن مبشرا ليس منفرا، وميسرا ليس معسرا. قال: وتطاوع ولا تختلف، طاوع أخاك، لا تختلف ما على محاضرة أو على درس أو على، تطاوع، فالقصد يحصل الخير ويحصل النفع. والحمد لله الدعوة في محافظة عدن عموما تعتبر من أحسن الدعوة في بلاد اليمن، انتشار للعلم وللسنة، محاضرات، دروس نافعة، تجد بين المشايخ هناك المحبة والتآخي والألفة والمناصرة والتعاون على هذه الدعوة بما لا يكاد يوجد في أماكن كثيرة. فجزى الله تعالى الجميع خيرا وشكر الله تعالى لهم. وهكذا إخواننا في التواهي، أخونا هادي السعيدي ومن معه من الإخوة هناك، وهكذا شيخهم الشيخ عبد الحسين هو في مسجد آخر حاليا، ولكن كان له فضل بعد الله تعالى في نشر الدعوة هناك، وتربى هؤلاء الإخوة على يديه، فيهم الخير والدعوة الطيبة. نسأل الله تعالى لهم التوفيق والسداد. ونكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ويقول: اشتريت من أخ قطعة من القطع، فقال لي: خذها بالنقد ب500 وبالدين ب700، ثم قال: ب600، فأخذتها، فهل هذا جائز؟ ويعلل ذلك بارتفاع الصرف. إذا عينت إحدى البيعتين وكان هو مالكا لهذه السلعة فنعم يجوز ذلك، يبيعك شيئا يملكه، وعينتم إحدى البيعتين إما أن تأخذها بالنقد أو بالدين فيصح ذلك. أما إذا لم يعين قال هذه بالنقد ب500 وبالدين ب600 فأخذها دون تعيين إحدى البيعتين فهذا داخل في حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، هذا باع بيعتين في بيعة واحدة. أما لو عين إحداهما فلم يبع بيعتين، وبهذا تعلم أن الاستدلال بحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة على هذه الصورة مع تعيين إحدى البيعتين ليس بظاهر، إن بيعة واحدة عينها، إنما يكون داخلا في الحديث إذا لم يعين إحدى البيعتين. أخ يقول اشتهر الآن أن لبس الخاتم عند الشباب يكون في الإبهام تقليدا لبعض الممثلين، هو يلبسه في الإبهام، فما النصيحة لمن يفعل ذلك؟ الأصل كما تقدم معنا في درس العصر أنه يجوز لبس الخاتم في الإبهام. نعم من العلماء من منع أو كره إلحاقا له بالسبابة والوسطى، قال فالإبهام بهما أشبه، ولكن الصحيح أنه ليس بمكروه لأن الحديث ورد في السبابة والوسطى فقط. بقي إن كان هذا صار شعارا لبعض الفساق من الممثلين فإن الله تعالى نهى عن التشبه بالفساق، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. ويكره أهل العلم أن يلبس الإنسان لباسا يشابه لباس الفساق ولو كان في الأصل مباحا. قد مر معنا كلام ابن جرير الطبري في الأحمر بعد أن قرر أن لبسه جائز قال لكن في زماننا هذا لا يفعله إلا الفساق، فأكره لصاحب الدين أو صاحب الاستقامة أن يتشبه بهم. وبنحو هذا ذكر القرطبي رحمه الله أنه وإن كان جائزا إلا أنه إذا علم أنه مختص بالفساق فينهى عن لبسه، فإذا كان كذلك صار هذا شعارا وعلامة وليس الأمر مشتركا بين هذا الممثل وبين غيره فيجتنب ذلك لأجل ألا يشابههم. أخ يقول أشكل علي قول الإمام النجدي رحمه الله في الناقض الثالث من نقض الإسلام من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم، فما المراد بذلك؟ الكفار والمشركون نوعان، النوع الأول من ورد في القرآن والسنة أنهم كفار وأجمع أهل العلم على كفرهم كاليهود والنصارى وكالمشركين الذين دعاهم الأنبياء وهم عبدوا غير الله تعالى، فهؤلاء لا شك أن من لم يكفرهم فإنه كافر لأنه مكذب للقرآن وللسنة ومخالف للإجماع وهذا كفر. والنوع الثاني من فيه خلاف، من يقول بعض العلماء أنا أقول هذا مشرك وبعض العلماء يقول لا أقول هو مشرك، فهذا ليس داخلا في هذا الناقض إن من لم يكفر هؤلاء فإنه كافر، ويكون هذا ناقضا من نواقض الإسلام لأن هذا قد قال به علماء. فمن لم يكفر المشركين أي الذين حكم الله عليهم بأنهم مشركون أجمع أهل العلم أنهم مشركون، فمن لم يكفرهم فهو كافر، الذي يصحح مذهبهم الذي يأتي يقول اليهود والنصارى لا نقول هم كفار، نقول اليهود يهود ونقول للنصارى نصارى أو مسيحيين وليسوا كفار هم أصحاب دين، صحح مذهبهم هذا يكفر بالأشد، هذا كذب الله الله تعالى يقول لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، يقول الله لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، فسماهم الله تعالى كفارا. وأما من فعل فعلا اختلف أهل العلم في هل نقول هو مشرك أو لا نقول هو مشرك، فهذا ليس داخلا في هذا الناقض أصلا، فلا إشكال فيه.
1: وأخني يقول أشكل علي هذه الآثار في كراهة السلف التصدر للفتية، ونحن نطلب العلم لنفع الناس، وأفرح إذا سئلت عن شيء أعلمه فأجيب رجاء الثواب. وهذا أيضا على ما سبق لا إشكال فيه، تصدر للفتوى شيء وفتي الناس بما تعلم شيء آخر. الذي كان السلف يفرحون به أنه إذا وجد من يكفيه الفتية غيره يسأل وهو لا يسأل، وغيره يجيب بالحق وهو يعلم أنه يجيب بالحق فيفرح أنه كفاه، لأن الفتية أمرها عظيم ليس باليسير. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أفتي بفتية من غير ثبت فإثمه على الذي أفتاه، العامل الذي يعمل إن كان يعمل بغير الحق بسبب فتية من عالم يحمل إثمه هذا الذي أفتاه، وليس على هذا المستفتي شيء إذا كان قد تحرى. ابن عمر رضي الله عنه أتاه أناس يسألونه وكثروا عنه فأعرض عنهم أو ذهب، فقال له قائل لما لا تجيبهم؟ قال أتدري ما يريد هؤلاء؟ يريدون أن يجعلوا ظهري جسرا على جهنم يعبرون عليه، يعني يريد أن يسلمهم أن ينجوا وأكون أنا أمام الله عز وجل. فمن هذا الباب كان السلف يكرهون تصدر للفتية لثقلها لشدتها، ولكن كما سبق إذا لم يوجد من يفتي الناس بالحق فلا يجوز لصاحب العلم أن يجتنب ذلك، بل يجب أن يبرز للناس وأن يعلمهم وأن يفتيهم ويتحرى فيما يقول، والله تعالى سيأجره وإن أخطأ بعد اجتهاد فهو مأجور أيضا ومعذور على خطأه. وإنما الشاهد التساهل في الفتية والتصدر لها، هذا الذي كان السلف يجتنبونه.
0: أخ يقول البنطال هل هو تشبه بالكفار مطلقا حتى لو كان واسعا؟ يقال إنه تشبه باليهود والنصارى، لا، أما لو كان واسعا كالسراوي التي تلبس في زمن السلف فلا يقال إنه من التشبه بالكفار. بقي هذا الذي يلبس ضيق تكشف منه بعض العورة، قد قال فيه جماعة من العلماء إنه تشبه بالكفار، لأن هذا هو من لباسهم ليس من لباس المسلمين، وما لباس المسلمين فكان واسعا ساترا، بل كان بعض السلف يحبه أكثر من الإزار لما فيه من الستر لأنه أستر. وأما هذا البنطال الموجود الآن كثير منها ما فيه ستر، وليست العلة الأساسية فيه هي أنه تشبه بالكفار، فإن بعض العلماء يقول إن التشبه بالكفار هو ما كان من خصائصهم، بما إذا لبسه الإنسان ورأيته عليه ظننت أنه من الكفار، وأما هذا فلم يصر كذلك، فقد صار كثير من المسلمين يلبسه، ولكن يكون العلة فيه ما فيه من تحجيم العورة، ما فيه أيضا من كشف العورة في بعض المواضع وبعض الأنواع منه تنكشف به العورة. ومما يذكره أهل العلم من شروط اللباس ألا يحجم وألا يشف عما تحته، ألا يحجم أي العورة وتقاطيع الجسد، وألا يشف عما تحته بأن لا يكون رقيقا شفافا يرى ما تحته.
2: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
3: تستمعون إلى المصحف المرتل للقارئ عمر الزريقي.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

تبث لكم هذه الإذاعة من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى، حيث تستمعون فيها إلى تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ودروس علمية في التفسير والحديث والعقيدة والفقه والسيرة، حيث يبدأ بثنا من بعد صلاة الفجر حتى الساعة 12 في منتصف الليل، وذلك كل يوم. وبرنامج الفترة الصباحية يبدأ من بعد صلاة الفجر، حيث نستفتح اليوم بأذكار الصباح ثم تلاوة لآيات من القرآن الكريم. وبرنامج الدروس العلمية كالآتي: التفسير وذلك في الساعة 8 صباحا، والعقيدة وذلك في الساعة 9 صباحا، والفقه وذلك في الساعة 10 صباحا وقبل صلاة الظهر. تستمعون كل يوم إلى خطبة جمعة مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبرنامج فترة الظهيرة يبدأ برفع أذان صلاة الظهر مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع. وبعد صلاة الظهر تستمعون إلى درس مباشر لتفسير القرآن الكريم من تفسير الإمام البغوي رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى، ثم تستمعون إلى محاضرة حوالي الساعة 2 ظهرا مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبرنامج فترة العصر يبدأ برفع أذان صلاة العصر مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع. وبعد صلاة العصر تستمعون إلى درس مباشر لشرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى، ثم تستمعون إلى تلاوة ثم إلى درس في شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى. وقبيل أذان المغرب تستمعون لأذكار المساء، ثم نرفع لكم أذان صلاة المغرب مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع. وبعد صلاة المغرب تستمعون إلى درس مباشر لشرح المنتقى لمجد الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى، أو غيره مما يبث في تلك الفترة من تلكم الدار المباركة حرسها الله تعالى، إلى وقت رفع أذان صلاة العشاء مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها. وبعد صلاة العشاء تستمعون إلى درس في قصص الأنبياء، أو درس في السيرة أو التاريخ، وكذلك درس في العقيدة يتخلل ذلك تلاوات وفتاوى إلى الساعة 12 في منتصف الليل، وهو وقت انتهاء البث، مع تمنياتنا أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا ممتعا واستفدتم وانتفعتم بما سمعتم، والحمد لله رب العالمين.

0: استمعون الآن إلى درس في تفسير الإمام البغوي رحمه الله لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى.
1: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون، ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. قال رحمه الله: قوله تعالى ومنهم من يلمزك في الصدقات، الآية نزلت في ذي الخويصرة التميمي، واسمه حرقوس ابن زهير أصل الخوارج، وعلى هذا أكثر الروايات أنها نزلت في ذي الخويصرة التميمي في الصحيحين وغيرهما، وقع في بعض رواية البخاري أنها نزلت في عبد الله ابن ذي الخويصرة، قال فجاء عبد الله ابن ذي الخويصرة، وهذا هو المشهور المعروف أنها في ذي الخويصرة نفسه. أخبرنا عبد الواحد ابن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد ابن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم قسما فينا، أتاه ذو الخويصرة وهو رجل من بني تميم، فقال: يا رسول الله اعدل. قال: ويلك، فمن يعدل إذا لم أعدل؟ قد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل. كذا ضبط خبت وخسرت، وضبط خبت وخسرت. والمعنى أو الضبط الأول خبت وخسرت له معنى صحيح، أي خبت وخسرت أنت إذا لم أعدل أنا، أي لأنك من أتباعي ممن تؤمن بي، فإذا كنت تتبع رجلا لا يعدل خبت وخسرت. قالوا هذا معناه، قد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل. وهذا ذكروه حتى لا ينسب هذا الخيبة والخسار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما قول خبت وخسرت فهو أيضا معنى صحيح، أي أنه معلق بشرط خبت وخسرت إذا وجد الشرط، وهو إلا ما كنا عدل، فإذا لم يوجد الشرط فلا يوجد ما علق عليه. فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله ائذن لي فأضرب عنقه. فقال له: دعه، فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، المروق الخروج، أي يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الطمية. ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء، ونصل السهم هو الحديد الذي فيه رأسه الحاد، ثم ينظر إلى رصافه فلا يوجد فيه شيء، رصافه أي ما تحت النصل، فسره بعضهم بالعصب الذي يلوى فوق مدخل النصل، ثم ينظر إلى نظيه وهو قدحه أي عوده، عود السهم، فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى قذذه فلا يوجد فيه شيء. القذذ ريش السهم، واحدها قذة وتكون في آخره. قد سبق الفرث والدم، معنى هذا الحديث السهم إذا كان رميه قويا يدخل في الرمية أي في الصيد ويخرج منه نظيفا ليس فيه دم ولا فرث لقوته وإسراعه. ينظر في أعلاه، في عوده، في مؤخرته، هل يجد فيه شيء من الدم أو الفرث؟ فلا يجد، أي خرج نظيفا من الرمية. هذا تشبيه الخوارج أنهم يخرجون من الدين وليس فيهم شيء من أثر الإسلام والدين، وهذا ما استدل به بعض العلماء على كفر الخوارج، وهو قول جماعة من السلف. قد سبق الفرث والدم، الفرث ما يكون في الكرش، والدم بمعنى خرج نظيفا، جاوز الفرث والدم ولم يعلق فيه منها شيء، فهذا تمثيل لمروق الخوارج من الدين بمروق هذا السهم من الرمية. آيتهم رجل أسود إحدى عضديه مثل ثدي المرأة أو مثل البضعة تدردر، البضعة القطعة من اللحم، تدردر أي تتحرك، تهتز، تضطرب. يخرجون على حين فرقة من الناس، قال أبو سعيد فأشهد أني سمعت هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قاتلهم وأنا معه، فأمر بذلك الرجل فالتمس فوجد فأتي به حتى نظرت إليه على نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نعته، وهذا في الصحيحين، ولفظ النزول فنزلت الآية انفرد به البخاري أن هذه الآية ومنهم من يمزك في الصدقات نزلت فيه. وقال الكلبي قال رجل من المنافقين يقال له أبو الجواد لرسول الله صلى الله عليه وسلم لم تقسم بالسوية فأنزل الله تعالى ومنهم من يلمزك في الصدقات، وهذا معضل، والكلبي متهم بالكذب. أي يعيبك في أمرها وتفريقها ويطعن عليك فيها، إذن معنى يلمزك في الصدقات أي يعيبك في قسمتها في تفريقها ويطعن عليك في ذلك. يقال لمزه وهمزه أي عابه، يعني أن المنافقين كانوا يقولون إن محمدا لا يعطي إلا من أحب، وقرأ يعقوب يلمزك حيث كان بضم الميم، هكذا في نسختنا، وفي نسخة أخرى بعض المخطوطات وقرأ يعقوب يلمزك بضم الميم حيث كان،

هذا في نسخة أخرى لهذا التمام. والحاصل أنه ذكر أن قراءة يعقوب بضم الميم وقراءة الباقين بكسرها، وهما لغتان. وقال مجاهد: يلمزك أي يروزك، يعني يختبرك. يختبرك يمتحنك، أي في نقده هذا وعيبه ولمزه. فإن أعطوا منها رضوا، وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. قيل: إن أعطوا كثيرا فرحوا، وإن أعطوا قليلا سخطوا. هذا التفسير ذكره البغوي، ذكره جماعة من المفسرين أيضا، وهو يناسب الآية التي تأتي بعده، أن معنى فإن أعطوا منها رضوا أي إن أعطوا منها الذي يريدون، إن أعطوا منها الكثير الذي يرضون به رضوا. وإن لم يعطوا ليس معنى إذا لم يعطوا مطلقا، إن الآية التي بعدها تثبت أنهم أعطوا، قال: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله. فالمعنى وإن لم يعطوا أي وإن لم يعطوا الذي يريدون. قال البغوي: وإن أعطوا قليلا أي لم يعطوا الشيء الذي يريدونه. لأن إذا جعلناها في النفي المطلق وإن لم يعطوا أي شيئا إطلاقا، الآية التي بعدها تدل على خلاف ذلك، وأنهم قد أعطوا ولكنهم لم يعطوا ما يشتهون وما يريدون. فإذا فسرها: إن أعطوا كثيرا فرحوا، وإن أعطوا قليلا سخطوا. قال بعضهم في تفسيره: إن أعطوا الذي يريدون رضوا، وإن لم يعطوا الذي يريدونه سخطوا. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله، أي قنعوا بما قسم لهم الله ورسوله، وقالوا: حسبنا الله، كافينا الله، سيؤتينا الله من فضله ورسوله، ما نحتاج إليه، إنا إلى الله راغبون، في أن يوسع علينا من فضله فيغنينا عن الصدقة وغيرها من أموال الناس. وجواب لو محذوف، أي لو في أول الآية، ولو أنهم رضوا أي لكان خيرا لهم وأعود عليهم. إذن هذه الآيات في بيان مقالة وفعل طائفة من المنافقين، وأنهم يعيبون الرسول صلى الله عليه وسلم ويطعنون عليه في قسمة الصدقات، فإذا أعطاهم الذي يريدون رضوا بذلك، وإذا لم يعطهم الذي يريدون سخطوا عليه وعابوه. ونستفيد من هذه الآية فوائد: أن هذه الخصلة وهي الرضا بالعطاء من الدنيا والسخط إذا لم يعط منها من صفات المنافقين، وأن المؤمن يبتعد عن التشبه بهم، فلا يجعل رضاه وسخطه لأجل الدنيا. فهذا شأن من ذمهم الله تعالى، وهكذا ورد ذمهم في أحاديث كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري حديث أبي هريرة: تعس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، إلى أن قال: إن أعطي رضي، وإن لم يعطى لم يرضى. وهكذا في الصحيحين في الثلاثة: الذين لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، قال: ومنهم رجل

0: من بايع إمامه لا يبايعه إلا لدنيا، إن أعطاه منها رضي وإن لم يعطه منها سخط. مذموم هذا الصنف. فالمؤمن لا يجعل رضاه وسخط لأجل الدنيا، هذا شأن أرباب الدنيا، شأن من يتعلق قلبه بمناصبها بأمورها، يوالي ويعادي ويرضى ويسخط من أجلها. لكن المؤمن ليس له هم في ذلك، ولا يجعل رضاه وسخطه وولاءه وبراءه لأجل الدنيا. أيضا في هذه الآيات أن من ولي شيئا من أمر الدنيا في قسمته لا يعدم من يطعن عليه ومن يعيب فعله، ليس من المنافقين، بل قد يحصل له ذلك من بعض المسلمين، فلا يكون هذا الأمر حائلا بين الإنسان وبين فعل الخير بسبب أنه سيعاب عليه ويطعن فيه بسبب ذلك، بل يجتهد ويطلب مرضاة الله سبحانه وتعالى ولا يضره طعن من طعن عليه. أهم شيء هو أن يتقي الله تعالى وأن يجتهد فيما يراه أنفع وأصلح، فهذا غالبا شأن الدنيا قسمة أمورها، إعطاء شيء منها لا يعدم فاعل ذلك ممن يعيبه، وقد يكون من يعيبه من بعض المسلمين كما سبق، فلا يكون هذا حائلا بين الإنسان وبين فعل هذا الخير. فإذا كان لم يسلم الرسول صلى الله عليه وسلم فغيره من باب أولى. هذه المقالات قالها منافقون، قالها رأس الخوارج، وهناك مقالات قالها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصالحين حين أعطى أناسا في يوم حنين، تكلم بعض الأنصار ممن ليسوا من علمائهم وفقهائهم لكنهم من الصحابة، يغفر الله لرسول الله، يعطي قريشا ويدعنا وسيوفنا تسيل من دمائهم. فجمعهم النبي صلى الله عليه وسلم وبين لهم لما فعل ذلك. أيضا في هذه الآيات أن اللمز والعيب والطعن للمؤمنين هو شأن أهل النفاق، والهماز اللماز متوعد بالويل، فلا يكن المؤمن كذلك، يبتعد عن الهمز واللمز والطعن والعيب. أيضا في هذه الآية أن من رضي بما أعطاه الله وما كتب الله له يكون خيرا له. أيضا في هذه الآيات يعلم الله تعالى عباده حسن الكلام، ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راجعون، كل هذا تعليم لهم حسن الكلام ووضع كل كلمة في موضعها. ولذا انظر كيف جعل الحسب خاصا بالله والرغبة خاصة بالله، وجعل الإيتاء لله والرسول، وجعل الفضل لله تعالى وحده. لما ذكر الإيتاء قال ما آتاهم الله ورسوله سيؤتينا الله من فضله ورسوله، الإيتاء جعله لله والرسول، إن الله يؤتيهم والرسول يكون على يده إعطاء، وإن كان كله من الله لكن يكون على يديه، خلاف الحسب الذي هو الكفاية خاص بالله تعالى. ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله، أي كافينا الله تعالى. وهذه الآية وأمثالها تبين معنى قول الله تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، وأن الواو في قوله ومن اتبعك من ليست عاطفة على اسم الجلالة، لأن هذا سيفسد المعنى، سيكون حسبك الله وحسبك من اتبعك من المؤمنين، وهذا معنى خلاف ما ورد في كثير من الآيات، فالحسب خاص بالله. ولكن إما أن تكون الواو ابتدائية يا أيها النبي حسبك الله ثم يقول ومن اتبعك من المؤمنين حسبهم الله، أو يكون عاطفة على الكاف مفعول به حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي وحسب من اتبعك من المؤمنين الله. هكذا أيضا الرغبة إلى الله تعالى وحده ليست إلى الرسول، سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون، فالرغبة تكون إلى الله جل وعلا وحده. أيضا الحسب من الله تعالى يكون في جلب المحبوب ودفع المكروه، فهذه الآية في جلب المحبوب وهو الإيتاء من فضل الله تعالى، وورد في أدلة أخرى استعملت في دفع المكروه الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله، أي في دفع هذا المكروه الذي أصابنا الذي نتوعد به. فالله تعالى كافي عبده في سائر أحواله، في قلب الخير له وفي دفع الضر عنه. ثم ذكر الله تعالى بعد ذلك قسمة الصدقات، وأن الله تعالى قد قسمها بنفسه، فلا يطعن على الرسول صلى الله عليه وسلم فيها. نكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: تستمعون إلى المصحف المرتل للشيخ الفاضل عدنان المصقري حفظه الله.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أخذنا في الدرس الماضي أسماء من أسماء الله سبحانه وتعالى معناه متقارب،

0: تستمعون الآن إلى درس في شرح نونية ابن القيم للشيخ الفاضل أبي بكر الحمادي حفظه الله.
1: الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، ما بعد. أخذنا في نونية العلامة ابن القيم رحمة الله عليه النوع 11 و12 من أنواع الأدلة الدالة على علو الله عز وجل، فما هما؟ نعم، إشارة النبي عليه الصلاة والسلام نحو العلو في خطبته في يوم عرفة، وهو يدل على علو الله عز وجل. والثاني عشر، نعم، وصف الله عز وجل بالظهور المأخوذ من اسمه الظاهر يدل على علو الله عز وجل. وعرفنا التلازم بين العلو والظهور، وأنه من تم علوه فقد تم ظهوره، ومن تم ظهوره فقد تم علوه. وضرب المؤلف مثلا بالشمس والقمر وكذلك المحيط كالأفلاك، فهي ظاهرة لعلوها. وعرفنا أن الخفاء ملازم للسفل، فكل ما كان الشيء أسفل كلما كان أخفى. وضرب المؤلف مثلا بمركز الأرض وهو وسطها. قال بعد ذلك رحمه الله: فصل. هذا وثالث عشرها إخباره أن نراه بجنة الحيوان. فسل المعطل هل نرى من تحتنا أم عن شمائلنا وعن أيماني. في بعض النسخ: هل يرى من تحتنا أم عن شمائلنا وعن أيماني، أم خلفنا وأمامنا سبحانه، أم هل نرى فوقنا ببيان. وفي بعض النسخ يرى. يقوم ما في الأمر شيء غير ذا، أو أن رؤيته بلا إمكان، إذ رؤية لا في مقابلة من الرائي محال ليس في الإمكان. ومن ادعى شيئا سوى ذا كان دعواه مكابرة على الأذهان. انتقل المؤلف رحمه الله إلى النوع 13 من أنواع الأدلة الدالة على علو الله عز وجل، وهذا النوع وارد في الأدلة المثبتة لرؤية الله عز وجل في الجنة. والمؤمنون يرون ربهم سبحانه وتعالى في الجنة، كما دلت على ذلك الأدلة المتواترة من أدلة الكتاب والسنة، كقول الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أي إلى وجه ربها ناظرة. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ولدينا مزيد. فسر النبي عليه الصلاة والسلام الزيادة بالنظر إلى وجه الله عز وجل، وقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث جرير في الصحيحين: وغير ذلك من الأدلة الواردة في الباب: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. وعلى كل الأدلة المثبتة لرؤية الله عز وجل في الآخرة أو في الجنة أدلة كثيرة. قال: هذا وثالث عشرها إخباره أن نراه بجنة الحيوان. فسأل المعطل: هل نرى أي نرى ربنا أو يرى كما في بعض النسخ؟ هل يرى من تحتنا؟ فهل نشاهد ربنا سبحانه وتعالى من تحتنا؟ تعالى الله عن ذلك. أم عن شمائلنا وعن أيماننا؟ أم خلفنا وأمامنا سبحانه؟ أم هل نرى وفي نسخة يرى من فوقنا ببيانه؟ وهذه الجهات الست، وهي جهة الفوق العلو والسفل، وجهة اليمين والشمال والأمام والخلف. يقوم ما في الأمر شيء غير ذا، ما عاد في جهة سابعة. يقوم ما في الأمر شيء غير ذا أو أن رؤيته بلا إمكان، فما في إلا هذه الجهات الست، فكيف يرى العباد ربهم؟ والجواب أنهم يرون ربهم من فوقهم كما دلت على ذلك الأدلة. والقول بأن الله سبحانه وتعالى يرى من جهة السفل قول في غاية البطلان، وهكذا أنه يرى عن اليمين عن الشمال بحيث يكون مساو للمخلوقات، فالله عز وجل منازل عن ذلك. وهكذا جهة اليمين وجهة الأمام وجهة الخلف، كل هذا من النقص في حق الله عز وجل أن يكون أسفل أو يكون محاذ للمخلوق عن يمينه أو عن شماله أو عن أمامه أو عن خلفه، فما بقى إلا أن يكون الله عز وجل في العلو. ويرى سبحانه وتعالى من جهة العلو كما ترون القمر ليلة البدر، والقمر إنما يرى من جهة العلو. إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. يا قوم ما في الأمر شيء غير ذا أو أن رؤيته بلا إمكان،

إن قال يا قوم في الأمر شيء غير ذا أو أن رؤيته بلا إمكان كما تقوله المعتزلة. فالمعتزلة نفوا رؤية الله عز وجل بالكلية وذهبوا إلى أن الرؤية البصرية ممتنعة، فنفوا الرؤية وزعموا أنها من المحال وكذبوا وضلوا ضلالا بعيدا حيث خالفوا الأدلة المتواترة من أدلة الكتاب والسنة في إثبات الرؤية. وهكذا الأشاعرة الذين أثبتوا الرؤية البصرية لكن من غير مواجهة قالوا كلاما لا يعقل، ولهذا قال إذ رؤية لا في مقابلة من الرأي محال ليس في الإمكان. رؤية من غير مقابلة من الرأي هذا شيء محال، من أراد أن يشاهد شيئا لابد أن يستقبله بوجهه، فإما أن يراه في جهة الأمام فيستقبله بوجهه، أو يكون في جهة الخلف فيلتفت إليه ويستقبله بوجهه، أو يكون عن يمينه فيلتفت إليه ويشاهده بوجهه، أو يكون عن يساره يلتفت إليه ويشاهده بوجهه، أو يكون تحته فيطأطئ وجهه ورأسه فينظر إليه ويواجهه بوجهه، أو يكون أعلى منه فيتجه إليه بوجهه. هذه الرؤية المعقولة، فلا تكون الرؤية إلا عن مقابلة ومواجهة. أما رؤية من غير مقابلة من الرأي ولا مواجهة فهذا هو عين المحال. وحقيقة كلام الأشاعرة أنهم أثبتوا الرؤية القلبية كما أثبتت المعتزلة، أثبتتها المعتزلة. فالمعتزلة أثبتوا الرؤية القلبية العلمية كقوله سبحانه وتعالى ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، بمعنى ألم تعلم. والمعتزلة أثبتوا هذه الرؤية القلبية وأن المؤمنين يوم القيامة ينكشف الله سبحانه وتعالى لهم انكشافا علميا لا بصريا، يزداد علمهم ومعرفتهم بربهم سبحانه وتعالى، فيكون هناك مزيد انكشاف علمي لا أنهم يشاهدون الله عز وجل بأبصارهم. هذا مذهب المعتزلة. والأشاعرة هذا مؤدى قولهم وإن كابروا، فالأشاعرة لم يجرؤوا على نفي الرؤية البصرية لكثرة الأدلة الدالة على إثباتها، ولم يثبتوا الجهة وأن الله سبحانه وتعالى في العلو

يرى منها، فكابروا العقل وجاءوا بكلام في غاية النكارة. قال: إذ رؤية الله في مقابلة من رائي محال ليس في الإمكان، ومن ادعى شيئا سوى ذا كان دعواه مكابرة على الأذهان. كما قال رحمه الله، هذه مجرد مكابرة على الأذهان ولا شيء لا يعقل. كيف يشاهد الشيء من غير مواجهة؟ هذه الرؤية القلبية، فالرؤية القلبية ليس فيها مواجهة لأنها رؤية علمية. أما رؤية بصرية من غير مواجهة هذا شيء لا يعقل. قال: ولذاك قال محقق منكم لأهل الاعتزال مقالة بأماني: ما بيننا خلف وبينكم لذي التحقيق في معنى، فيا إخواني شدوا بأجمعنا لنحمل حملة، نذر المجسم في أذل هواني. وفي نسخة تذر: شدوا بأجمعنا لنحمل حملة، تذر المجسم في أذل هواني. إذ قال: إن إلهنا حقا يرى يوم المعاد كما يرى القمران، وتصير أبصار العباد نواظرا حقا إليه رؤية بعيان. لا ريب أنهم إذا قالوا بذا لزم العلو لفاطر الأكوان، ويكون فوق العرش جل جلاله، فلذاك نحن وحزبهم خصمان. لكننا سلم وأنتم إذ تساعدنا على نفي العلو لربنا الرحمن، فعلوه عين المحار وليس فوق العرش من رب ولا ديان. لا تنصبوا معنا الخلاف فما له طعم، فنحن وأنتم سلمان. هذا الذي والله مودع كتبهم، فانظر ترى يا من له عينان. ثم بيّن رحمة الله عليه أن الأشاعرة والمعتزلة على وفاق في هذه المسألة، وإن تفلسفت الأشاعرة وأثبتوا رؤية بصرية، فأثبتوا رؤية بصرية كما يقال صورية، شيء صوري ليس له حقيقة، فقالوا رؤية بصرية إن تأملتها وجدتها رؤية قلبية، فوجدت مذهب الأشاعرة كمذهب المعتزلة، لأنهم أثبتوا رؤية بصرية وقالوا قولا مؤده نفي الرؤية البصرية، وهي أن الله عز وجل يرى من غير مقابلة ولا مواجهة، وهذا شيء لا يعقل في الرؤية البصرية، فأثبتوا الرؤية البصرية لفظا ونفوها حقيقة. فوافقوا أهل السنة في اللفظ ووافقوا المعتزلة في المعنى، وافقوا أهل السنة في اللفظ فقالوا الله عز وجل يرى بالأبصار يوم القيامة، ووافقوا المعتزلة في المعنى لأن معنى ما أثبتوه من الرؤية البصرية هو ما أثبته المعتزلة من الرؤية القلبية. ففي الحقيقة أن مذهب الأشاعرة في مذهب المعتزلة، ولهذا يقول: ولذاك قال محقق منكم لأهل الاعتزال مقالة بأماني، ما بيننا خلف، إيه نحن وأنتم سواء، هكذا يقول بعض المحققين من الأشاعرة، يكلم المعتزلة بهذا الكلام أنه ما بيننا وبينكم خلاف في مسألة الرؤية، نحن وأنتم على مذهب سواء. ولذاك قال محقق منكم لأهل الاعتزال مقالة بأمان، ما بيننا خلف وبينكم لذي التحقيق في معنى، فيا إخواني إن حققنا المسألة فليس بيننا وبينكم خلاف، نحن وافقناكم في المعنى ووافقنا أهل السنة في مجرد اللفظ، أما المعنى فنحن وأنتم على حد سواء. ما بيننا خلف وبينكم لذي التحقيق في معنى، فيا إخواني شدوا بأجمعنا لنحمل حملة، تذر المجسم في أذل هواني، أي فلتجتمع قوتنا على عدونا المشترك وهم أهل السنة وهم أئمة السلف، لابد أن نتكاتف نحن وأنتم على المجسمة، ويريدون على أهل السنة الذين أثبتوا الرؤية البصرية مع مقابلة ومواجهة.

0: فعلينا أن نتفق جميعا على هؤلاء، أما نحن وأنتم فما بيننا خلاف إلا في مجرد اللفظ، أما الحقيقة فحقيقة ما نقول هو عين ما تقولونه يا معشر المعتزلة. ما بيننا خلف وبينكم للتحقيق في معنى، فيا إخواني شدوا بأجمعنا لنحمل حملة تذر المقسم في أذل هواني. إذ قال إن إلهنا حقا يرى يوم المعاد كما يرى القمران. ومعلوم أن رؤية الشخص للشمس والقمر عن مقابلة ومواجهة، يتجه الشخص بوجهه إلى القمر وينظر إليه، ويتجه بوجهه إلى الشمس وينظر إليها. فهذا الذي أنكره هؤلاء على أئمة السلف. إذ قال إن إلهنا حقا يرى يوم المعاد كما يرى القمران، وتصير أبصار العباد نواظرا حقا إليه، أي مواجهة مع المواجهة والمقابلة. وتصير أبصار العباد نواظرا حقا إليه رؤية بعيان، لا ريب أنهم إذا قالوا بذا لزم العلو لفاطر الأكوان. فلازم هذا أن يكون الله عز وجل في العلو، إذا كان العباد ينظرون إلى الله عز وجل بأبصارهم ويتجهون إليه بأبصارهم، فلازم هذا أن يكون الله عز وجل في العلو، ويكون فوق العرش جل جلاله. فلذاك نحن وحزبهم خصمان، نحن وحزب السلف خصمان، لكننا سلم وأنتم، أي معشر المعتزلة، ما بيننا خلاف، لكننا سلم وأنتم إذ تساعدنا على نفي العلو لربنا الرحمن. نحن وأنتم على حد سواء، اجتمعنا على أن الله عز وجل ليس في العلو. فالمعتزلة نفات للعلو، والأشاعرة نفات للعلو، لكننا سلم وأنتم إذ تساعدنا على نفي العلو لربنا الرحمن. فعلوه عين المحال، وليس فوق العرش من رب ولا ديان. وذلك أنهم يقولون إذا أثبت أن الله عز وجل في العلو لكان في جهة، ولكان جسما من الأجسام، والأجسام مخلوقة، وكلها بفلسفة باطلة. نثبت الله عز وجل العلو كما أثبته لنفسه، وليس الله عز وجل في جهة مخلوقة تحيط به، وإنما هو في العلو، هو في العلو، وليس المراد أنه داخل الأفلاك المخلوقة، بل هو في العلو، وسائر الجهات كما سبق عدمية بالنسبة لله عز وجل. فليس الله عز وجل في جهة وفي مكان وجودي مخلوق يحيط به من جميع الجهات، تعالى الله عن ذلك، بل هو عال على جميع المخلوقات، وجميع الجهات بالنسبة إليه عدمية على ما سبق أن بينا ذلك. فليس هو في مكان مخلوق حتى يستنكر مثل هذا القول، بل هو في العلو المطلق. فهم لم يفهموا من الجهة من إثبات العلو إلا أن يكون الله عز وجل في مكان مخلوق ويحيط به المخلوق من جميع الجهات، وهذا ليس بلازم. نعم، هذا ليس بلازم، فليلزم الشيء إذا كان عاليا أن يحيط به غيره من المخلوقات. أعلى المخلوقات ما هو؟ العرش. العرش نعم أعلى المخلوقات. وهل العرش هو نعم في مخلوق آخر؟ العرش في العلو ولا في السفل؟ هو في العلو. فإذا أثبتنا العلو للعرش، هل يلزم من هذا أن يكون في نعم مخلوق يحيط به؟ لو كان في مخلوق يحيط به لكان ذلك المخلوق هو الأعلى منه، فمنتهى المخلوقات العرش، وليس العرش في مخلوق يحيط به، فإنه هو أعلى المخلوقات. فإذا كان هذا في مخلوق فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ إذا أثبتنا له العلو لا يلزم أن يكون في مخلوق، في مكان مخلوق يحيط به من جميع الجهات، تعالى الله عن ذلك. إذا كان هذا ليس في العرش وهو من جملة المخلوقات، فكيف يكون هذا بشأن رب العالمين وهو أعظم من ذلك. قال: لكننا سلم وأنتم إذ تساعدنا على نفي العلو لربنا الرحمن، فعلوه عين المحال وليس فوق العرش من رب ولا ديان. لا تنصلوا معنا الخلاف فما له طعم، أي الخلاف ما له طعم السساغ، نحن وأنتم على حد سواء ومذهبنا ومذهبكم واحد. لا تنصبوا معنا الخلاف فما له طعم، فنحن وأنتم سلمان. هذا الذي والله مودع كتبهم، أي موجود في كتب كثير من الأشاعرة يصرحون بهذا، وأن مذهبهم في الرؤية كمذهب المعتزلة، صرح في هذا جماعة من الأشاعرة وبينوا أن هذا هو حقيقة الحال، وإن أثبتوا الرؤية البصرية غير أن هذا الإثبات من قبيل إثبات الصوري، وإلى حقيقة مذهب الأشاعرة كمذهب المعتزلة أن الرؤية الثابتة لله عز وجل عندهم هي الرؤية القلبية، وأن الله عز وجل ينكشف لهم انكشافا علميا يوم القيامة لا بصريا. قال: هذا الذي والله مودع كتبهم، فانظر ترى يا من له عينان، أي تجد هذا في كتبهم مشهور ومصور في كثير من مصنفات الأشاعرة. إلى هنا، وإن شاء الله عز وجل درس المناسك من يوم السبت بمشيئة الله عز وجل. إلى هنا والحمد لله.
1: تستمعون إلى المصحف المرتل للقارئ إسماعيل الفرنسي.

0: تستمعون الآن إلى قراءة لأحاديث من رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله.
1: الباب 56، باب بيان ما يباح من الغيبة. اعلم أن الغيبة تباح لغرض صحيح شرعي لا يمكن الوصول إليه إلا بها، وهو 6 أسباب. الأول التظلم، فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان والقاضي وغيرهما ممن له ولاية أو قدرة على إنصافه من ظالمه، فيقول ظلمني فلان بكذا. الثاني الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصي إلى الصواب، فيقول لمن يرجو قدرته على إزالة المنكر فلان يعمل كذا فازجره عنه، ونحو ذلك، ويكون مقصوده التوصل إلى إزالة المنكر، فإن لم يقصد ذلك كان حراما. الثالث الاستفتاء، فيقول للمفتي ظلمني أبي أو أخي أو زوجي أو فلان بكذا فهل له ذلك، وما طريقي في الخلاص منه وتحصيل حقي ودفع الظلم، ونحو ذلك. فهذا جائز للحاجة، ولكن الأحوط والأفضل أن يقول ما تقول في رجل أو شخص أو زوج كان من أمره كذا، فإنه يحصل به الغرض من غير تعيين، ومع ذلك فالتعيين جائز كما سنذكره في حديث هند إن شاء الله تعالى. الرابع تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم، وذلك من وجوه، منها جرح المجروحين من الرواة والشهود، وذلك جائز بإجماع المسلمين بل واجب للحاجة. ومنها المشاورة في مصاهرة إنسان أو مشاركته أو إيداعه أو معاملته أو غير ذلك أو محاورته، ويجب على المشاور ألا يخفي حاله بل يذكر المساوئ التي فيه بنية النصيحة. ومنها إذا رأى متفقها يتردد إلى مبتدع أو فاسق يأخذ عنه العلم وخاف أن يتضرر المتفقه بذلك، فعليه نصيحته ببيان حاله بشرط أن يقصد النصيحة، وهذا مما يغلط فيه، وقد يحمل المتكلم بذلك الحسد ويلبس الشيطان عليه ذلك ويخيل إليه أنه نصيحة فليتفطن لذلك. ومنها أن يكون له ولاية لا يقوم بها على وجهها، إما بأن لا يكون صالحا لها وإما بأن يكون فاسقا أو مغفلا ونحو ذلك، فيجب ذكر ذلك لمن له عليه ولاية عامة ليزيله ويولي من يصلح أو يعلم ذلك منه ليعامله بمقتضى حاله ولا يغتر به، وأن يسعى في أن يحثه على الاستقامة أو يستبدل به. الخامس أن يكون مجاهرا بفسقه أو بدعته، كالمجاهر بشرب الخمر ومصادرة الناس وأخذ المكس وجباية الأموال ظلما وتولي الأمور الباطلة، فيجوز ذكره بما يجاهر به ويحرم ذكره بغيره من العيوب، إلا أن يكون لجوازه سبب آخر مما ذكرناه. السادس التعريف، فإذا كان الإنسان معروفا بلقب كالأعمش والأعرج والأصم والأعمى والأحول وغيرهم جاز تعريفهم بذلك، ويحرم إطلاقه على جهة التنقيص، ولو أمكن تعريفه بغير ذلك كان أولى. فهذه 6 أسباب ذكرها العلماء وأكثرها مجمع عليه ودلائلها من الأحاديث الصحيحة مشهورة، فمن ذلك عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ائذنوا له بئس أخ العشيرة، متفق عليه. احتج به البخاري في جواز غيبة أهل الفساد وأهل الريب. وعنها رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أظن فلانا وفلانا يعرفان من ديننا شيئا. رواه البخاري. قال الليث بن سعد أحد رواة هذا الحديث: هذان الرجلان كانا من المنافقين. وعن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: إن أبا الجهم ومعاوية خطباني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو الجهم فلا يضع العصا عن عاتقه. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: وأما أبو الجهم فضراب للنساء، وهو تفسير لرواية لا يضع العصا عن عاتقه، وقيل معناه كثير الأسفار. وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر أصاب الناس فيه شدة، فقال عبد الله بن أبي: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. وقال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك، فأرسل إلى عبد الله بن أبي فاجتهد يمينه ما فعل، فقالوا: كذب زيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوقع في نفسي مما قالوه شدة، حتى أنزل الله تعالى تصديقي: إذا جاءك المنافقون. ثم دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم ليستغفر لهم فلووا رؤوسهم. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قالت هند امرأة أبي سفيان للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم. قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. متفق عليه. الباب السابع والخمسون ومئتان: باب تحريم النميمة، وهي نقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام. متفق عليه. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. متفق عليه. وهذا لفظ إحدى روايات البخاري. قال العلماء: معنى وما يعذبان في كبير أي كبير في زعمهما، وقيل كبير تركه عليهما. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم ما العضه؟ هي النميمة القالة بين الناس. رواه مسلم. العضه بفتح العين المهملة وإسكان الضاد المعجمة وبالهاء على وزن الوجه، وروي العضه بكسر العين وفتح الضاد المعجمة على وزن العدة، وهي الكذب والبهتان. وعلى الرواية الأولى العضه مصدر، يقال عضهه عضها أي رماه بالعضه. الباب 58: باب النهي عن نقل الحديث وكلام الناس إلى ولاة الأمور إذا لم تدع إليه حاجة كخوف مفسدة ونحوها. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبلغني أحد من أصحابي عن أحد شيئا، فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. رواه أبو داود والترمذي. الباب 59: باب ذم ذي الوجهين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجدون الناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، وتجدون خيار الناس في هذا الشأن أشدهم له كراهية، وتجدون شر الناس ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. متفق عليه. وعن محمد بن زيد أن ناسا قالوا لجده عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إنا ندخل على سلاطيننا فنقول لهم بخلاف ما نتكلم إذا خرجنا من عندهم. قال: كنا نعد هذا نفاقا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري.
2: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
0: تستمعون الآن إلى درس في شرح المنتقى لمجد الدين ابن تيمية رحمه الله لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد الضالعي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، كنا انتهينا في الدرس الماضي من باب الختان وما يتعلق به من مسائل. نقرأ الباب الذي يليه. قال الإمام أبو البركات مجد الدين ابن تيمية رحمه الله: باب أخذ الشارب وإعفاء اللحية. عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يأخذ من شاربه فليس منا. رواه أحمد والنسائي والترمذي، وقال: حديث صحيح. هذا الحديث أخرجه هؤلاء المذكورون من طرق متعددة عن يوسف ابن صهيب، عن يوسف ابن صهيب عن حبيب ابن يسار عن زيد بن أرقم، وهذا الإسناد صحيح. وقال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جز الشوارب وأرخ اللحى خاله المجوس. رواه أحمد ومسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خالف المشركين، وفر اللحى وأحف الشوارب. متفق عليه. زاد البخاري: وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته، فما فضل أخذه. إذن هذا الباب باب أخذ الشارب وإعفاء اللحية، وهي من خصال الفطرة الذي سبق ذكر في حديث أبي هريرة قص الشارب من الخمس التي هي من سنن الفطرة. قبل أن نقرأ مسائلة نعرف ضابط الشارب وضابط اللحية عند أهل العلم، في أن ذلك تتعلق به مسائل. الشارب قال الحافظ ابن حجر رحمه الله قال: هو الشعر النابت على الشفة العليا. الشعر النابت على الشفة العليا، وهذا مما لا خلاف فيه بين أهل اللغة، أن الشعر النابت على الشفة العليا هو الشارب، لكن اختلفوا في جانبيه، أي في طرفيه، ويقال لهما السبالان، جمع سبال. فمن أهل العلم من قال هما من الشارب، السبالان طرفا الشارب هما منه، فإذا كان منه فيقصان مع الشارب. ومن أهل العلم من قال هما من شعر اللحية، في كلام كثير من أهل اللغة يطلقون السبلة بفتحتين والسبال على الشارب كله، وذكر هذا كثير من أئمة اللغة. أنهم يطلقون السبال أو السبلة على الشارب كله، كما أنهما يطلقان على طرفيه، كما أنها تطلق على طرفي الشارب. وقد جاء في أحاديث إطلاق السبال على الشارب نفسه، كما في حديث أبي أمامة عند الإمام أحمد حين قالوا: يا رسول الله، إن أهل الكتاب يقصون عثانينهم ويوفرون سبالهم. يقصون عثانينهم أي اللحى، ويوفرون سبالهم أي الشوارب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قصوا سبالكم ووفروا عثانينكم وخالفوا أهل الكتاب. أيضا جاء بنحو هذا في حديث ابن عمر عند ابن حبان والبيهقي قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم المجوس فقال: إنهم يوفرون سبالهم ويحلقون لحاهم فخالفوهم. فهذه الأحاديث أطلقت السبال أو السبلة على الشارب كله، فإذا السبالان وهما طرف الشارب منه وليس من اللحية، ووقع أيضا في كلام أئمة اللغة أن طرفاه أي طرف شرب قال لهما شاربان يسميان باسمه أيضا. فإذن الشارب ما كان على الشفه العليا وما امتد منه في جوانبه فهو منه. وأما اللحية فهي بكسر اللام

الزمخشري كما سبق. قال في تاج العرس قال وهو غريب، أي حتى كون هذا لغة لحية غريب في اللغة، والمشهور المعروف بالكسر لحية. وأما الجمع فيجمع على لحى ولحى، ضابط اللحية أكثر أئمة اللغة كما ذكره ابن سيدة رحمه الله ونقله عنه صاحب لسان العرب، ذكره أيضا في القاموس، ذكره في تاج العروس، أن اللحية هو شعر الخدين والذقن، شعر الخدين والذقن كلاهما يسمى لحية. خدان هما جانب الوجه، وسميت لحية نسبة إلى اللحيين، واللحيان هما العظمان اللذان فيهما الأسنان، عظمان اللذان فيهما الأسنان. فما كان من الشعر على اللحيين وكذلك على الذقن، والذقن هو الأسفل، هو مجمع اللحيين من الأسفل، تعرف بعضهم يقول هو الجزء الناتئ البارز في أسفل الوجه تحت الفم، أي مجمع اللحيين من أسفل. فالشعر الذي على العارضين، على الخدين، على اللحيين، وكذلك الذي على الذقن كله لحية. وقع في بعض كلام بعض أهل اللغة أنه خاص بالشعر الذي على الذقن، رأيت هذا في المصباح المنير للفيومي وليس بصريح، ذكر قال ما نزل من الشعر على الذقن، والذي هو معروف ومشهور بين أئمة اللغة أن شعر العارضين، شعر الخدين مع الذقن كله لحية. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال اللحية هي شعر الخدين والوجه، ولكن لكل جزء منهما أو منها اسم، فالذي على اليمين واليسار يسميان العارضين، أي اللحيان، قال لحيان عارضان خدان، والذي في ملتقاهما من أسفل يسمى الذقن، وكل ذلك يدخل في مسمى اللحية. فاللحية إذن تشمل جميع ما على الوجه من الشعر، جميع ما على الوجه من الشعر هو من اللحية. بقي ما كان تحت الذقن كالذي يكون على العنق، الشعر الذي على العنق هل هو من اللحية؟ هذا في خلاف بين الفقهاء، نؤخر إن شاء الله إلى أن نذكر هذه المسألة، وهي مسألة يجوز أخذ الشعر الذي على العنق إذا عرفنا ضابط الشارب واللحية، وهذا كما سبق يترتب عليه مسائل. إذن المسألة الأولى في هذا الباب وهو باب أخذ الشارب وإعفاء اللحية، حكم قص الشارب

0: سيأتي التفضيل بين القص والحلق، لكن هذا المسألة في حكم الأخذ من الشارب عموما، هل هو واجب أو مستحب؟ نقل النووي رحمه الله في شرح المهذب الإجماع على أنه سنة أو الاتفاق، قال: وأما قص الشارب فمتفق على أنه سنة. وهكذا قال الشوكاني في نيل الأوطار، قال: قص الشارب سنة بالاتفاق. إذن لا خلاف بين العلماء في سنيته، في شرعيته، لكن اختلفوا هل هو واجب أو غير واجب. فعزي إلى الجمهور أنهم ليس بواجب، سنة غير واجب. وأقوى ما استدل به هؤلاء قالوا الإجماع، نقل الإجماع على أنه سنة، احتجوا بكلام النووي الذي في نقل الاتفاق وغير النووي، بعضهم حكى الإجماع على أنه سنة. وذهب بعض أهل العلم إلى وجوبه، ومن ذهب إلى ذلك بعض الحنفية، كذلك قال به ابن حزم. بل حكى عليه ابن حزم الإجماع، فإنه قال: قص الشارب وإعفاء اللحية فرض. هل يريد الأمرين معا أو يريد إعفاء اللحية فقط؟ ظاهر كلام أنه أطلق على الأمرين أنهما فرض. وكذلك قال بهذا القول ابن العربي المالكي، استدلوا بالأحاديث التي ذكرها المؤلف في الباب، حديث: من لم يأخذ من شاربه فليس منا. قالوا: هذا يدل على أن تركه وعدم الأخذ منه محرم، بل هذه العبارة وهذه الجملة تستعمل في الكبائر، ليس منا، أن يتبرأ منه الرسول صلى الله عليه وسلم. أيضا استدلوا بالأوامر في الأحاديث التي ذكرها المؤلف، حديث أبي هريرة وابن عمر: جزوا الشوارب. حديث ابن عمر: أحفوا الشوارب. والأحاديث التي سبق ذكرناها: قصوا سبالكم. ووفروا عثانينكم. قالوا: كل هذه أوامر والأصل في الأمر الوجوب. أيضا استدلوا بالتوقيت، حديث أنس في صحيح مسلم: وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة لا نترك أكثر من 40 ليلة. قالوا: وهذا التوقيت يدل على الوجوب. أيضا استدل بعضهم على أنه فعل المشركين، فعل المجوس، قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بخلافه، قال: خالف المجوس، في رواية أخرى: خالف المشركين، في رواية أخرى: خالف أهل الكتاب. قالوا: فقص الشارب مخالفة لهم وأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن بعضهم اعترض على هذا الدليل وقالوا هذا لا يدل على الوجوب، لأن الأمر بالمخالفة لا يلزم منه الوجوب، قد تكون مخالفتهم واجبة وقد تكون غير واجبة، كحديث أن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم، قالوا هذا لا يدل على الوجوب، فكذلك هذه الأحاديث، لكن بقية الأحاديث الأولى. وهذا القول الثاني هو الصحيح، لكن بالقيد الذي سبق معنا في مسألة قص الأظفار وما يتعلق به، استحداد أي لا يتركه أكثر من 40، فوق 40 واجب أخذه، دون ذلك لا يجب، فهذا توقيت من النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر فاسدا. وقد اختار هذا القول ابن القيم رحمه الله في تحفة المودود، ولكن قيده بالطول لم يقيده في 40، كان مما قال، قال وأما قص الشارب فالدليل يقتضي وجوبه، فالدليل يقتضي وجوبه إذا طال. قال وهذا الذي يتعين القول به، يتعين القول بأنه واجب إذا طال، لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم به، والأمر يفيد الوجوب، ولقوله صلى الله عليه وسلم من لم يأخذ من شاربه فليس منا، أيضا هذا اختيار الإمام الشوكاني رحمه الله، هذا الذي تدل عليه الأدلة، ولا ينافي هذا ما ذكره بعض أهل العلم من الاتفاق على أنه سنة، فهو سنة واجبة، فقولهم سنة لا يريدون به ما يقابل الواجبين المستحب، يطلقون سنة على أن المراد به مشروع من سنة النبي صلى الله عليه وسلم مما جاء به، ومن السنة ما هو واجب. فمن نقل من أهل العلم الاتفاق على أنه سنة لا يمنع القول بالوجوب، ولدى الشوكاني ممن نقل الاتفاق على أنه سنة واختار أنه واجب، فقص الشارب إذن واجب إذا بلغ 40، 40 يوما، ما دون 40 الأفضل أن يأخذه ويتطهر متى شعر بطوله، أو إذا أراد كل جمعة فهو من التطهر، كما في حديث سلمان الذي سبق. وأما إذا بلغ 40 فيجب عليه أخذه ولا يجوز أن يتركه. ذكر ابن دقيق العيد رحمه الله فائدتين في قص الشارب، أي من الحكم في الأمر به، الفائدة الأولى أو الحكمة الأولى تمام الطهارة والنظافة، فإنه إذا طال شاربه يغطي شفته العليا ويصل إلى فمه ويعلق به أوساخ ويعلق به من آثار الطعام، وإذا أكل شيئا لزجا كالعسل ونحوه تلطخ به، فالأمر بقصه فيه تمام الطهارة. أيضا الفائدة الثانية حسن الهيئة والخلقة، فإنه إذا طال شوه خلقة صاحبه. وإذا قصه حسنت هيئته ومنظره. فكان هذا من خصال الفطرة التي طهرت الإنسان وجملت ظاهره. وكثير من الناس الآن يغتر بالكفار، يطيل شاربه، يحلق الحيطة، وهذا من فعل المشركين، من فعل اليهود والنصارى، من فعل المجوس، ليس من فعل المسلمين. فالفاعل لذلك متشبه باليهود والنصارى والمجوس وأهل الشرك كما جاء في الروايات كلها. وبقي في هذا الباب تتمة مسائل ستأتي إن شاء الله.
1: تستمعون إلى المصحف المرتل للقارئ عمر الزريقي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا بدأنا في الدرس الماضي في ذكر أهمية تعلم أسماء الله تعالى وصفاته ومعرفة معانيها وما له من الفوائد

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر من بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. يخبرنا الله سبحانه وتعالى في هذه الآية العظيمة عن وعده الحق وخبره الصادق الذي لا يمكن أن يتغير ولا أن يتبدل، ومن أصدق من الله قيلا. فالله أصدق القائلين، ووعوده سبحانه هي أصدق الوعود وأتم الوعود لمن عمل بما أمر الله به. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فهذا هو طريق الاستخلاف، وهذا هو سبيل التمكين في الأرض، وهذا هو سبيل حلول الأمن في البلدان واستقامة أحوالها وذهاب الخوف عنهم. الإيمان بالله وطاعته جل وعلا وطاعة رسوله بالأعمال الصالحة، وتوحيد الله واجتناب الإشراك به. فالمؤمنون متى حققوا الإيمان بالله، ومتى عملوا بالأعمال الصالحة، أتتهم وعود الله سبحانه بالاستخلاف في الأرض، وبتمكين الدين، وبتبديل الأمن والإطمئنان والاستقرار مكان الخوف والاضطراب. فالإيمان بالله وطاعة الله ورسوله هي التي استخلف الله بها الأولين، هي التي مكن الله تعالى بها للأولين، كما كان بعض الصحابة رضي الله عنه يقول: إنما تقاتلون الكفار بأعمالكم لا بأبدانكم، فإنما تقاتلونهم بالأعمال وبالطاعات التي تتقربون بها إلى الله سبحانه. فالإيمان هو طريق النصر والتمكين والاستخلاف والتأييد. قال الله سبحانه: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، حق أوجبه الله على نفسه أن من حقق الإيمان ينصره على عدوه. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فما دمتم مؤمنين فالنصر حليفكم، وما دمتم مؤمنين فأنتم الأعلون الظاهرون في الأرض. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وإن كره الكفار، وإن كادوا وتآمروا، وإن مكروا بالمسلمين، فإن الله تعالى سيعلي عباده المؤمنين إن هم حققوا الإيمان. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، أي عالين على كل من ناوأهم، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي وعد الله وهم على ذلك. فالإيمان وتحقيق الإيمان بالله وطاعة الله جل وعلا هو سبيل النصر، هو سبيل التمكين، نصرة دين الله، القيام بحدود الله وفرائضه. فمن نصر الله أي نصر دينه، نشر دينه، دعا إلى دينه الحق، عمل بتعاليم الدين في نفسه وفي من يليه، من فعل كذلك نصره الله. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، ولينصرن الله من ينصره. إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. فإذا نصرتم دين الله نصركم الله، ولينصرن الله من ينصره. إن الله لقوي عزيز، الله القوي الذي لا يقوم لقوته أحد، والله العزيز الذي قهر بعزته كل مخلوق. فمن نصر دين الله فإن القوي العزيز سينصره ولا بد، ولينصرن الله من ينصره. إن الله لقوي عزيز. ثم ذكر صفات هؤلاء الناس الذين نصروا الله جل وعلا، فقال في صفاتهم: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. هذه صفاتهم. إذا تمكنوا في الأرض، إذا تولوا المناصب والمسؤوليات، أقاموا الصلاة ودعوا الناس إلى إقامتها، وآتوا الزكاة وحملوا الناس على أدائها، وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. رسول الله لما نصروا الله نصرهم الله، رسول الله لما قاموا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأصلحوا أنفسهم وسعوا في إصلاح غيرهم أوجب الله على نفسه نصرهم، وجعل ذلك أمرا محتوما لا شك فيه. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. سبقت كلمة الله التي لا تتغير
2: ولا تتبدل. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. أمر كتبه الله، حتمه وأوجبه، فلن يتغير أبدا. كل الرسل وكل أتباع الرسل هم المنصورون وهم الأعلون في هذه الأرض. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. فالثقة بالله والاعتماد عليه والتوكل عليه سبحانه وتعليق القلوب به ودعاؤه ورجاؤه هو سبيل النصر، هو سبيل التمكين، لا بقوة ولا بكثرة. ربما كانت القوة سببا في الفشل، ربما كانت القوة سببا في الهزيمة، لما يصيب أصحابها من الفخر أو الإعجاب أو الغرور أو نسيان نصر الله جل وعلا. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، أي وأنتم فيها قليل. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. فليس النصر بقوة، لا بأسلحة ثقيلة ولا خفيفة، لا بجيوش مدربة ولا مهيئة، ولكن النصر من عند الله. فإيانا جميعا أن تتعلق قلوبنا بغير الله، أو أن تضعف في توكلها على الله واعتمادها عليه وثقتها به. أخبر الله جل وعلا الصحابة رضي الله عنهم في يوم بدر أنه سيرسل إليهم 5000 من الملائكة، 5000، الملك الواحد بآلاف من البشر، 5000. وعدهم الله بذلك، ثم أخبرهم أن ذلك كله إنما هو تبشير فقط ولأجل اطمئنان القلوب، وإلا فالنصر أولا وآخرا من الله سبحانه. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3000 من الملائكة منزلين. بلى، إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5000 من الملائكة مسومين. ثم قال وما جعله الله إلا بشرى لكم، وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. كل هذه المدد، كل هذا المدد وكل هذه الملائكة هي بشرى فقط لتطمئن بها القلوب، وإلا فالنصر أولا وآخرا من الله سبحانه وتعالى. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم ب1000 من الملائكة مردفين، أي 1000 يردفهم 1000 آخر ويتبعهم 1000 آخر، وهكذا مدد لا ينتهي. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم ب1000 من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم. فالنصر من الله والقوة من عنده جل وعلا، فواجب على العباد أن يتوكلوا على الله وأن يثقوا بنصره وأن يصلحوا أنفسهم بطاعة الله، ونصر الله جل وعلا آتيهم. ولا بد إنهم أطاعوا الله جل وعلا وحققوا الإيمان به. نوح عليه السلام كذبه قومه 1000 سنة، حاولوا إخراجه ورجمه حتى يقتلوه، كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. إلى أين لجأ نوح؟ لجأ إلى نصر الله، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، أي غلبني قومي، قهرني قومي، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. قال الله: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. لم ينزل مطر بل أبواب السماء فتحت، يصب منها الماء صبا، صارت الأرض عيونا متفجرة بالمياه، فالتقى الماء النازل من السماء والماء الخارج من الأرض على أمر قدره الله وأحكمه، حتى امتلأت الأرض بالماء. إذا نزل نصر الله لا يرده راد ولا يصده صاد. قوم طالوت رحمه الله ورضي عنه لما واجهوا الكافرين وكانوا عددا قليلا، فلما فصل طالوت بالجنود قال: إن الله مبتليكم بنهر، فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني، إلا من اغترف غرفة بيده، فشربوا منه إلا قليلا منهم، لم يبق معه إلا قليل، فشربوا منه إلا قليلا منهم. فلما جاوزوا وجنوده رأوا أنفسهم قليلا ورأوا أنفسهم ضعفا، قالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، ما عندنا قدرة، كيف نواجه هؤلاء الناس؟ قال: الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله، وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة. فئة قليلة غلبت فئة كثيرة لما توكلوا على الله. موسى لما قال لقومه: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، أرض كتبها الله لكم وعدكم إياها، ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين، قالوا: يا موسى إن فيها قوما جبارين، فيها أناس أهل قوة، فيها أناس أهل جبروت، فيها أناس أهل شجاعة، إن فيها قوما جبارين، وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. فنطق بالحق رجلان لا ثالث لهما، كانوا على إيمان صحيح وثقة بالله. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم: ادخلوا عليهم الباب، أي اعملوا بالسبب، فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ثقوا بالله واعملوا بالسبب وابدأوا بالجهاد، فإذا فعلتم ذلك فثقوا بالله أنكم غالبون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فالتوكل على الله هو أساس النصر، التوكل على الله هو أساس القوة، التوكل على الله هو أساس التمكين والاستخلاف في الأرض. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. مما يكون به النصر ومما يكون به التمكين أيضًا إظهار القوة، التجلد في سبيل نصرة الحق، عدم إظهار الضعف والوهن، فإن الضعف أمام الأعداء ليس بمحمود، إن الضعف أمام الأعداء ليس بمطلوب، بل الواجب الصبر، بل الواجب التجلد والثقة بنصر الله جل وعلا. قال الله سبحانه مخاطبا للمؤمنين: ولا تهنوا ولا تحزنوا، لا يصبكم وهن، إياكم أن تهنوا
1: إياكم أن تضعفوا ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. إذا أصابتكم جروح، إذا أصابكم تعب، إذا نالتكم مشقة فقد أصاب أعداءكم مثل ذلك وأشد. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. فلا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. وتلك الأيام نداولها بين الناس. وقال الله سبحانه ولا تهنوا في ابتغاء القوم، أي لا تضعفوا في طلبهم، لا تضعفوا في الجري وراءهم، لا تضعفوا في تتبعهم وقتالهم، ولا تهنوا في ابتغاء القوم. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وأنتم ترجون من الله ما لا يرجون. ترجون الجنة، ترجون الأجر والثواب، ترجون الدفع عن الدين والأعراض وبلاد المسلمين، وهم لا يرجون ذلك ولا يطلبون ذلك، بل يرجون العالم العمالة للكافرين، يرجون خدمة اليهود والنصارى، يرجون العذاب والنكال من الله سبحانه وتعالى. وقال الله سبحانه فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم. إياكم أن تدعوا إلى المسالمة أو المصالحة وأنتم في حال قوة، ولا فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم والله معكم ولن يتركم أعمالكم. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو، وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. فالدنيا لعب والدنيا لهو، ليست الدنيا بدار قرار ولا براحة ومتاع، ولكنها بدار مصارعة بين الحق والباطل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فالضعف ليس بمحمود، الضعف ليس بمطلوب، القوة هي المطلوبة، العزائم القوية هي التي ينبغي أن تكون في أوساط المسلمين. من أسباب النصر ما ذكره الله تعالى في قوله يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. هذه خمسة من الأسباب والمقومات العظيمة، أولها الثبات وعدم التزعزع وعدم التأخر. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا، اثبتوا في أماكنكم وفي قتالكم واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. أكثروا من ذكر الله فإن ذكر الله يثبت الله به الأقدام، فإن ذكر الله يربط الله به على القلوب. وأطيعوا الله ورسوله، احذروا المعاصي، احذروا ترك الصلوات، احذروا الخيانة والأخذ من الأموال، احذروا معصية الله بكل جوانبها. أطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا، لا تختلفوا، لا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، تذهب قوتكم، واصبروا إن الله مع الصابرين، إن الله مع الصابرين. اصبروا على تعب القتال وجهد القتال ومشقته وما يكون فيه، اصبروا على حر الشمس وعلى شدة البرد، اصبروا على السهر، على الإرهاق، على الجوع، على العطش، فذاك سبيل النصر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام واعلم أن النصر مع الصبر، النصر مع الصبر، وعشرون صابرون يغلب 200، كما أخبر الله سبحانه يا أيها النبي حرِّض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000، والله مع الصابرين. فالصبر به النصر، 100 صابرة يغلبون 1000 من الكافرين، لأنهم لا صبر عندهم ولا فقه لديهم ولا يريدون الله تعالى والدار الآخرة. فالصبر الصبر مما يكون به النصر، ومما يكون بالتمكين، تجهيز القوة وإعداد القوة وعدم التهاون في ذلك. لا يركن أيها المسلمون كل واحد إلى دنياه، هذا مشغول بتجارته، وهذا مشغول بوظيفته، وهذا مشغول بما وفيه، ويتركون أعداء الله يتهجمون على بلاد المسلمين. لا بد من الإعداد، ولا بد من الشعور بالمسؤولية عند الجميع، فإن ترك الإعداد هلكة. جاء في سنن أبي داود ومستدرك الحاكم بسند صحيح عن أسلم أبي عمران قال: خرجنا من المدينة نريد القسطنطينية، من مدينة رسول الله، يغزون أكبر بلد من بلاد الروم، معقل الروم في ذلك الزمان، نريد القسطنطينية. قال: والروم قد ألصقوا ظهورهم بظهر الحائط. فحمل رجل من المسلمين فألقى نفسه في أوساطهم وقاتلهم، فقال المسلمون: مهما، أي ماذا فعل هذا الرجل؟ لا إله إلا الله، ألقى بيده إلى التهلكة. قال أبو أيوب: ليس كذلك، فينا نزلت هذه الآية: معشر الأنصار ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. لما نصر الله نبيه وأظهر الإسلام، انتصر الإسلام، كثر رجاله، قال أبو أيوب: قال بعضنا لبعض: ألا نقبل على مزارعنا فنصلحها؟ قد أهملنا بساتيننا، قد أهملنا المزارع، فلو أقبلنا على مزارعنا فأصلحناها. وقد يسر الله من ينصر الإسلام، فأنزل الله: وقاتلوا في وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قال أبو أيوب: فالإلقاء إلى التهلكة أن نقبل على مزارعنا ونصلحها، وأن نترك الجهاد في سبيل الله. فلم يزل أبو أيوب رضي الله عنه يقاتل حتى دفن بالقسطنطينية. فالإقبال على الدنيا تهلكة، يشغل الناس بدنياهم، بأموالهم، بتجاراتهم، بما هم فيه، ويغفلون عن أعدائهم، وأعداؤهم يعدون لهم فيهلكون بذلك. قال الله سبحانه: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. أعدوا لهم، لا بد من الإعداد، ما استطعتم من قوة. فسر النبي صلى الله عليه وسلم القوة بأنها تعلم الرمي. جاء في صحيح مسلم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، فقال: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. ومن رباط الخيل، أي أعدوا الخيل المربوطة، أعدوا ما يصلح للقتال في هذه الأزمنة من سلاح ومركوب وما يلزم ذلك. على من ولاه الله أمر المسلمين أن يتقي الله جل وعلا، أن لا ينظر إلى مصلحة نفسه، أن يسعى في إعداد المسلمين وفي تقوية المسلمين حتى يكونون ردءاً، حتى يكونون حماةً لبلاد الإسلام، وللدفع عن ذلك. ونوصي إخواننا الذين يقاتلون الرافضة الحوثيين بالثبات وبالصبر، ونصر الله آت ووعد الله بالتمكين آت، وإنما هو ابتلاء وتمحيص واختبار،
3: وهكذا نوصي جميع الناس ألا يكونوا في غفلة، وألا يكونوا في ركون إلى دنياهم، فإن العدو عدو للجميع، أول ما يبدأ بدين المسلمين وأعراض المسلمين وأمن المسلمين واستقرار المسلمين، فيجب أن يكون الجميع على شعور بالمسؤولية وعلى تحمل وتأهب واستعداد لهؤلاء العملاء لليهود والنصارى، لهؤلاء المنافقين الزنادقة الذين يعبدون المجوس من دون الله سبحانه وتعالى، وهم والله مستأجرون، وهم والله لا ثبات عندهم، حولوا الأمر وضخموا الإعلام قبل أيام في جبهة مريس، وصعد جماعة من الصادقين كسر الله بهم شوكتهم، أرغم الله بهم أنوف الرافضة وهزمهم الله، فهم مجمعون من الأسواق، والله إنهم مجمعون من الأسواق ومستأجرون، لا صدق عندهم ولا وفاء، إن رأوا قوة استسلموا وضعفوا وخاروا. فنسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى، نسأل الله القوي العزيز أن ينصر إخواننا المقاتلين، اللهم انصرهم، اللهم ثبِّت أقدامهم، اللهم اربِط على قلوبهم، اللهم أيِّدهم بنصرك، اللهم أنزل عليهم نصرك الذي لا يُردُّ يا رب العالمين، اللهم عليك بالرافضة الحوثيين ومن يدفع بهم، اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم، اللهم اقذف الرعب في قلوبهم، اللهم اهزمهم وردهم على عقابهم خائبين، يا قوي يا عزيز، اللهم اعز الإسلام والمسلمين واذل الكفر والكافرين، اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين، والحمد لله رب العالمين.
0: تستمعون الآن إلى فتاوى الباب المفتوح للشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى.
4: الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو اللقاء الأخير في شهر صفر عام 1415 من اللقاء المعروف بلقاء الباب المفتوح، والذي يكون كل يوم خميس من كل أسبوع، وهذا اليوم هو اليوم السابع، واليوم السابع والعشرون من شهر صفر. وكان من عادتنا أن نتكلم على تفسير شيء من آيات الله، وقد انتهينا إلى قوله تبارك وتعالى: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. فيذكر الله سبحانه وتعالى الناس بيوم القيامة: إذا دكت الأرض دكا دكا، أي دكا بعد دك، حتى لا ترى فيها عوجا ولا أمتا.
5: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد

0: فضل.
1: فإن هذا إخراج للكلام عن ظاهره بلا دليل. فنحن من عقيدتنا أن نجري كلام الله ورسوله على ظاهره وأن لا نحرف فيه، ونقول إن الله تعالى يجيء يوم القيامة هو نفسه. ولكن كيف هذا المجيء؟ هذا هو الذي لا علم لنا به، لا ندري كيف يجيء. والسؤال عن مثل هذا بدعة، كما قال الإمام مالك رحمه الله حين سئل عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ سأل يسأل كيف استوى، يعني وشلون استوى؟ فأطلق مالك برأسه حتى علاه الرحضاء يعني العرق لشدة هذا السؤال على قلبه، لأنه سؤال عظيم، سؤال متنطع، سؤال متعنف أو مبتدع يريد السوء. ثم رفع رأسه وقال الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. الشاهد الكلمة الأخيرة، السؤال عنه بدعة، واعتبر هذا في جميع صفات الله. فلو سألنا سائل إن قال إن الله يقول لما خلقت بيدي، يعني آدم، كيف خلقه؟ كيف خلقه بيده؟ نقول هذا السؤال بدعة. قال أنا أريد العلم، لا أحب أن يخفى علي شيء من صفات ربي، فأريد أن أعلم كيف خلقه. نقول نحن نسألك أسئلة سهلة، هل أنت أحرص على العلم من الصحابة رضي الله عنهم؟ إما أن يقول نعم، وإما أن يقول لا، والمتوقع أن يقول إيش؟ لا. طيب، هل الذي وجهت إليه السؤال أعلم بكيفية صفات الله عز وجل أم الرسول عليه الصلاة والسلام؟ سيقول الرسول. إذن الصحابة أحرص منك على العلم، والمسؤول الذي وجه إليه السؤال أعلم من الذي تسأله، ومع ذلك ما سأل، لأنهم يلتزمون الأدب مع الله عز وجل، ويقولون بقلوبهم وربما بألسنتهم إن الله أجل وأعظم من أن تحيط أفهامنا وعقولنا بكيفيات صفاته. والله عز وجل يقول في كتابه في الأمور المعقولة ولا يحيطون به علما، وفي الأمور المحسوسة لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. فنقول يا أخي الزم الأدب، لا تسأل كيف خلق الله آدم بيده،

0: يسأل عن كيفية إثبات الله فهو مبتدئ متنطع سائل عما لا يمكن الوصول إليه. فموقفنا من مثل هذه الآية وجاء ربك أن نؤمن بأن الله يجيب، لكن على أي كيفية الله أعلم. طيب لو قال قائل هل يحتمل أن يكون مجيئه كمجيء الإنسان أو كمجيء الملك إلى مكان الاحتفال؟ الجواب لا، هذا نعلم أنه لا يكون. الدليل قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فنحن نعلم النفي ولا نعلم الإثبات، يعني نعلم أنه لا يمكن أن يأتي على كيفية إتيان البشر ولكننا لا نثبت كيفية، وهذا هو الواجب الواجب عليه. وقوله الملك أل هنا للعموم، يعني جميع الملائكة يأتون ينزلون ويحيطون بالخلق، تنزل ملائكة السماء الدنيا ثم ملائكة السماء الثانية وهلم جرا يحيطون بالخلق إظهارا للعظمة، وإلا فإن الخلق لا يمكن أن يفروا يمينا ولا شمالا، لكن إظهارا لعظمة الله وتهويلا لهذا اليوم العظيم تنزلها الملائكة يحيطون بالخلق. وهذا اليوم يوم مشهود يشهده الملائكة والإنس والجن والحشرات وكل شيء، وإذا الوحوش حشرت فهو يوم عظيم لا ندركه الآن ولا نتصوره، لأن أعظم مما نتصور. الأمر الثالث مما به الإنذار في هذا اليوم بعد أن عرفنا الأمر الأول وهو مجيء الله ثم صفوف الملائكة، قال وجيء يومئذ بجهنم، جيء يومئذ ولم يذكر الجائي، لكن قد دلت السنة أنه يؤتى بالنار تقاد بسبعين ألف زمام، كل زمام منها يقوده سبعون ألف ملك. وما أدراك ما قوة الملائكة؟ قوة ليست كقوة البشر ولا كقوة الجن، بل هي أعظم وأعظم بكثير. ولهذا لما قال عفريت من الجن لسليمان أنا آتيك به بعرش.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين،
0: وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، فرآه مستقرا عنده. قال العلماء لأن الرجل هذا دعا الله فحماته الملائكة فجاءت به إلى سليمان في الشام من اليمن، فقوة الملائكة عظيمة وهم يجرون هذه النار سبعين ألف زمام، كل زمام يجره سبعون ألف ملك، إذن هي عظيمة. نسأل الله العافية ونسأل الله أن يجيرنا وإياكم منها. هذه النار إذا رأتهم أي رأت أهلها من مكان بعيد سمعوا لها تغيضا وزفيرا، وليست كزفير الطائرات أو المعدات، زفير تنخلع منه القلوب والعياذ بالله. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ وقال الله عز وجل تكاد تميز من الغيظ، تقطع من شدة الغيظ على أهلها والعياذ بالله، فلهذا أنذرنا الله تعالى منها. فهذه ثلاثة أمور كلها إنذار: مجيء الرب جل وجلاله، صفوف الملائكة، الثالث الإتيان بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. يتذكر التعظ، لكن أنى له الاتعاظ، فات الأوان. انقطع الاتعاظ بحضور الأجل في الدنيا قبل أن يصل الإنسان إلى الآخرة. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من المتعظين بآياته، ونسأله تعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا واسعا. والآن للأسئلة ونبدأ باليمين.

0: والسؤال واحد لكل واحد، ولا يقبل التعليق. ونمشي على القاعدة أن من غير عنيزة هو الأحق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. فضيلة الشيخ وفقكم الله ورعاكم، ما حكم أخذ السبع الطواف حول الكعبة عن الميت؟ وهل للسبع ركعتين مثل الطواف؟ ثم الذين يذهبون يأخذون عمرة وعمرتين من التنعيم، ما حكم ذلك؟ يفيدون وفقكم الله.
0: جماعة ثلاثة أسئلة يا أخي.
1: كل حول الله.
0: طواف الإنسان عن الميت الصحيح أنه جائز، وأن الميت ينتفع به ويصل إليه ثوابه، لكن هناك شيء خير منه، وهو الدعاء للميت. فالدعاء للميت أفضل من الاعتمار له، ومن الحج له، ومن الطواف له، ومن القراءة له، ومن الصلاة له، ومن الصيام له. والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا مات الإنسان قطع عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فعدل النبي صلى الله عليه وسلم عن العمل إلى الدعاء، مع أن الحديث العمل، ولم يقل أو ولد صالح يعمل له. فنقول إن فعل الإنسان وطاف حول الكعبة بنية أنه لفلان فلا بأس، لكن لو طاف لنفسه ودعا للميت كان أحسن. والصلاة أي صلاة ركعتين خلف المقام تتبع الطواف، فكلما طاف الإنسان فإنه يصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم. نعم. هنا اللي من غير ذلك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة شيخنا، نتوجه إليكم بهذا السؤال، وهو أنه من أهل العلم والعمل المشهود لهم بالخير والجهاد في الدعوة في هذا العصر فضيلة شيخنا عبد الرحمن ابن عبد الخالق حفظه الله تعالى، فنرجو من فضيلتكم إبداء ما تعلمونه عن هذا الشيخ، وهذا يعني من الأمانة التي هي في أعناقنا لهذا الشيخ، وجزاكم الله خيرا.
0: ليس من شأننا في هذا اللقاء أن نتحدث عن شخص بعينه، لكننا نقول كل إنسان له قدم صدق في الأمة الإسلامية من أول الأمة إلى آخرها لا شك أنه يحمد على ما قام به من الخير. وثانيا نقول كل إنسان مهما بلغ من العلم والتقوى فإنه لا يخلو من زلل سببه إما الجهل أو الغفلة أو غير ذلك، لكن المنصف كما قال ابن رجب رحمه الله في خطبة كتابه القواعد: المنصف من اغتفر قليل خطأ المرء في كثير صوابه. ولا أحد يأخذ الزلات ويغفل عن الحسنات إلا كان شبيها بالنساء، فإن المرأة إذا أحسنت إليها الدهر كله ثم رأت منك سيئة قالت: لم أرى خيرا قط. ولا أحد من الرجال يحب أن يكون بهذه المثابة، أي بمثابة الأنثى، يأخذ الزلة الواحدة وينسى ويغفل عن الحسنات الكثيرة. وهذه القاعدة أعني أننا لا نتكلم بالأشخاص بأعيانهم، لا في مجالسنا في مقام التدريس، ولا في اللقاءات، ولا فيما يرد إلينا من الأسئلة. أقول هذه القاعدة نحن ماشون عليها، ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا عليها، لأن الكلام عن الشخص بعينه قد يثير تحزبات وتعصبات. والواجب أن نعلق الأمور بالأوصاف لا بالأشخاص، ونقول من عمل كذا فيستحق كذا، ومن عمل كذا فيستحق كذا، سواء من خير أو من شر. ولكن عندما نريد أن نقوم الشخص يجب أن نذكر المحاسن والمساوئ، لأن هذا هو الميزان العدل. وعندما نحذر من خطأ شخص نذكر الخطأ فقط، لأن المقام مقام تحذير، ومقام التحذير ليس من الحكمة أن تذكر المحاسن، لأن إذا ذكرت المحاسن فإنه سيبقى السامع متذبذبا. فلكل مقام مقام. من أراد أن يتكلم عن شخص على وجه التقويم فالواجب عليه أن يذكر محاسنه ومساوئه. وأقول إذا اقتضت المصلحة ذلك، وإلا فالكف عن مساوئ المسلمين هو الخير. وأما من أراد أن يحذر من خطأ فهذا يذكر الخطأ، وإذا أمكن أن لا يذكر قائله فهو خير أيضا، لأن المقصود هو هداية الخلق. نعم.
2: فضيلة الشيخ.
0: من عايز أنت؟
2: لا بكري.
0: طيب
2: فضيلة الشيخ حفظكم الله، إذا أراد الإنسان صب القهوة أو دخل إلى المجلس فبمن يبدأ؟ هل يبدأ باليمين وإن كان صغارا أم بمن حفظكم الله؟
0: يبدأ بالأكبر، أكبر القوم يبدأ به، ثم يبدأ بمن على يمينه هو معامل منه الكبير. مثلا إذا دخل فصدر المجلس معروف أن يكون فيه الكبرى، يعمد إلى صدر المجلس ثم يعطي الكبير، ثم يأخذ عن يمينه هو، والذي عن يمينه سيكون هو الذي عن يسار هذا الكبير، لأن التيامن هو الأفضل. فنحن أعطينا الأكبر لقول الرسول صلى الله عليه وسلم كبر كبر، ثم نعطي الأيمن. أما لو كانت الإناء واحدا وأعطيناه الأكبر وفرغ منه فإنه يعطيه من على يمينه ولو كان صغيرا، كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بعد
3: الشيطان الرجيم في الصلاة
0: هل
3: تكون في الركعة الأولى أم في جميع الصلاة؟
0: نعم، الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم في الصلاة سنة. واختلف العلماء رحمهم الله هل يستعيذ في كل ركعة أو في الركعة الأولى فقط، فيها قولان. والذي يظهر لي أن قراءة الصلاة واحدة، فتكون الاستعاذة في أول ركعة إلا إن حدث ما يوجب الاستعادة، كما لو انفتحت عليه باب الوساوس، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الإنسان إذا انفتحت عليه باب الوساوس أن يدخل عن يساره ثلاثا ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: فضيلة الشيخ، بالنسبة للأطفال اللي ما يحسنون الصلاة يتلفتون أو يركعون ولا يسجدون، هل يجوز إخراجهم من الصف أو يتركون؟
0: الأطفال الصغار إن حصل منهم أذية فإنهم يخرجون، لكن كيف يكون إخراجهم؟ ليس بالزجر والصياح عليهم، إخراجهم أن يتصلوا بأولياء أمورهم، يقول يا فلان إن ابنك أو أخاك يشوش علينا، حتى يكون كفوا عن المسجد من قبل ولي أمره. وأنت تعلم أنك لو صحت بهذا الصبي انزعج وكره المسجد وكره الحضور إليه، وربما يكون في قلب وليه شيء عليك، لكن إذا أتيت الأمر من بابه صار أحسن. أما إذا كان صبيا لا يحصل منه أذية لا بقوله ولا بفعله، فإنه لا يجوز إخراجه من المسجد ولا تحويله من مكانه ولو كان في مقدم الصف إلى مكان آخر، بل يبقى في مكانه ولو كان خلف الإمام، لأن ما سبق إلى ما لم يسبق إليه أحد فهو أحق به. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم الرجل أخاه من مكانه ويجلس فيه. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى تحويل الصغار من الصف الأول إلى الثاني، فإن جاء رجال بالغون حولناهم من الثاني إلى الثالث، وهكذا حتى يكونوا في آخر المسجد، بناء على قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. أولو الأحلام يعني البالغين، والنهى يعني عقلاء. ولكن في الاستدلال بهذا الحديث على هذه المسألة نظر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، يريد حث هؤلاء على التقدم حتى يلوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولو كان يريد طرد الصغار من الصف الأول وما أشبه ذلك لقال: لا يلني منكم إلا أولو الأحلام والنهى. فلو كانت عبارة الحديث: لا يلني إلا أولو الأحلام، قلنا هذا نهي عن أن يله الصغار أو المجانين فيحولون إلى مكان آخر. ثم إن في تحويل الصغار من الصفوف المقدمة حتى يكون في آخر صف، هذا مما يزيد كراهتهم للمسجد وأهل المسجد، ومما يزيد تشويشهم أيضا، لأنهم إذا كانوا صفا واحدا كثر منهم التشويش واللغط، بخلاف ما إذا كانوا بين الناس. نعم، لو فرضنا أنه كان إلى جنبك صبية وخشيت أن يعبث، فلا بأس أن تفرق بينهما درءا لما يخشى من المفسدة. نعم،
2: أحسن الله عليك. عفو الله عنك يا شيخ، حكم قتل ما آذى من الحيوانات الأليفة كالهر وغيره؟
0: من حيوانات إيش؟
2: ما آذى، يعني تفاقم أذاه.
0: نعم،
2: حكم قتله؟
0: نعم، الحيوانات تنقسم إلى قسمين: قسم طبيعته الأذى فهذا يسن قتله، سواء كان مما نص عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كالعقرب والفار والكلب العقور، أو كان مما سواه مما يشاركه في علة الحكم وهو الأذية. ولهذا قال العلماء: يسن قتل كل مؤذن. هذا تقتله إذا كان من عادته الأذى حتى وإن لم يؤذي، لأنه إن لم يؤذي هذه المرة آذى في المرة الأخرى. والقسم الثاني ما لا أذية فيه ولا مضرة، فهذا لا يقتل، ولكنه ليس حراما، ليس قتله حراما، إلا أن الأولى عدم قتله. فإن آذاك فلك أن تقتله دفعا لأذاه، وإنما قلنا إن الأولى عدم قتله إذا لم يؤذك، لأن الحيوانات والحشرات من حيث ورود الشرع في حقها تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم أمر بقتله، وقسم نهي عن قتله، وقسم سكت عنه. فالذي أمر بقتله مثل مثل عقرب، الفارة، الكلب العقور، الحية، الوزغ وما أشبهه، والذي نهي عن قتله مثل النملة والنحلة والهدهد والسرد، والمسكوت عنه بقية الحيوانات والحشرات، هذه مسكوت عنها. فالأولى عدم قتلها، لأن أقل ما فيها أنها إزهاق روح بغير سبب. ثم إن بعض العلماء قال: إنها ما دامت حية فهي تسبح الله عز وجل، وإذا ماتت انقطع التسبيح، فقتلك إياها يعني تلافها بحيث لا تسبح. وعلى كل حال، فالحكم كما قلت لكم أولا أن الأولى عدم قتلها ما لم تؤذك، إن أذتك فلا بأس أن تقتلها ولو نعم.
5: أحسن الله إليك يا شيخ. بعض طلبة العلم يكثر من الأسئلة ولقصد الفائدة، ولكن بعضها يكون فيها بدعة وبعضها فيها تنطع وبعضها
0: بعض إيش؟
5: بعض طلبة العلم يكثر من الأسئلة.
0: يكثر.
5: نعم. ولكن بعضها يا شيخ فيها بدعة وتنطع وكذلك لا حاجة فيه. هل هناك قاعدة ينطلق منها طالب العلم في الأسئلة حتى يفيد نفسه ويفيد غيره؟
0: طالب العلم ينبغي أن يركز أسئلته على المقرر، لأنه هو الآن مكلف بفهم هذا المقرر، لا تخرج الأسئلة عن غيره، يعني لا تخرج الأسئلة إلى غيره، يقتصر على المقرر. وإذا كان هناك مسألة في غير المقرر يسأل عنها في وقت آخر، لأن خروج الأسئلة عن موضوع الدرس مثلا توجب تشتت الطلبة وتعيقهم عما ينبغي أن يكون عليه.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: تستمعون إلى قراءة لأحاديث صحيح الإمام البخاري رحمه الله.
2: باب مواقيت الصلاة وفضلها، وقوله: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وقته عليهم. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما، فدخل عليه عروة بن الزبير فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما وهو بالعراق، فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري فقال: ما هذا يا مغيرة؟ أليس قد علمت أن جبريل صلى الله عليه وسلم نزل فصلى؟ فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: بهذا أمرت. فقال عمر لعروة: اعلم ما تحدث، أو أن جبريل هو أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة؟ قال عروة: كذلك كان بشير بن أبي مسعود يحدث عن أبيه. قال عروة: ولقد حدثتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر. باب منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا عباد هو ابن عباد عن أبي جمرة عن ابن عباس قال: قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: إنا من هذا الحي من ربيعة، ولسنا نصل إليك إلا في الشهر الحرام، فمرنا بشيء نأخذه عنك وندعو إليه من وراءنا. فقال: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: الإيمان بالله، ثم فسرها لهم: شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا إلي خمس ما غنمتم، وأنهى عن الدباء والحنتم والمقير والنقير. باب البيعة على إقامة الصلاة. حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثنا قيس عن جرير بن عبد الله قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. باب الصلاة كفارة. حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن الأعمش قال: حدثني شقيق قال: سمعت حذيفة قال: كنا جلوسا عند عمر رضي الله عنه فقال: أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قلت: أنا كما قاله. قال: إنك عليه أو عليها لجريء. قلت: فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصوم والصدقة والأمر والنهي. قال: ليس هذا أريد، ولكن الفتنة التي تموج كما يموج البحر. قال: ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال: أيكسر أم يفتح؟ قال: يكسر. قال: إذا لا يغلق أبدا. قلنا: أكان عمر يعلم الباب؟ قال: نعم، كما أن دون الغد الليلة، إني حدثته بحديث ليس بالأغاليط. فهبنا أن نسأل حذيفة، فأمرنا مسروقا فسأله فقال: الباب عمر. حدثنا قتيبة قال: حدثنا يزيد بن زريع عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن ابن مسعود أن رجلا أصاب من امرأة قبلة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأنزل الله: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال الرجل: يا رسول الله، أهذا لي؟ قال: لجميع أمتي كلهم. باب فضل الصلاة لوقتها. حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا شعبة قال الوليد بن العيزار أخبرني قال سمعت أبا عمرو الشيباني يقول حدثنا صاحب هذه الدار وأشار إلى دار عبد الله قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. قال ثم أي؟ قال ثم بر الوالدين. قال ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال حدثني بهن ولو استزدته لزادني. باب الصلوات الخمس كفارة. حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثني ابن أبي حازم والدراوردي عن يزيد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمسا، ما تقول؟ ذلك يبقي من درنه؟ قالوا: لا يبقي من درنه شيئا. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله به الخطايا. باب تضييع الصلاة عن وقتها. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا مهدي عن غيلان عن أنس قال: ما أعرف شيئا مما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قيل الصلاة، قال: أليس ضيعتم ما ضيعتم فيها؟ حدثنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا عبد الواحد بن واصل أبو عبيدة الحداد عن عثمان بن أبي رواد أخي عبد العزيز قال سمعت الزهري يقول: دخلت على أنس بن مالك بدمشق وهو يبكي، فقلت: ما يبكيك؟ فقال: لا أعرف شيئا مما أدركت إلا هذه الصلاة، وهذه الصلاة قد ضيعت. وقال بكر: حدثنا محمد بن بكر البرساني أخبرنا عثمان بن أبي رواد نحوه. باب المصلي يناجي ربه عز وجل. حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام عن قتادة عن أنس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم إذا صلى يناجي ربه فلا يتفلن عن يمينه ولكن تحت قدمه اليسرى. وقال سعيد عن قتادة: لا يتفل قدامه أو بين يديه ولكن عن يساره أو تحت قدميه. وقال شعبة: لا يبزق بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه. وقال حميد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبزق في القبلة ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا يزيد بن إبراهيم قال حدثنا قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعتدلوا في السجود ولا يبسط ذراعيه كالكلب، وإذا بزق فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه فإنه يناجي ربه. باب الإبراد بالظهر في شدة الحر. حدثنا أيوب بن سليمان قال حدثنا أبو بكر عن سليمان قال صالح بن كيسان حدثنا الأعرج عبد الرحمن وغيره عن أبي هريرة ونافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر أنهما حدثاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. حدثنا ابن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن المهاجر أبي الحسن سمع زيد بن وهب عن أبي ذر قال: أذن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم الظهر فقال: أبرد أبرد، أو قال: انتظر انتظر، وقال: شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة حتى رأينا فيء التلول. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حفظناه من الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. واشتكت النار إلى ربها فقالت يا رب أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش حدثنا أبو صالح عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم. تابعه سفيان ويحيى وأبو عوانة عن الأعمش. باب الإبراد بالظهر في السفر. حدثنا آدم بن إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا مهاجر أبو الحسن مولى لبني تيم الله قال سمعت زيد بن وهب عن أبي ذر الغفاري قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأراد المؤذن أن يؤذن للظهر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبرد، ثم أراد أن يؤذن فقال له أبرد حتى رأينا فيء التلول، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة. وقال ابن عباس تتفيأ تتميل. باب وقت الظهر عند الزوال. وقال جابر كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالهاجرة. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حين زاغت الشمس فصلى الظهر، فقام على المنبر فذكر الساعة، فذكر أن فيها أمورا عظاما، ثم قال من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل، فلا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم ما دمت في مقامي هذا. فأكثر الناس في البكاء وأكثر أن يقول سلوني. فقام عبد الله بن حذافة السهمي فقال من أبي؟ قال أبوك حذافة. ثم أكثر أن يقول سلوني. فبرك عمر على ركبتيه فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. فسكت ثم قال عرضت علي الجنة والنار آنفا في عرض هذا الحائط، فلم أرك الخير والشر. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي المنهال عن أبي برزة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح وأحدنا يعرف جليسه، ويقرأ فيها ما بين 60 إلى 100، ويصلي الظهر إذا زالت الشمس، والعصر وأحدنا يذهب إلى أقصى المدينة رجع والشمس حية، ونسيت ما قال في المغرب، ولا يبالي بتأخير العشاء إلى ثلث الليل، ثم قال إلى شطر الليل. وقال معاذ قال شعبة ثم لقيته مرة فقال أو ثلث الليل. حدثنا محمد يعني ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا خالد بن عبد الرحمن حدثني غالب القطان عن بكر بن عبد الله المزني عن أنس بن مالك قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة.

Стоу. Стоу. الله أكبر.

الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله

0: إذا اجتمع الناس أو تأخروا. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن محمد بن عمرو هو ابن الحسن بن علي قال سألنا جابر بن عبد الله عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس حية والمغرب إذا وجبت والعشاء إذا كثر الناس عجل وإذا قلوا أخر والصبح بغلس. باب فضل العشاء. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة أخبرته قالت اعتمى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بالعشاء وذلك قبل أن يفشو الإسلام فلم يخرج حتى قال عمر نام النساء والصبيان فخرج فقال لأهل المسجد ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم. حدثنا محمد بن العلاء قال أخبرنا أبو أسامة عن بريدة عن أبي بردة عن أبي موسى قال كنت أنا وأصحابي الذين قدموا معي في السفينة نزولا في بقيع بطحان والنبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة فكان يتناوب النبي صلى الله عليه وسلم عند صلاة العشاء كل ليلة نفر منهم فوافقنا النبي صلى الله عليه وسلم أنا وأصحابي وله بعض الشغل في بعض أمره فأعتم بالصلاة حتى بهار الليل ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم فلما قضى صلاته قال لمن حضره على رسلكم أبشروا إن من نعمة الله عليكم أنه ليس أحد من الناس يصلي هذه الساعة غيركم أو قال ما صلى هذه الساعة أحد غيركم لا يدري أي الكلمتين قال قال أبو موسى فرجعنا ففرحنا بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما يكره من النوم قبل العشاء. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا خالد الحذاء عن أبي المنهال عن أبي برزة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها. باب النوم قبل العشاء لمن غلب. حدثنا أيوب بن سليمان قال حدثني أبو بكر عن سليمان قال صالح بن كيسان أخبرني ابن شهاب عن عروة أن عائشة قالت اعتمى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعشاء حتى ناداه عمر الصلاة نام النساء والصبيان فخرج فقال ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم قال ولا يصلى يومئذ إلا بالمدينة وكانوا يصلون فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول. حدثنا محمود قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرني ابن جريج قال أخبرني نافع قال حدثنا عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شغل عنها ليلة فأخرها حتى رقدنا في المسجد ثم استيقظنا ثم رقدنا ثم استيقظنا ثم خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ليس أحد من أهل الأرض ينتظر الصلاة غيركم وكان ابن عمر لا يبالي أقدمها أم أخرها إذا كان لا يخشى أن يغلبه النوم عن وقتها وكان يرقد قبلها. قال ابن جريج قلت لعطاء وقال سمعت ابن عباس يقول اعتمى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بالعشاء حتى رقد الناس واستيقظوا ورقدوا واستيقظوا فقام عمر بن الخطاب فقال الصلاة قال عطاء قال ابن عباس فخرج نبي الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه الآن يقطر رأسه ماء واضعا يده على رأسه فقال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوها هكذا. فاستثبت عطاء كيف وضع النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه يده كما أنبأه ابن عباس فبدد لي عطاء بين أصابعه شيئا من تبديد، ثم وضع أطراف أصابعه على قرن الرأس، ثم ضمها يمرها كذلك على الرأس حتى مست إبهامه طرف الأذن مما يلي الوجه على الصدغ وناحية اللحية، لا يقصر ولا يبطش إلا كذلك، وقال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوها هكذا. باب وقت العشاء إلى نصف الليل. وقال أبو برزة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب تأخيرها. حدثنا عبد الرحيم المحاربي قال: حدثنا زائدة عن حميد الطويل عن أنس قال: أخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء إلى نصف الليل، ثم صلى، ثم قال: قد صلى الناس وناموا، أما إنكم في صلاة ما انتظرتموها. وزاد ابن أبي مريم: أخبرنا يحيى بن أيوب حدثني حميد سمع أنسا كأني أنظر إلى وبيص خاتمه ليلة إذ. باب فضل صلاة الفجر. حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن إسماعيل حدثنا قيس قال لي جرير بن عبد الله: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر، فقال: أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا، لا تضامون أو لا تضاهون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قال: فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. حدثنا هدبة بن خالد قال: حدثنا همام حدثني أبو جمرة عن أبي بكر بن أبي موسى عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى البردين دخل الجنة. وقال ابن رجاء: حدثنا همام عن أبي جمرة أن أبا بكر بن عبد الله بن قيس أخبره بهذا. حدثنا إسحاق عن حبان حدثنا همام حدثنا أبو جمرة عن أبي بكر بن عبد الله عن أبي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي اسما، بعض الأسماء من أسماء الله تعالى، اسمه جل وعلا الرازق، واسمه
0: سادة عن أنس بن مالك أن نبي الله صلى الله عليه وسلم وزيد بن ثابت تسحرا، فلما فرغا من سحورهما قام نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة فصلى. قلنا لأنس: كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة؟ قال: قدر ما يقرأ الرجل 50 آية. حدثنا إسماعيل بن أبي أويس عن أخيه عن سليمان عن أبي حازم أنه سمع سهل بن سعد يقول: كنت أتسحر في أهلي، ثم يكون سرعة بي أن أدرك صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا يحيى بن بكير قال: أخبرنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة أخبرته قالت: كن نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفعات بمروطهن، ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلس. باب من أدرك من الفجر ركعة. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين، ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا.

مما تعبدون إلا الذي فطرني خلقني وخص ذلك بالذكر لبيان أن الذي يخلق هو الذي يستحق العبادة، فلم يقل إنني براء مما تعبدون إلا الله، بل خص الخالق كما في آيات كثيرة في القرآن يذكر الله تعالى أن من يخلق هو الذي يستحق العبادة، أفمن يخلق كمن لا يخلق واتخذوا من دون آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. فإنه سيهدين يرشدني لدينه وجعلها، يعني هذه الكلمة، كلمة باقية في عقبه في ذريته. قال مجاهد وقتادة يعني كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله، كلمة باقية في عقبه في ذريته. قال قتادة لا يزال في ذريته من يعبد الله ويوحده. وقال القرظي يعني وجعل وصية إبراهيم التي أوصى بها بنيه باقية في نسله وذريته. وهو قوله عز وجل وصى بها إبراهيم بنيه. وقال ابن زيد يعني قوله أسلمت لرب العالمين وقرأه وسماكم المسلمين. وعلى هذا التفسير وجعلها أي الله عز وجل فاعل، ضمير يعود إلى الله، أي وجعل الله تعالى هذه الكلمة كلمة باقية في عقبه، جعل كلمة التوحيد كلمة باقية في ذرية إبراهيم. وقال بعض المفسرين جعلها أي إبراهيم، الفاعل هو إبراهيم، جعلها كلمة باقية في عقبه أي بوصيته، معنى جعلها أي أوصاهم بها، وأوصاهم بأخذها والسير عليها

فصارت هذه الكلمة باقية في ذرية إبراهيم، كلمة التوحيد. لعلهم يرجعون، لعل أهل مكة يتبعون هذا الدين ويرجعون عما هم عليه إلى دين إبراهيم. وقال السدي: لعلهم يتوبون ويرجعون إلى طاعة الله عز وجل. بل متعت هؤلاء وآباءهم، يعني المشركين في الدنيا، ولم أعاجلهم بالعقوبة على الكفر حتى جاءهم الحق، يعني القرآن. وقال الضحاك: الإسلام. ورسول مبين يبين لهم الأحكام هو محمد صلى الله عليه وسلم، وكان من حق هذا الإنعام أن يطيعوه فلم يفعلوا وعصوا، وهو قوله عز وجل: ولما جاءهم الحق، يعني القرآن، قالوا هذا سحر وإنا به كافرون، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على

رجل من القريتين عظيم، يعنون الوليد بن المغيرة من مكة وعروة بن مسعود الثقفي بالطائف. قاله قتاده. وقال مجاهد: عتبة ابن ربيعة من مكة وابن عبد ياليل الثقفي من الطائف. وقيل الوليد ابن المغيرة من مكة ومن الطائف حبيب ابن عمرو بن عمير الثقفي، ويروى هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما. وحاصل هذا أنهم طلبوا أن ينزل هذا القرآن على رجل من كبرائهم من مكة والطائف. تسمية الرجلين هو من قول بعض السلف، منهم من قال أرادوا الوليد بن المغيرة وعروة بن مسعود، ومنهم من قال غير ذلك، والذي اختاره الطبري وابن كثير أنهم سألوا رجلا عظيما من إحدى القريتين. وكان عظماؤهم الذين يرونهم عظماء في منزلتهم ومكانتهم وكثرة أموالهم كانوا كثيرين، وقد ظنوا أن هذا الأمر وهو أمر الوحي والرسالة يكون بحسب منزلة الإنسان، وأن من كان كبيرا في قومه يستحق ذلك، فبين الله لهم أن الأمر ليس كذلك. قال الله تعالى: أهم يقسمون رحمة ربك، يعني النبوة. قال مقاتل: يقول بأيديهم مفاتيح الرسالة فيضعونها حيث شاءوا. ثم قال: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، فجعلنا هذا غنيا وهذا فقيرا وهذا ملكا وهذا مملوكا، فكما فضلنا بعضهم على بعض في الرزق كما شئنا كذلك اصطفينا بالرسالة من شئنا. وهذا من أعظم الحجة، أي يقول الله لهم أمر الدنيا أمر المعايش الله جل وعلا قسمها حسب حكمته، مع أنها شيء حقير شيء يسير، ولكن الله تعالى تولى قسمتها حسب حكمته سبحانه. فأمر الرسالة والنبوة أمر الوحي الذي هو أعظم وأعظم، لا شك أن هذا من باب أولى أن يكون راجعا إلى حكمة الله وما يقدر في خلقه، وليس إليهم. ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات بالغنى والمال ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، بضم السين. لأن بالكسر مأخوذة من السخرية والاستهزاء، وذكرت في موضعين في القرآن مكسورة، سورة المؤمنون وسورة صاد. فاتخذتموهم سخريا، قالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعد من الأشرار، اتخذناهم سخريا، هذا السخرية. أما بالضم سخرية فهو التسخير والاستخدام، ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ليستخدم بعضهم بعضا، فيسخر الأغنياء بأموالهم الأجراء الفقراء بالعمل، فيكون بعضهم لبعض سبب المعاش، هذا بماله وهذا بأعماله، فيلتئم قوام أمر العالم. وهذا من حكمة الله، تراه جعل هذا الشخص غنيا صاحب مال ولكنه ضعيف في جسده لا يستطيع العمل، وترى الآخر قويا في جسده صحيحا فقير قليل المال، فينتفع الغني
بقوة الفقير وجهده، وينتفع الفقير بمال الغني، فتقوم حياة الناس بذلك. سخر الله جل وعلا الناس بعضهم لبعض، ولو تأملت أمر العالم وأمر جميع الخلق لرأيت أن بعضهم مسخر لبعض، كلهم غنيهم وفقيرهم، كبيرهم وصغيرهم. فالغني صاحب المال والتجارة مسخر للناس، يقلب لهم البضائع، يبيعها لهم، يستوردها. والفقير مسخر للغني، يعمل معه، يقوم بأموره، وهكذا. الطبيب مسخر للناس ينفعهم، والناس مسخرون له ينفعونه بأموالهم وما يدفعون له، وهكذا العامل، وهكذا الصانع، وهكذا الباني. سخر الله الناس بعضهم لبعض لتقوم الحياة ويلتئم أمر العالم. فهذا من حكمة الله أنه رفع الناس بعضهم فوق بعض درجات في الدنيا، سخر بعضهم لبعض. وقال قتادة والضحاك: يملك بعضهم بماله بعضا بالعبودية والملك. ورحمة ربك يعني الجنة خير للمؤمنين مما يجمع الكفار من الأموال. إلى آخر من سيأتي فيها.

0: نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
2: تستمعون إلى المصحف المرتل للشيخ الفاضل عدنان المسقري حفظه

0: التي بذلها لكم محاضرة
1: اليوم.
0: يا أيها الولد أمك
2: فوالله إن هذه المحاضرات من توفيق الله، وهي من هدي أنبياء الله ورسله، ومن هدي سلف الأمة، فقد كان الأنبياء يواعدون الناس، وفيها نفع عظيم في الوعظ والإرشاد والتذكير والتعليم. كم من كلمة أيقظت إنسانا من غفلته، كم من كلمة نبهت أناسا كثير من خطأ يقعون فيه، كم من كلمة أصلحت قلب إنسان أو أصلحت حاله واستقام أمره فيما بينه وبين الله. فهنيئا لمن جعله الله سبحانه وتعالى كذلك ورزقه العمل. كم من أناس استقاموا بسبب مثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس كانوا قد فتروا فنشطوا بمثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس اتعظوا واعتبروا حين يرون اجتماع أهل السنة على ذكر الله وعلى طاعة الله وعلى التعليم، فيتعظون ويعتبرون ويحصل بذلك الخير الكثير. فهذا الباب المحاضرات الأسبوعية والتنقل فيها هو باب عظيم من نشر هذه الدعوة وتعليم الناس وتفقيههم ووعظهم وإرشادهم، فنحمد الله سبحانه وتعالى على توفيقه.
3: قال نبينا عليه الصلاة والسلام: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، سجنت بها وأنت لها محب، فكيف تحب ما فيه سجنت؟
1: إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية الشرعية تقدم لكم محاضرة اليوم.
3: وتأكلك هذه الأرض كما أكلت يوما منها على ظهرك. فيا أيها الناس، إن المؤمن
4: الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أيها الناس، الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: ومن أصدق من الله قيلا، ويقول سبحانه: ومن أصدق من الله حديثا. في هاتين الآيتين من سورة النساء يبين الله عز وجل أنه لا أصدق منه حديثا، ولا أصدق منه في القيل. ومن هنا يأخذ المسلم فائدة مهمة، ويأخذ عقيدة عظيمة، وهي أن كلام الله حق، وأن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم حق، فكل ما قاله الله عز وجل فهو الحق، والله عز وجل هو الحق، وكتابه حق، ورسوله حق، والجنة حق، إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. كلما وعد الله عز وجل به عباده، سواء من المؤمنين أو من الكافرين، سيأتي وما أحد يعجز الله سبحانه وتعالى. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ألف لام ميم: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الشاهد يؤمنون بالغيب، هذا هو الإيمان. أما الإيمان بالمحسوسات فكل الناس يعرفونه ويعتقدونه. فالآن نحن في هذا المسجد، لو قيل لقوي الإيمان ولضعيف الإيمان أنت في داخل المسجد لقال نعم، ولو قيل له لست في داخل المسجد لقال كذبت. فكلنا نؤمن بهذا المحسوس، قوي إيماننا أو ضعف، لأنه شيء مشاهد محسوس بالحواس الخمس. ولذلك ذكر الله عز وجل أن أول علامة للمؤمنين أن يؤمنوا بالغيب. فإذا سمع كلام الله سبحانه وتعالى أخذه ولا يتردد وأيقن أنه حق، كما يوقن بل أكثر مما يوقن بالمحسوسات التي يراها. هنا ينفعنا كتاب الله وتنفعنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هنا ينفعنا الإسلام. هذا هو الفرق بيننا وبين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة كانوا إذا سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم أو قرئ عليهم القرآن أخذوه بجد وحق، ما يترددون. ولما جاء أبو جهل يريد أن يشكك أبا بكر في إسراء النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، قال: أتدري ماذا قال صاحبك؟ قال: وما قال؟ قال: يزعم أنه أسري به في ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. قال أبو بكر: إن كان قال صدق، ما عنده تردد. إذا ثبت هذا القول عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو صادق، ما هنالك تردد. لهذا سمي بالصادق وبالصديق رضي الله عنهم. والصحابة على هذا. وتجد أن مريضا يقرأ على نفسه الفاتحة وهو مزعزع، ما عنده ذاك الإيمان، بعضهم قلبه معلق بالإبرة أعظم من الفاتحة، من أين سيتعافى ولو قرأها بالقراءات العشر؟ يبدأ بالقراءة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة، هو مريض أصلا، قلبه مريض. وآخر يقرأها معتقد أن الله سبحانه وتعالى سينزل عليه الشفاء، يتعافى بإذن الله من أخطر ومن أعظم مرض، ما يعجزه شيء، وإذا مرضت فهو يشفي. ذكروا أن بعضهم في بلاد الحجاز بلاد الحرمين آلمته الكلى فذهب، قالوا: عندك حصى قريب 11 سنتي، يعني كبيرة تحتاج عملية. فرجع وقرأ عليها الفاتحة عدة مرات فتفتتت وخرجت. فجاء إلى الدكتور أجرى فحوصات، قال: وين ذهبت؟ قال: خرجت. بأي علاج استخدمته؟ قال: قرأت عليها الفاتحة. قال: الفاتحة؟ قال الله عز وجل يقول: ولو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. أخبر الله أن القرآن سيكسر ويحطم الجبال، فكيف بحصى صغيرة؟ إذن هو الإيمان، هذا هو بيت القصيد، أن هذا يأخذ الإسلام وينفعه الله به، وهذا يأخذ الإسلام ويتردد فيضعف، وترى المتردد ما يثمر. ومن أخذ الإسلام بقوة ومن أخذ القرآن بقوة أثمر في توكله وفي شجاعته وفي طمأنينة، أثمر في قوته، أثمر في حفظه، أثمر في دعوته، أثمر في كل خير. العقيدة هي الأساس. ألم تر كيف ضرب الله مثلا

ستة أشهر هكذا ولا ما هكذا؟ وهذا ما يأخذ القرآن بقوة، تمر عليه 15 سنة ما حفظه. ما لك 15 سنة لو في كل يوم ربع آية، تقسم الآية في 4 أيام تحفظها في هذه السنوات. هذا هو الضعف، الضعف في اليقين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يستغن بالقرآن، من لم يتغن بالقرآن فليس منا. عدد من أهل العلم يرون أن التغني بالقرآن هو الاستغناء به، أي من لم يأخذ القرآن ويعتقد أنه أغنى الناس فليس منا. وقالوا، وطائفة أخرى يقولون بتحسين الصوت، وهذا تفسير جيد. قال ابن مسعود أو غيره: حامل القرآن إذا اعتقد أن في الأرض من هو أغنى منه ففي قلبه مرض. تعتقد أن في الأرض من هو أغنى منك وأنت حافظ القرآن، ما أحد أغنى منك، حتى لو لم يكن معك ما تأكل وما تشرب. إذن هذا هو الفارق بين الصادقين والمرتابين. فيجب علينا وجوبا أن نأخذ القرآن بقوة، وأن نأخذ السنة بقوة، وأن نأخذ وعد الله بقوة. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. تأمل معي إلى هذه الآية: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. انتهينا إلى هنا، ما بقي أي نقاش عند المؤمن. أي ضيق يحصل لك اتق الله، هذا علاجه، هذا علاج لا أنفع منه. أي ضيق يحصل لك اتق الله، انتبه أن يحصل الضيق وأنت تتمرد عن تقوى الله وتأتي بالحيل وبالخطط وبالبرامج، هذه كلها فاشلة. فإذا أصابك مرض أنت تحتاج من هذا المرض مخرج، اتق الله تتعافى. إذا أصابك ضعف إيمان، اتق الله. إذا أخافك عدو، اتق الله. إذا قل رزقك، اتق الله. إذا صعب حفظك، اتق الله. إذا أقبلت وملت إلى الشهوات، اتق الله. اتق الله، افعل المأمور واترك المحظور، هذه هي التقوى. فكلما اشتدت علينا الأمور نتق الله، نعود إلى تقوى الله، ننظر في صلاتنا، ننظر في توحيدنا، نحافظ على الأذكار، نحافظ على قراءة القرآن، نعمل الخير، نغلق أبواب الشر. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. مخرجا نكرة، والنكرة تفيد العموم كما تعلمون. ولم يذكر الله عز وجل المخرج ولم يعرفه. قال ابن كثير رحمة الله عليه: أن يجعل الله له مخرجا من حيث لا يخطر بباله. يا سبحان الله، ما أعظم هذه الكلمة! من حيث لا يخطر بباله، ما تفكر أنت، أنت فقط حقق التقوى، والمخرج يأتي من الله عز وجل بما شاء وكيف شاء. فكم تقرأ في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفي تاريخ المسلمين أن الأتقياء يجعل الله عز وجل لهم مخارج ربما قبل الفرج بلحظات ما يعرفون، فيأتي الفرج. يا سبحان الله، ما أعظم هذا! ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. تأمل

0: إلى نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام لما قال بنو إسرائيل إنا لمدركون. موسى ما يفهم شيء، ما يفهم عن المخرج شيء، لكن عنده ثقة مطلقة بدون تردد أن الله سيجعل له مخرج. إنا لمدركون، قال كلا، أي ما سندرك. لماذا يا موسى؟ قال إن معي ربي سيهدين. خلاص، هذا متقي لله، أنا متقي لله، عملت بالتقوى، معي ربي. بعدها بلحظات جاء الأمر بضرب البحر بالعصا، هذا هو مخرجك يا موسى، تخرج من هذا الطريق. ما يعرفها موسى قبل، وفرعون ما يعرف قبل ما الذي سيحصل. فرعون هو أراد أن يعز نفسه في ذلك اليوم، وموسى خارج من فرعون ما يعرف ما مصيره، لكن عنده ثقة. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ما هي إلا ساعات. ويدخل موسى ومن معه البحر ويخرجون إلى الشق الآخر، ويدخل فرعون ودولته كلها في البحر، فيأمر الله عز وجل البحر أن يرجع قبل أن يخرج فرد واحد من قوم فرعون، وما بقي في الساحل الآخر ولا واحد، كلهم داخل البحر. ففي لحظات أهلك الله عز وجل دولة بأميرها وبجندها وبوزرائها وبكل عتادها، ما أبقى الله إلا الأموال لموسى ولمن معه، وأنجى الله عز وجل المستضعفين من قوم موسى. وقال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. انظر إلى هذا الفرج. فأنت يا أخي اتق الله واترك الحسابات. أنا سأتق الله، لكن كيف سأعمل؟ من أين المخرج؟ لا تقل من أين المخرج ولا تقل كيف، أنت حقق ما أمرك الله عز وجل به، والله عز وجل سيأتي بالفرج والمخرج. وتأمل إلى يونس، ما يشعر أنه سيحصل له ما حصل، هو خرج مغاضبا لقومه، دعاهم ثم غضب عليهم وخرج، وما يعرف بتلك القضية أبدا. فأدخله الله في بطن الحوت وعاش فيه ما شاء الله وعبد الله فيه وأخرجه إلى الساحل. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. سبحانك لا إله إلا أنت إني كنت من الظالمين، هكذا يقول يونس في تلك الظلمات. فيا إخوان، الله لا يعجزه شيء. قل الله، قل الله، ما قل الله مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. واتبع، قال الله عز وجل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. أن تتبع الكتاب والسنة أي اتق الله، اتبع ما يوحى إليك، لكن واصبر، اصبر على التقوى، اصبر على فعل المأمور، على ترك المحظور، اصبر وانتظر الفرج من الله حتى يحكم الله. ما تدري كيف سيحكم، هو سيحكم سبحانه، فالله هو أحكم الحاكمين سبحانه، لا معقب لحكمه. واقرأ في سورة الأنفال في معركة بدر، الأنفال بدرية، الفريقان يترددان في القتال، الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما يريدون قتال، فشاء الله عز وجل أن يكون قتال بدون عدة وعتاد، فكانت معركة الفرقان. وبعض المعارك أعد الصحابة فيها إعدادا قويا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وما حصل ذلك الظفر، إذن الله يخلق ما يشاء ويقدر ما شاء. قد جعل الله لكل شيء قدرا. وهكذا في البخاري أن تلك الوليدة جارية كانت امرأة من النساء عندها وشاح عقد فيه بعض الجواهر، فجاءت الحدية وأخذت هذا الوشاح، طائر أخذته وطارت، فجاءوا أصحاب ذلك العقد وقالوا أخذته هذه الوليدة، هذه الجارية ابتلاها الله بهم، فجاءوا وانتهروها وأتعبوها وفتشوا حتى فتشوا قبلها، ظلم، فتشوا القبل منها وهم يبحثون وراء العقل، فأنقذها الله عز وجل بأن رجع هذا الطائر الحدية، هذا الحدى رجعت ووضعت العقد في ذلك المكان، قالوا هذا عقدنا، فرج الله على هذه الوليدة المسكينة، ولزمت ذلك المكان في المسجد، وكانت أمنا عائشة تسمعها دائما تقول: ويوم الوشاح من أعاجيب ربنا، ويوم الوشاح من أعاجيب ربنا به أنجاني الله من بلدة الكفر. فكلما دخلت تردد هذا البيت، فسألتها أمنا عائشة فذكرت لها هذه القصة. فيا إخوان، الله أرحم الراحمين وأحكم الحاكمين وهو القوي العزيز. مملكة سبأ مملكة بدولة، دولة بكاملها. ذكر بعض المؤرخين أن سكان سبأ بلغوا إلى 60 مليون، عاصمتهم مأرب وامتدت إلى صنعاء وما بعد صنعاء، مملكة. من النبي الذي أرسل إليهم عندما أسلموا؟ هدهد، رسل إليهم هدهد، طائر طائر، هدهد لا يتكلم العربية ولا يتكلم بلغة أولئك القوم ولا يفهم شيء، هدهد. فتأمل، إذا أراد الله أن يفرج عن قوم يفرج بأضعف خلقه، ما تدري، هدهد يرسله الله من ذلك المكان لا ذلك المكان، ويجمع سليمان يعني الطيور، ويتفقد الطير ويرى الهدهد أنه تأخر ويهدده، فكان الهدهد سبب لإيمان مملكة بكاملها، وعقدوا جلسات وهم يقولون الأمر إليك، جلسات الوزراء مع الرئيس حقهم، يعني سبحان الله، سبب الهدهد، هدهد لا سيدخل الجنة ولا نار، ساق الله لهم داعي من الدعاء الهدهد. هذا لتعلم أن الأمر له. الناس قد يعدون أشياء لهزيمة الأعداء، ويجيشون ويجندون وينفقون الأموال الطائلة، ولا يأتي النصر من هنا، ويأتي النصر من قضية تقول يا سبحان الله كيف هذا، هذا الله ذاك الله، هدهد. تقول الملكة مع قومها: وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. هذا هو الرسول، هدهد. فالله عز وجل أعلم، الله عز وجل أحكم. عند الترمذي من حديث أبي هريرة أن رجلا دخل على زوجته قال: هل عندنا شيء؟ قالت: ولا شيء، ولا معنا شيء. فخرج إلى البرية يبحث عن سبب، اشتد جوعه، اشتد جوع عياله، وتلك المرأة قامت وعملت بأسباب، أسباب تستطيع أن تعملها، غير هذه الأسباب ما تستطيع أن تعملها. نظفت التنور وسجرت الرحاء، نظفتها وتوضأت وصلت ورفعت يديها إلى السماء: اللهم ارزقنا، اللهم ارزقنا، اللهم ارزقنا. الآن أنا وأنت ندعو اللهم ارزقنا اللهم ارزقنا، وقلوبنا وين؟ نفعل كلمتين اللهم ارزقنا وننظر في الجوال، نقلب نتصل لفلان. يا أخي هذا ما، الله يعلم صدقنا ويعلم ضعف عقيدتنا، فبقوة صدقنا يعطينا. اللهم ارزقنا اللهم ارزقنا، تلتفت وإذا بالتنور مليئة بالجمر والخبز واللحم المشوي، ولا رأت أحد أدخل هذا، أدخله الله. والرحى تدور تدور، والطحين يتطاير من على جوانبها، وبقيت تدعو الله وتنظر في هذا النعيم. جاء زوجها: هل أصبتم بعدنا شيء؟ قالت: نعم من عند. قال: من أين؟ قالت: من عند الله. وقام أخذ بقطب الرحى يريد أن ينظر من أين يخرج الطحين، وقفت. سبب جعله الله سبب. فذهب وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال: والله لو تركتها لباتت تدور إلى قيام الساعة. هل هذا كان يخطر ببال المرأة؟ أبدا، ولا يخطر ببال الرجل. أمور يسيرها الله، لكن لضعف إيماننا إلا من رحم الله يوكلنا إلى هذا الضعف. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. قال صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: لا تحزن إن الله معنا، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. لو فتشنا في تاريخ النبي صلى الله عليه وسلم لوجدنا أن أعظم معركة أعد لها أعداء الإسلام ما هي؟ أي معركة هي أعظم في الإعداد؟ الأحزاب، هكذا ولا ما هكذا؟ اليهود، النصارى، المشركون من جميع قبائل العرب، واليهود الذين في داخل المدينة قد اتفقوا وخططوا معركة ما تتكافى لا بالعدة ولا بالعدد. والصحابة ما كان بأيديهم إلا أمر واحد: أن يجعلوا خندق على بيوتهم. معناه أن المعركة ستدور بهذه العدة والعتاد لأعداء الإسلام في أبواب بيوت الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم، ما هي متكافئة أبدا في العدة والعتاد، أعداد هائلة، الناس سيثورون من الداخل. اليهود أولئك في أبواب المدينة، إذن معركة محسومة لو ضربتها عقليا كما يقولون أصحاب العقول البله الذين ينكرون القرآن ويعتمدون على عقولهم. وكانت هي أيسر معركة في النص، وأقل قتلى حصل فيها، ويسر الله ريح ذات اليمين وذات الشمال أخذتهم جميعا، وأخذت الخيام إلى أماكن، وأخذت الجمال، وأخذت الخيول، واستراحوا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. لا تقول كيف المخرج، مش عليك هذا أن تتق الله، عليك تتق الله، عليك تلجأ إلى الله، عليك تدعو الله سبحانه، وهو يجعل المخرج من عنده سبحانه. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. أبو عمرو ابن العلاء صاحب كتاب المتوارين من الحجاج ذكر قصة أبي عمرو ابن العلاء في أول الكتاب، أول قصة ذكرها لهذا الرجل. كتاب المتوارين من الحجاج مجموعة ذكر فيهم في هذا الكتاب أنهم هربوا من الحجاج يختفون منه. حجاج معروف، مجرد ما تسمع كلمة الحجاج تعرف الظلم، تسمع يعني يقتل بالشبهة بل بأدنى شبهة. قال: هربت من الحجاج إلى صنعاء، من الكوفة إلى صنعاء في زمن ما في طائرات، ما في سيارات، ما في تلفونات يتجسسوا بعده، قال وصلت إلى صنعاء فكنت أختبئ بالنهار في داخل البيت عند رجل من صنعاء وبالليل أظهر أظهر قليل يخذ له نفس يخاف يخاف ما يظهر بالنهار في صنعاء والحجاج في الكوفة يخاف من عيون الحجاج الذين يبلغونه. قال ففي يوم من الأيام وأنا في هذه الحالة سمعت قائلا يقول رب أمر تضيق منه النفوس له فرجة كحل العقال. تعرف كيف تفك عقال البعير؟ كم يستغرق؟ سنة سنتين بسرعة. قال فقلت كحل العقال. قال فأعجبت بهذا البيت أي تفاءلت به. قال فسمعت صائحا بعده مباشرة يقول مات الحجاج. انظر على فرج، مات الحجاج. فالله يأتي بالفرج من حيث لا نشعر. إن الله لينصر هذا الدين بالرجل الفاجر، بالرجل الفاجر. سلط الله على اليهود في زمن من الأزمنة ذاك الألماني الذي يسمى هترل، فقتل منهم 2 مليون، قتل منهم 2 مليون يهودي، وأبقى قليل. قالوا له لماذا أبقيتهم؟ قال من أجل أن يقول أن يعرف الناس لماذا قتلتهم. الآن الناس يلوموني أني ظلمت اليهود وفعلت، لكن أترك لهم هذه البذرة فيفسدوا في الأرض من أجل أن يعرفوا الناس لماذا قتلت اليهود. وهو نصراني، هترل ديانة نصراني، أولئك يهود. فيسلط الله عز وجل أشياء، ويسلط الله عز وجل أسبابا ما تخطر بالبال أبدا. ربما يبقى المسلمون يبحثون عن نصر وعن أبواب سنوات وهم يعدون العدة وتفشل، ويأتي شيء آخر ويفشل، ويأتي شيء سبحان الله ما تدري لو كان. كما ذكروا أن النمرود في الأخبار وعند كثير من المفسرين مات بسبب بعوضة الذي قال أنا أحيي وأميت، وجاءت له بعوضة ما استطاع يميتها قبل أن تدخل أنفه، ما استطاع. قالوا دخلت في أنفه وتوسعت في الدخول حتى وقفت في مكان فأحياها الله قريب 40 يوم، وكانت تطن في أنفه وما يهدأ رأسه إلا إذا ضربوا بالنعال، يضربوا رأسه بالنعال حتى تهدأ البعوضة. قتل الله هذا الطاغية بأضعف مخلوق، قوم يأجوج ومأجوج يشربون بحيرة، بحيرة الجزء الأول منهم يشرب بحيرة بكلها ويترك الأرض يابسة، ويأتي الجزء الثاني منهم يقول كان هنا ماء. يقتلون في أهل الأرض حتى يعتقدون أنهم قد قتلوا كل من في الأرض، وعيسى ومن معه قد يعني رفعهم عيسى إلى ذلك الجبل، ويقولون انتهينا من أهل الأرض بقي أهل السماء، يريدون يقتلون أهل السماء، فيضربون بالرمح فيرجع يبتليهم الله عز وجل، يرجع مختضبا بالدم، أي ابتلاء يعتقدون أنهم قد قتلوا أهل السماء. كبر ما بعده كبر، قطرصة ما بعدها قطرصة، ظلم ما بعده ظلم. بعد هذا كله بماذا يقتلهم الله؟ بدودة، دودة، هذه النغف تدخل في حلوقهم ويموتون، كل واحد يسوق الله له دودة. هل يشعرون بهذا؟ أبدا. قتلوا في ظنهم أنهم قد قتلوا أهل الأرض، وهم يريدون يقتلون الملائكة، يريدون يقتلون الملائكة، يقتلون جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، تي تي عجيب. فيسلط الله عليهم دودة، دودة سبحان الله، شيء عجيب. فلا بد أن نفهم هذا جيدا، لا بد أن نفهم هذا أن الله لا معقب لحكمه، وأنه يأتي بشيء ما يخطر على بال يفرج الله عز وجل به عن المسلمين يجعل له أسباب، أسباب يجعل الله لكل شيء سببا. هذه هي العقيدة الصحيحة، أننا نتقي الله وندعو الله، والله عز وجل إذا جاء الأجل يفرج بما شاء وكيف شاء سبحانه وتعالى. والله عز وجل قد وعد أن الظلم ما يستمر، وأن الجبروت ما يستمر، وأن البغي ما يستمر. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلم. فالبغي يأخذ الله عز وجل صاحبه بما شاء وكيف شاء سبحانه. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. فيا أيها الإخوة، هذه موعظة مهمة يجب أن نتسلح بها في كل حياتنا، نتقي الله فقط، ونكثر من تقوى ربنا سبحانه وتعالى، ونبشر بالخير. الاتحاد السوفيتي كان هو الدولة المهيمنة على العالم كما يقولون، سلط الله عليه بعض الزراع وبعض القبائل من هنا ومن هنا بالثيابات الغبر الدبر، ومن جبل لا جبل، حتى أسقطوا الاتحاد السوفيتي بطائراته ودباباته، وكان ممتد في أنحاء العالم. إذا أراد الله شيئا قال له كن فيكون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان من يخلق الأسباب والمسببات، سبحان الله يهيئ أسباب ما تخطر بالبال، يهيئ أسباب للفرج، يفرج عن المسلمين ما تخطر ببال. ذكر بعضهم أنهم لما طهر الله عز وجل سوريا أن أولئك الناس ما كانوا يريدون إلا إلى حلب، ما كان عندهم ذاك العدة والعتاد وسبحان الله في 11 يوم ما بقي شيء، في 11 يوم ما بقي شيء. فنحن ننتظر الفرج، البلاد اليمنية ما سيضيعها الله؟ كيف سيضيع الله هؤلاء الصائمين القائمين؟ جاءوا من أنحاء العالم إلى هذا المسجد يطلبون العلم، صابرون على ما لم يصبر عليه غيرهم، مع كتاب الله، مع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يحفظون القرآن، يحفظون السنة، بعضهم سار بحرا في العلم. وكما كان يقول الإمام الوادعي في الزوايا خبايا، يقومون الليل يصومون النهار، أهل سنة عندهم معتقد صحيح، هذا هو أقوى ما يمتلكونه، معتقد صحيح، ليسوا من أهل الأهواء، وليسوا من في هذا المسجد أعداد هائلة. وكم في مساجد اليمن، كم في مساجد اليمن؟ أهل السنة ما هم قلة ترون، أهل السنة يزيدون يفوقون 3-4 مليون ترى في البلاد اليمنية، ما هم قلة. لو نظرت إلى طلاب العلم وإلى رجال أهل السنة وإلى نساء أهل السنة وإلى محبي أهل السنة من غير طلاب العلم، هؤلاء ما فيهم ولي، ما فيهم واحد مستجاب الدعوة، والله أن هذه إساءة الظن بربنا. خلاص بعضهم يرى أن ما في طائفة منصورة، ما بقي بين هؤلاء ولي. والله إني أعتقد أن في المسجد هذا عشرات الأولياء، بل مئات، بل أعتقد أن كل من، بل أحسن الظن بربي أن كل من تحت هذا السقف من أولياء الله سبحانه، الذي إذا دعا الله أجابه. إنما يؤخرنا لأمر، كما أخر أيوب عليه الصلاة والسلام 18 سنة، أخره وقادر أن يشفي في يوم، لكن لحكمة. وأخر الوحي عندما ابتلي النبي صلى الله عليه وسلم بتلك البلوى بالطعن في عرض عائشة، أخر الوحي شهرا. فالتأخير لله فيه حكمة، والعجلة قد يعلم الله عز وجل أن ما فيها حكمة. انظر الآن، سبحان الله، كان قبل ظن 11 سنة حول هذا، من الذي يعرف أن الرافضة أهل باطل في اليمن في ذلك التاريخ؟ من هم؟ أهل السنة فقط، أهل السنة فقط. كم هم أهل السنة؟ قليل. وإلا ذهب عند أي واحد من غير أهل السنة، من المبتدعة، من ما هذا الحوثي ولا في شيء يمني يا أخي، ولا هو يمني، خلاص من هو يمني صاحبنا؟ الأسود العنسي يمني، وإيش نقول فيه؟ عبد الرحمن بن ملجم الخارجي الذي قتل علي يمني مرادي، وخلاص يمني، وليش تذهبون إلى بلادهم تقاتلونهم؟ وكان هذا كلام كثير من الناس. فالآن سبحان الله، ربما لو انتهى الحوثي في ذلك التاريخ، ربما لو انتهى الحوثي في ذلك التاريخ ما كان للدعوة هذا الرواج. الآن سبحان الله، المخزن يبغضه، قاطع الصلاة يبغضه، شيخ القبيلة يبغضه، وربما أتباعه يبغضونه. لكن بعضهم ما عرف كيف يتخارج، بعضهم ما عرف كيف يتخارج، هذه نعمة. فما أن يذهب الله عز وجل هذا البلاء إلا ويأتي السلفي إلى أي قرية وإلى أي مكان من البلدان اليمنية ويجدهم في عطش كالظامئ في شدة الحرارة في الصيف ينتظر منك شربة ماء بارد تسقيها الماء يقول الحمد لله، الحمد لله، عافية عافية. الله عز وجل هو أحكم الحاكمين. وأنا الذي أظن أن الله ما يهيئنا لليمن فقط، اليمن هذا بإذن الله هي لأهل السنة، إنما الذي أعتقد أن الله يهيئ المسلمين لأمر أكبر. أنتم تعلمون أحاديث الملاحم ولا ما تعلمونها؟ هذه أحاديث حق على حقيقتها. ستأتي الملاحم وما يدريك أيش الموجود الآن في الأرض. محمد بن عبد الله المهدي سيبقى 40 سنة في غبراء القوم، ما أحد يعرفه، ويصلحه الله للحكم في يوم ليلة، ما يدريك أنه موجود الآن. قد يكون مولود، قد يكون في وقت الرضاعة، قد يكون يلعب مع الأطفال، ما يدريك، بل قد يكون أكبر. لأننا الآن في قرب قيام الساعة، إيش بقي معنا؟ وإيش منتظرون؟ قال في الحديث لما بث الله عز وجل لآدم ذريته أمامك الذر، قال فرأى واحدا منهم عليه نور، قالوا من هذا؟ قال من هذا؟ قالوا هذا ابنك داود يأتي في آخر الزمان. من هو في آخر الزمان؟ داود، بعده مجموعة من الأنبياء، بعده النبي صلى الله عليه وسلم، بيننا وبين هجرة النبي صلى الله عليه وسلم 1448 سنة. فالذي أظنه والله أعلم، وهذا هو الظن الراجح، أن الله يهيئ أهل السنة لأمر عظيم. الدعوة السلفية ولادة، شاء من شاء وأبى من أبى. ما معك أيها المسلم لا تلحق بها، حق بها، لا تعادي الدعوة السلفية. الدعوة السلفية ولادة، كم كان في تلك الدار مثل هؤلاء؟ يزيدون قليل عند الخروج. الآن وين الدور السلفية في اليمن؟ وين؟ كم يعني حصلت من ولادة تلك الدار؟ كم حصلت من بناتها من دور؟ كم؟ عد، ما تستطيع تعد، ما تستطيع تحصي، لأن في دور حديث ما نعرفها، دور حديث صغير، المسجد الذي يلم 10 20 30، هذا دار حديث، ابن باز كانوا يحضروا له 7. فكم مساجد في اليمن دور حديث مصغرة، وكم دور حديث كبيرة يرحل إليها من كل مكان؟ هذا الخير ما سيضيع، والدعوة السلفية الآن في أقوى ما تكون وفي أصفى ما تكون. الدعوة السلفية في أقوى ما تكون وفي أصفى ما تكون. ولذلك بعد زمن الإمام الوادعي وفي تلك الأزمنة ربما لو مال شخص مالت معه أمة. تلاحظون هذا ولا ما تلاحظون؟ الآن لو خرج شخص وحده بعضهم زوجته ما هي معه لكن ما عرفت كيف تخلص منه. وانظر إلى الذين خرجوا في آخر القطار ووحدهم ومعهم بعض السذج، وإلا ذاك الذي خرج مؤخرا ما وجد اليوم الثاني من يطبخ له لطلابه، ولا وجد من يفتح المسجد، ولا وجد من يؤذن، هربوا كلهم وهو بقي وحده. وجمعوا له من هنا ومن هنا بعد فترة، لأن الدعوة السلفية كبر علماؤها، كبروا في العلم، كبروا في السن، والكبر في العلم والسن له دور، السن له دور. ولذلك بعض العلماء نقل الإجماع أن الله ما يبعث نبيا إلا بعد الأربعين، من الأربعين وما فوق. بعضهم نقل الإجماع وبعضهم قال جماهير الأنبياء. وأما قول ربنا سبحانه وتعالى وآتيناه الحكم صبيا، معنى هذا أنه آتاه الحكمة والحكم صبيا لكن ما كان نبي الله في الأربعين. فقدم السن له دور. فالدعوة السلفية الآن مشائخها كبار في العلم وفي السن، واجتمعوا على المرجعية التي يرجع إليها. ما صار واحد الآن يزور الشيخ يحيى ويقول زرنا زميلنا، ما في، ما في. حتى ولو يوجد منهم من طلب العلم قبله، لكن أجمعوا على قولهم زرنا شيخنا، هكذا ولا ما هكذا؟ خلاص انتهى كل شيء. فسارت كلمته بفضل الله عز وجل نافذة في الناس، وهذا هو التمكين للدعوة السلفية. التمكين للدعوة السلفية أن يعرف الناس أن لهم مرجعية يرجعون إليهم. فمرجعيتنا شيخنا يحيى كما تعلمون، ومشايخ أهل السنة معه في كل مكان. فالدعوة السلفية سارت في أقوى ما تكون. يا أخي، كان قبل فترة ربما يأتي الكبير في العلم وينقص عندنا في بعض الدور كثير من العلوم، يعني بعض الفنون في بعض الدور ما كنا نجدها. الآن لا تجد فناً إلا وهو يدرس في دور الحديث. كم صار معنا قراء الآن، والله تتعجب. كم كنا نفرح لما نسمع القراء حق البلاد الحرمين والسعودية، الآن عندنا قراء سبحان الله، والله تسمع بعض المقاطع تريد أن تصلي يقرأ المصحف في ركعة. صار عندنا القراء بالمئات، ما هو بالعشرات، بالمئات. صار عندنا أصحاب النحو بالمئات، صار عندنا الفقهاء بالمئات، صار عندنا من المحدثين بالمئات. يعني الصرف، ما كنا نسمع كلمة صرف، كنا ربما نطلب العلم فترة ما ندري كيف كلمة صرف، والآن تجد الطفل يعرف الصرف. هذا شيء عظيم. دعوة السلفية تكاملت وقويت وتمكنت، وسار أهلها أقوياء بفضل الله عز وجل. هنا ننتظر المدد من الله سبحانه، وننتظر النصر والتمكين. فأبشروا يا أهل السنة، وأبشروا يا أهل اليمن بالخير. والباطل زاهق بإذن الله، وقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. فالذي ننصح في آخر هذه الكلمة أن نكون على روية وعلى هدوء، وإذا ظهر لنا أمر انتظر، انتظر. الأطباء يقولون لو ظهرت فيك بثرة هنا، صنفور صغير أو كبير، لا تستعجل فيه، اتركه، اتركه حتى يظهر، حتى إذا نضج تعرف أولا هل هو صنفور كبير صغير. فبعد ذلك إذا سار ناضجا ضغط قليل حتى تخرج تلك البذرة الصغيرة وخلاص. لكن اضغطوا من أول يوم، اضغطوا من أول يوم، تلوثه وربما تحتاج عملية جراحية. فإذا ظهر لنا أمر أولا لا نسابق العلماء، نسكت. علماءنا ساكتون، نسكت. نترك الكتابة في الحالات، نترك الكتابة ما لنا دخل، نسكت. فإذا تكلم علماؤنا نسكت حتى ننظر أين سيسير الأمر. فإذا سار الأمر الحمد لله تكون كلمتك لها أثرها، تكون كلمتك لها أثرها، والله عز وجل هو أحكم الحاكمين. والتحاليل السياسية ما هي عند أهل السنة السياسية، التحاليل السياسية الكذابة، يعني يرون شيء ويخمنون تخمينات مثل السحرة والكهنة. ما عندنا تحليلات سياسية، عندنا شيء نراه واقعا، نرى في الواقع ونرى، إن رأينا خيرا نصبر حتى يتضح، وإن رأينا شرا نصبر حتى نسمع من علمائنا وسنجد خيرا. فينبغي علينا أن يكون هذا سيرنا وهذه طريقتنا، وأبشروا بالخير. ووالله إني هذه الأيام أنام في الصباح وأقوم في كل صباح أسمع ماذا سيقول الناس، أتوقع أن الناس ما يقولون لو نحن في دمار، نحن في صنعاء، نحن في لحظة. ترى إذا يسر الله، إذا كتب الله شيئا يبطل هذا كله، يبطل هذا كله، يبطل المكر كله. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. والله يعلم وأنتم لا تعلمون، نحن ما نعلم لكن الله يعلم، يهيئ أشياء ما تتوقع، ما تخطر لك ببال. كم رأينا في هذه السنوات أشياء ظنينا فيها الفرج، هكذا ولا ما هكذا، ونفرح نفرح ثم نخمد، ويأتي باب آخر نقول من هنا الفرج، نحسن الظن بالله فيخمد، وما تدري إلا ويأتي شيء سبحان الله ما تتوقعه يذهب هذا الشر كله. وأختتم وأقول البلاد اليمنية ليست كغيرها، افهموا هذا، معنا الرافضة فقط، إذا انتهوا غير هذا بإذن الله ما سيقف أمام الدعوة السلفية أحد بإذن الله، سيمكن الله عز وجل لها. حتى الرافضة لما كانوا تلك في تلك الأيام ضعفاء كانوا موجودون بل أقوى من اليوم، إنما أخذوا السلاح، وكما يقولون سلاح في يد مجنون، كيف تعمل به؟ سلاح في يد مجنون ما بالله رب ولا قتلك، ما يفهم أصلا، ما هو سلاح في يد عاقل. بهذا حصل للشعب اليمني ما حصل، وإلا كانوا في تلك الأيام ربما أقوى في العلم وأقوى في العلم، يعني علم الرفض، وتمكنت الدعوة السلفية من كل مكان، في كل من كل مكان من البلاد اليمنية. والآن أبشروا بالخير، واجبنا أن نعد العدة، أن نعد العدة في التزود من العلم وفي إعداد الخطب وفي حفظ أبواب الفقه وفي حفظ القرآن وفي حفظ علوم الآلة، لأن كل واحد منا الصغير ستحتاج إليه محافظة، الصغير أصغر واحد من أهل السنة ستحتاج إليه محافظة. إذا كنا الآن في رمضان نعجز، يخرج الآلاف الآلاف من أهل السنة من كل المراكز ويعجزون، كيف لو فتحت تلك المحافظات؟ كم تحتاج من دعاة، كم تحتاج من معلمين، كم تحتاج من متمكنين. فنصيحتي أن نكثر دراسة العقيدة بالذات، دراسة العقيدة، ندرس كتب العقيدة ونتمكن فيها، لأن المرحلة مرحلة عقيدة، ندرس العقيدة الواسطية، الطحاوية، الحموية، ندرس يعني كتب التوحيد لنعرف، لأننا سنرد سنجد ناس عندهم فكرة القدرية، فكرة المرجئة، فكرة المعتزلة، هذا ينكر الرؤية وهذا ينكر الشفاعة وهذا ينكر الصفات وهذا يعتقد أن القرآن مخلوق وهذا وهذا. فنحتاج إلى هذا السلاح، هذا سلاحنا، هذا سلاحنا، هذا واجبنا، هذه مهمتنا بإذن الله عز وجل. وسيفتح الله لنا البلاد وقلوب العباد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم وأن يحفظكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في شيخنا أبي بلال وأن يحفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله، ونعوذ بالله أن يغتال من تحته. وقد فرحنا والله في هذه الرحلة كثيرا لما رأينا الخير ازداد في هذا المكان، ورأينا شيخنا وسمعنا شيئا من دروسه، ورأينا صحته أنها تحسنت أكثر، وهذا من تمكين الله عز وجل له. وشيخنا أبو بلال، أنا أقول وأكررها أن الله عز وجل ثبت به الدعوة السلفية في البلاد اليمنية في فترة يعني كادت البلاد أن تموج بأهلها، فثبت الله عز وجل به الدعوة في البلاد اليمنية أيام ما كان شيخنا في مكة المكرمة، آوى الناس وأقبل الناس على هذا الخير. فنقول لشيخنا أبي بلال: كتب الله أجرك وضاعف لك الأجر أنت وجميع إخوانك. ويا إخوان، حقيقة أقول لكم، هذا المركز وهذا الدار يتميز على غيره بأمور كثيرة، مع أن دور الحديث كلها في خير وكلها سواء، لكن تعجبني إدارة هذا المكان. فإدارة هذا المكان أولا أخوة من حضرموت. قد تقولون: لماذا قلت من حضرموت؟ حقيقة يا إخوان، أهل حضرموت أهل إدارة وأهل سكينة وأهل يعني تؤدة أكثر منا، حقيقة أنا أقولها في نفسي. فأخذهم لإدارة هذا المكان نفع الله به، وأنتم تجدون وتلمسون هذا. أيضا عقال، كلهم عقال ذو تجربة وذو خبرة سنوات، أي مسؤول فيهم ذو خبرة، فعند جمع الله له بين العقل وبين الخبرة وبين العلم وبين التؤدة والسكينة، هذا خير. أيضا نلمس فيهم ونجد فيهم الأخوة العظيمة والصدور عن رأي شيخهم، وهذا والله شيء جميل جدا ينفع الله عز وجل به. فأسأل الله أن يزيد الدعوة السلفية من فضله، وأن يزيد شيخنا أبا بلال، ويزيد هذا المركز وجميع مراكز أهل السنة من فضله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونسأل الله أن يهلك الرافضة، نسأل الله أن يهلكهم، نسأل الله أن يجمعنا في صنعاء وفي كل مكان في البلاد اليمنية على هذه الدعوة السلفية. اللهم إنا نسألك أن تبشرنا بالنصر المبين الذي يفرح صدور المؤمنين. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: تستمعون إلى المصحف المرتل لفضيلة الشيخ العلامة أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا

بشرا عصيا، وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. فكلي واشربي وقري عينا. فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه

مستقيم. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا. ورفعناه مكانا عليا. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم

من هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أئذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت

قيل ممن خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى
قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك

سحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى. قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى. قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. قال بل ألقوا. فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. فأوجس في نفسه خيفة موسى. قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا. فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى. يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى. كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا. قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي؟ قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها. فكذلك ألقى السامري. فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا؟ ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟
قال: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. قال: فما خطبك يا سامري؟ قال: بصرت بما لم يبصروا به، فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها، وكذلك سولت لي نفسي. قال: فاذهب فإن لك في الأرض

اكبر الله اكبر الله اكبر

0: موسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهدِ لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.
2: تستمعون الآن إلى فتاوى نور على الدرب للإمام ابن باز رحمه الله تعالى.
3: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
4: حياكم الله وبارك فيكم.
3: حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلينا من اليمن الجنوبي بتوقيع إحدى الأخوات المستمعات من هناك، تقول أم أيمن لها 8 أسئلة. في أحدها تقول: امرأة نذرت أن تصوم 6 من شوال من كل عام، هل تصوم النذر أولا أم تقضي ما أفطرته في رمضان لحيضها أو نفاسها؟ وماذا لو كان صيام 6 من شوال تطوعا، هل تقضي أولا أم تصوم التطوع؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، أما بعد، فالأفضل لها أن تقدم القضاء ثم تصوم 6 بعد ذلك، سواء كانت 6 عن نذر أو تطوعا حتى تكمل رمضان. نعم.
3: جزاكم الله خيرا. تقول في سؤال آخر: امرأة مصابة بحالة نفسية وفي حالة حملها تضرب أولادها وتصيح وتترك البيت وتهيم على وجهها وتكشف عورتها أمام الناس، المهم أنها حالة من الجنون تزيد بها عند الحمل، وهذه المرأة لديها أكثر من 6 من الأولاد والبنات، وعندما رأيت حالتها بهذا الشكل أشرت على زوجها أن تعمل أي وسيلة لمنع الحمل، وفعلا بعد أن وضعت آخر مولود لها عملت لها عملية بحيث لا تحمل بعد ذلك، وأنا صنعت هذا العمل إشفاقا بها وبأطفالها، فهل علي ذنب في ذلك وكيف أكفر عنه إذا كنت مذنبة؟
4: إذا كان الواقع وما ذكرت في السؤال فقد أحسنت ولا حرج في ذلك، لأن هذه مصيبة عظيمة، فعلاجها بترك الحمل أمر مهم إذا كان هناك إذا لم يكن هناك علاج آخر. نعم.
3: جزاكم الله خيرا. تقول الخضاب بالسواد على اليدين والقدمين هل يمنع وصول الماء إلى البشرة أم لا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
4: إذا لم يكن له جرم فلا يمنع ولا بأس، الحنة وأشباهه والدسم وأشباهه ذلك لا يمنع، أما إذا كان له جرم يعني غليظ حيث يمكن إزالته وحقه فإنه يزال، كالمناكير التي تكون على الأظفار يكون لها جرم تزال، أما إذا كان مجرد سبق فقط فإنه لا يمنع الماء. نعم.
3: جزاكم الله خيرا. ما نوع العلاقة مع جار لا يصلي ولا يصوم وهو موالي للشيوعيين ويتناول المسكرات وعاق لوالديه ومؤذ لجيرانه ويسب الرب والدين والعياذ بالله، ثم كيف يتم التعامل مع زوجته التي تصلي ومع أولاده الصغار؟
4: إذا كان الواقع وما ذكره السائل فالواجب مقاطعته وهجره ورفع أمره إلى ولاة الأمور كالمحكمة والهيئة حتى ينظر في أمره وحتى يقام عليه حكم الله، لأن هذا ضرره عظيم وخطره كبير، فالواجب يرفع أمره إلى ولي الأمر حتى ينفذ في حكم الله، ولا يجوز لجيرانه زيارته ولا صحبته ولا أن يدعوه إلى وليمة وغيرها، بل يجب هجره ومقاطعته. والواجب على زوجته أيضا المسلمة أن تبتعد عنه وأن تذهب إلى أهلها، ولا يجوز البقاء معه ما دام بهذه الحالة، لأن لديه مكفرات: سبه الله ردة، وتركه الصلاة ردة، وموالاة الشيوعيين واعتقاده أنهم جاء أنهم مصيبون أو أن أمرهم جائز أو لا حرج فيه، كل هذه ردة عن الإسلام نسأل الله. فالحاصل أن مثل هذا الشخص يجب أن يرفع أمره إلى ولي الأمر إذا كان في بلاد الإسلامية، نسأل الله العافية.
3: جزاكم الله خيرا. تسأل عن العلاقة بزوجته التي تصلي وعن العلاقة بأولاده.
4: بينا أن الواجب عليها أن تبتعد عنه فلا يحلها البقاء عنده،
3: هذه الزوجة
4: يجب أن تذهب إلى أهلها، لأنه لا يجوز أن تكون بقى زوجة لكافر وهي مسلمة، بل يجب أن تبتعد عنه ولا يحل لها البقاء عنده ولا تمكينه منها لا بقبلة ولا جماع ولا غير ذلك، بل يجب أن تنتقل عنه، لأن الله حرم على المسلمة أن تنكح الكافر، قال تعالى: لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم، قال جل وعلا: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، يعني لا تزوجوهم حتى يؤمنوا. نعم.
3: جزاكم الله خيرا. يا أم أيمن، سنعود إلى بقية أسئلتك في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى، أما الآن فهذه رسالة بعثت بها مستمعة من المملكة الأردنية الهاشمية، تقول عن نفسها إنها فلسطينية الجنسية ولاجئة، اسمها وصال.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فبإذن الله تعالى من يومنا هذا.
4: من آيات الله سبحانه الدالة على أن هذا القرآن العظيم المعجز العظيم الذي هو كتاب الله مركب من هذه الحروف التي جعلها الله فواتحة للسور، ليدل عباده على أن هذا الكلام العظيم بهذه الحروف فيه الدلالة على كل خير والدعوة إلى كل خير والتحذير من كل شر، وهما من هذه الحروف المعتادة التي ينطق بها الناس، والله تكلم به سبحانه وكلامه جل وعلا لا يشابه كلام غيره سبحانه وتعالى، وهو أفضل الكلام وأصدق الكلام. نعم.
3: جزاكم الله خيرا. تسأل عن تفسير قول الحق تبارك وتعالى: والنجم والشجر يسجدان، هل هو النجم الذي في السماء أم هو النجم النباتي؟
4: المشهور والله أعلم في هذا هو نجم السماء عند الإطلاق، كما في قوله تعالى: والنجم إذا هوى، ف فلا أقسم بمواقع النجوم، المراد نجوم السماء. والشجر يكفي عن النجم المسمى من الشجر نجمة.
3: نعم.
4: فالنجم يسجد سجود يليق به، والشجر كذلك، ولا يعلم كيفية سجودهما إلا هو سبحانه وتعالى. لكن من علامات ذلك ذلهما وخضوعهما لمدبرهما سبحانه وتعالى، فهما مخلوقان ذليلان مدبران مسيران. أما كيفية السجود من النجم ومن الشجر فالله لا يعلمها سبحانه وتعالى.
3: جزاكم الله خيرا. هل مصافحة الفتاة لأحد أقاربها مثل ابن عمها أو ابن خالها أو ابن عم أبيها أو ابن عم أمها أو خطيبها، هل يعتبر ذلك محرما؟
4: نعم، لا يجوز للمرأة أن تصافح غير محارمها وغير النساء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أصافح النساء. وقالت عائشة رضي الله عنها: والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط، يعني غير محارمة، ما كان يبايعهن إلا بالكلام. فليس للمرأة أن تصافح ابن عمها ولا خطيبها قبل العقد، وليس لها أن تصافح ابن خالها ولا ابن خالتها ولا أحد جيرانها ولا أخا زوجها ولا زوج أختها، ليس لها ذلك، لأنهم ليسوا محارم. نعم.
3: جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين من السودان، يقول في رسالته: أنا الطالب ميم ألف زاي. يقول: كنت شابا عابثا وتلاعبت كثيرا، ووصلت جرأتي إلى أن أفطرت بعض الأيام عمدا في رمضان الذي مضى، ولقد تاب الله علي والحمد لله، ولكني أعيش هموما وقلقا طوال وقتي، لا أدري ما أفعل. ولقد جاءتني فكرة الكتابة إليكم كي أنال منكم التوجيه، وجهوني جزاكم الله خيرا.
4: الواجب عليك التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، التوبة الصادقة، الندم على ما مضى، والإقلاع من سائر المعاصي، والعزم الصادق أن لا تعود في ذلك. ومن تاب هذه التوبة قبل الله توبته وأفلح. قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. وقال عز وجل: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: التوبة تهدم ما كان قبلها. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. فإذا صدقت يا أخي بالتوبة والندم على ما مضى منك والعزم أن لا تعود في ذلك، فأنت على خير عظيم، وأبشر بالخير العظيم. وإياك والوساوس، وإياك وسوء الظن بالله. الله يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي وأنا معه إذا دعاني. فعليك بحسن الظن بالله، فإنه سبحانه وعد من تاب الفلاح والمغفرة والجنة. فأحسن أنك بربك إذا تبت إليه وصدقت في التوبة، وعليك قضاء الأيام التي أفطرتها، عليك أن تقضيها، والحمد لله.
3: جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى هذا البرنامج بعث بها أحد الإخوة المستمعين، رمز إلى اسمه بقوله رجب من جدة. الأخ رجب ضمن رسالته عددا من الأسئلة، من بينها: يرجو التوجيه لأولئك الذين يقرؤون القرآن بصوت مرتفع، وبعض الناس قد يؤدي بعض السنن أو بعض الفرائض في المسجد، يرجو من سماحتكم التوجيه جزاكم الله خيرا.
4: نعم، ننصح القراء في المساجد ألا يرفعوا أصواتهم رفعا قد يشغل المصلين والقراء الذين حولهم، بل يقرأ قراءة سرية لا تؤذي من حوله من المصلين أو القراء، هذا هو السنة. وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة إلى المسجد والناس يصلون أوزاعا ويرفعون أصواتهم، فقال عليه الصلاة والسلام: كلكم ناجي ربه، فلا يجهر بعضكم على بعض، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فينبغي المؤمن أن يتحرى عدم إيذاء أخيه المصلي أو القارئ، فيقرأ قراءة يخفض فيها الصوت خفضا لا يبقى معه تشويش على مصل ولا قارئ. نعم
3: جزاكم الله خيرا. يقول ألاحظ أن بعض الناس إذا قام إلى الصلاة يبالغ في الفتحة ما بين رجليه حتى أنه يؤذي من بجانبه، يرجو التوجيه أيضا سماحة الشيخ.
4: نعم ينبغي لكل مصلي ألا يؤذي جاره وأن يحرص على سد الخلل من دون أذى، كل واحد يطلب من أخيه يقرب حتى يلزق قدمه بقدمه من دون محاكة ولا أذى، المقصود سد الخلل فلا يفشح ويبعد بين رجليه فيؤذي جيرانه، ولا يمتنع الجيران من قرب منه، بل كل واحد يقرب من أخيه ويسد الخلل كما أمر بهذا النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه قال سد الفرج. وقال أنس رضي الله عنه كان أحدنا يلصق قدمه بقدم صاحبه. فينبغي لك يا عبد الله أن تلاحظ سد الخلل وسد الفرج من دون أن تؤذي جيرانك بالفشح، وهو كذلك جار وهكذا جارك يحرص على أن يستقي في وقفته وفي موضع قدميه حتى يحصل سد الخلل من دون أذى من كل واحد لجاره.
3: جزاكم الله خيرا. يقول ألاحظ بعض المصلين يكثر العبث أثناء تأديته للصلاة، فهو يحرك ملابسه ويمد يديه إلى بعض أجزاء من جسمه للتنظيف ونحو ذلك، ويرجو التوجيه أيضا لو تكرمتم سماحة الشيخ.
4: السنة للمصلي السكوت في الصلاة والخشوع فيها وعدم العبث لا بثيابه ولا بلحيته ولا بأنفه ولا بغير ذلك، هذا هو السنة. قال الله عز وجل قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى بعض أصحابه يشير بيديه اسكنوا في الصلاة، فالمؤمن مأمور بالسكون والخشوع في الصلاة النافلة والفريضة جميعا، لكن إذا دعت الحاجة إلى تعدي لشيء من دون إطالة بل شيء خفيف فلا حرج في ذلك إن شاء الله، لكن لا يكون في ذلك إطالة ولا كثرة بل يكون شيئا قليلا. نعم
3: جزاكم الله خيرا. يقول أحفظ معنى حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن منكم منفرين من أما الناس فليخفف، وجهوا الأئمة حول معنى هذا الحديث إذ أني ألاحظ أن بعض الأئمة يطيلون في الصلاة فينفرون الناس عن المساجد.
4: هذا هو المشروع للأئمة ألا ينفروا الناس لا بالإطالة ولا بالتأخر عنهم عن الوقت الذي ينبغي أن تقام فيه الصلاة، بل ينبغي الإمام أن يتحرى الرفق بالجماعة من جهة المواظبة على إقامة الصلاة في وقتها، ومن جهة عدم الإطالة تكون قراءة وركوع يكون تكون قراءته وركوعه وسجوده على وجه ليس فيه شدة ليس فيه طالة، يتحرى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان يفعله عليه الصلاة والسلام. قال أنس رضي الله عنه ما صليت خلف إمام أتم صلاة ولا أخف صلاة من النبي عليه الصلاة والسلام. ويقول صلى الله عليه وسلم أيها الناس أيكم أما الناس فليخفف، فإن فيهم الصغيرة والكبيرة والضعيفة وذا الحاجة. فوصيتي لجميع الأئمة أن يلاحظوا هذا الأمر وأن يجتهدوا في الرفق برعيتهم والحرص على تشجيعهم على الصلاة في الجماعة وعدم تنفيرهم. وقد اشتكى بعض الناس معالا وقالوا إنه يطيل رضي الله عنه، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وقال أيها الناس إن منكم منفرين، وشد في ذلك عليه الصلاة والسلام. فالسنة للإمام أن يتحرى الرفق بالمأمومين وعدم الإطالة عليهم، لكن لا يكون تخفيفه مخلا بالصلاة، يكون تخفيفه معه التمام، تخفيفه معه تمام في قراءته وركوعه وسجوده، حيث يركض في القراءة ويقرأ مثل ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم كالغاشية وأقرب اسم ربك سماء ذات البروج وأشباه في الظهر والعصر والعشاء، وهكذا دون ذلك المغرب كالزلزلة والعاديات والضحى وأشباه ذلك، وإذا أطال بعض الأيام في المغرب فهو سنة كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى فيها في بعض الليالي بالمرسلات وصلى فيها بعض الليالي بالطول والكتاب المسطور، فهذا يدل على أن لا بأس بإطالة بعض الأحيان كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في المغرب، والفجر يطيلها غالبا، لأن النبي كان يطيلها عليه الصلاة والسلام، يقرأ فيها بقاف وأشباهها كالواقعة وأشباهها، وإذا خفف بعض الأحيان فلا بأس. والمقصود أنه يتحرى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، يتحرى فعله عليه الصلاة والسلام، وهكذا في الركوع والسجود لا يطيل طاعة تشق على الناس، بل يركض ويسبح 5 تسبيحات أو 7 تسبيحات أو 10 تسبيحات، وأدى كمان 3 والواجب مرة، لكن يطمئن. وهكذا في السجود، الركوع يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، السجود يقول سبحان ربي أعلى سبحان ربي أعلى، ويشرع له يقول مع ذلك سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي في الركوع والسجود، وبين السجدتين يطمئن ولا يعجل، يقول ربي اغفر لي ربي اغفر لي ربي اغفر لي اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجرني وارزقني وعافني. وهكذا إذا وقف بعد الركوع يعتدل ولا يعجل، ويقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعده. وإذا زاد بعض الأحيان أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لمنعت ولا ينفع ذا الجد منك جد، فهذا حسن، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا وهذا عليه الصلاة والسلام. فالمسلم يتأسى به صلى الله عليه وسلم ويتحرى أفعاله وأقواله في جميع شؤونه العبادية، يعني في جميع العبادة من صلاة وصوم وغير ذلك. نعم،
6: جزاكم الله خيرا. المستمع سين الحارثي من الطائف بعث برسالة يقول فيها: تزوج والدي من والدتي بعد أن أنجبت ولدين من رجل قبله، ثم أنجبت منه ولدا وبنتا، بعد ذلك تزوج والدي من امرأة أخرى أنجبت منه عددا من الأولاد والبنات. وسؤالي هنا يا سماحة الشيخ: هل إخواني من أمي يصح لهم أن يتزوجوا من إخواتي من والدي؟ نرجو الإجابة مأجورين. يقول: تزوج والدي من والدتي بعد أن أنجبت ولدين من رجل قبله، ثم أنجبت منه ولدا وبنتا، بعد ذلك تزوج والدي من امرأة أخرى أنجبت منه عددا من الأولاد والبنات. وسؤالي هنا: هل إخواني من أمي يصح لهم أن يتزوجوا من أخواتي من والدي؟ نرجو الإجابة مأجورة.
4: نعم، لا حرج في ذلك، ليس بينهم قرابة تمنع، إذا لم يكن بينهم رضاع فليس بينهم قرابة تمنع. نعم،
6: جزاكم الله خيرا. المستمع عين بازاي من اليمن الجنوبي بعث برسالة يقول فيها: يوجد ولدينا مقابر أولياء توفوا من قديم الزمان، ويعتقد الكثير من الناس عندنا بأن لهم كرامات، فهم يأتون بالحلوى والأرز والقهوة والتمر من بلد آخر، ويقولون إن هذه من كرامات هؤلاء الأولياء، ويؤكدون بأن ما كانت معجزة النبي كانت معجزة لولي، فهل هذا الاعتقاد صحيح؟ وهل من المعقول أن يحصل من هؤلاء الأولياء مثل هذه الأشياء؟ نرجو الإفادة والتوجيه، جزاكم الله خيرا.
4: كونهم يعتقدون أن الأولياء يأتونهم بكذا وكذا من الحلوى أو غيرها، هذا باطل، وهذا من الشيء من لعب الشياطين. أما كونهم يتقربون الأولياء بالحلوى إلى قبورهم أو بالذبائح أو بغير هذا يرجون بركتهم أو شفاعتهم، هذا من الشرك الأكبر، نسأل الله العافية. فالواجب على المؤمن أن يحذر هذه الخرافات التي يفعلها كثير من الناس، فلا يجوز له أن يعتقد المقبورين سواء سموا أولياء أو لم يسموا أولياء، لا يجوز يعتقد فيهم أنهم يشفعون لمن ذبح لهم أو دعاهم من دون الله، بل هم يشفعون لأولياء المؤمنين. المؤمن يوم القيامة يشفع للمؤمن لا للمشرك، فالأنبياء يشفعون والملائكة يشفعون والمؤمنون يشفعون والأفراد يشفعون، لكن لمن رضي الله قوله وعمله، كما قال تعالى: ولا يشفعون لمن ارتضى. فالشفاعة إنما تكون لأهل التوحيد والإيمان لا لأهل الشرك. فالذي يظن أن الأولياء أو الأنبياء يشفعون للمشركين الذين يعبدونهم مع الله ويدعونهم مع الله، هذا غالط واعتقاده باطل. فلا يجوز أن يدعوا مع الله ولا يسألوا الشفاعة ولا يستغاث بهم ولا ينذر لهم ولا يذبح لهم، كل هذا من الشرك بالله عز وجل. وإذا أردت شفاعة الأنبياء والمؤمنين فعليك بطاعة الله وتوحيده واتباع شريعته والاستقامة على دينه، فالأنبياء والأولياء والمؤمنون يشفعون لأهل التوحيد والإيمان، كما أن الملائكة تشفع والأفراد تشفع أيضا، لكن لمن رضي الله قوله وعمله؟ لأهل التوحيد لا لأهل الشرك بالله سبحانه وتعالى. ولكن الشياطين تلعب بكثير من الناس فتزين لهم أن هؤلاء الأولياء يتصرفون الكون وأنهم ينفعون ويضرون ويشفون مرضى الناس إذا تقربوا إليهم بالذبائح أو بالنذور، وهذا من الشرك الأكبر، وهذا من لعب الشيطان، وهذا من فعل الجاهلية. قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء يشفعون عند الله ويتقربون لقبورهم والأصنام التي صورة أصورهم بالقرابين من السجود والذبح وغير ذلك، يزعمون أنهم بهذا يشفعون لهم عند الله، وهذا عين الكفر. وهكذا قوله سبحانه: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله، يعني عبدوهم مع الله معتقدين أنهم يقربون إلى الله زلفى في ذبحهم لهم وسجودهم لهم ودعائهم إياهم واستغاثتهم بهم، وهذا هو الشرك الأكبر. فيجب الحذر من هذه الخرافات والضلالات التي هي من أعمال الشياطين ومن أعمال المشركين. فلا يدعى مع الله أحد، لا ولي ولا غيره، ولا نبي ولا غيره، ولا ملك ولا غيره، بل يدعى الله وحده ويسأل ويطلب منه قضاء الحاجات وتهريج الكروب سبحانه وتعالى. أما المؤمن الميت يدعى له بالمغفرة والرحمة، والحي يدعى له بالثبات على الحق، والأنبياء يصلى عليهم عليهم الصلاة والسلام ويدعى الله لهم ويجزيهم عن ما قاموا به خيرا، ولا يعبدوا مع الله سبحانه وتعالى. العبادة حق الله. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. قال تعالى: فلا تدعوا مع الله أحدا. قال سبحانه: ذلكم الله ربه له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوه لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفروا بشرككم. سماه شركا، فالواجب الحذر. وقال تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. ومن زعم أن الولي يأتي بحلوى أو يأتي بكسوة أو يأتي بذبيحة أو يأتي بلحم هو غلطان، هذا من عمل الشيطان. الشياطين هي التي تأتي لهم بهذه الأمور حتى تشجعهم على الشرك وعبادة غير الله سبحانه وتعالى، نسأل الله العافية.
6: اللهم أمين، جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
4: نرجو ذلك.
6: مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لمتابعتكم وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
2: تستمعون الآن إلى قراءة لأحاديث من رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله.
7: الباب 62، باب الإيثار والمواساة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني مجهود. فأرسل إلى بعض نسائه فقالت: والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. ثم أرسل إلى أخرى فقالت مثل ذلك حتى قلن كلهن مثل ذلك: لا والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يضيف هذا الليلة؟ فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله. فانطلق به إلى رحله فقال لامرأته: أكرمي ضيف رسول الله. وفي رواية قال لامرأته: هل عندك شيء؟ فقالت: لا، إلا قوت صبياني. قال: فعلليهم بشيء، وإذا أرادوا العشاء فنوميهم، وإذا دخل ضيفنا فأطفئ السراج وأريه أنا نأكل. فقعدوا وأكل الضيف وباتا طاويين. فلما أصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طعام الاثنين كاف الثلاثة، وطعام الثلاثة كاف الأربعة. متفق عليه. وفي رواية لمسلم عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما نحن في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، إذ جاء رجل على راحلة له، فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له. قال: فذكر من أصناف المال ما ذكر، حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل. رواه مسلم. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ببردة منسوجة، فقالت: نسجتها بيدي لأكسوكها. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، فخرج إلينا وإنها لإزاره، فقال فلان: أكسنيها، ما أحسنها. فقال: نعم. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس، ثم رجع فطواها، ثم أرسل بها إليه، فقال له القوم: ما أحسنت. لبسها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، ثم سألته وعلمت أنه لا يرد سائلا، فقال: إني والله ما سألته لألبسها، إنما سألته لتكون كفني. قال سهل: فكانت كفنه. رواه البخاري. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة، جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد، ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية، فهم مني وأنا منهم. متفق عليه. أرملوا فرغ زادهم أو قارب الفراغ. الباب الثالث والستون: باب التنافس في أمور الآخرة والاستكثار مما يتبرك به. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه، وعن يمينه غلام، وعن يساره الأشياخ، فقال للغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام: لا والله يا رسول الله، لا أؤثر بنصيبي منك أحدا. فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده. متفق عليه. تله بالتاء المثنات فوق، أي وضعه، وهذا الغلام هو ابن عباس رضي الله عنهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين أيوب عليه السلام يغتسل عريانا فخر عليه جراد من ذهب، فجعل أيوب يحثي في ثوبه، فناداه ربه عز وجل: يا أيوب، ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى وعزتك، ولكن لا غنى بي عن بركتك. رواه البخاري. الباب الرابع والستون: باب فضل الغني الشاكر، وهو من أخذ المال من وجهه وصرفه في وجوهه المأمور بها. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. متفق عليه، وتقدم شرحه قريبا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. متفق عليه. الآناء الساعات. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى، ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم. فقال: وما ذاك؟ فقالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم، وتسبقون به من بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33 مرة. فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
8: الله أكبر الله

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: استوى. الله أكبر.
2: Mm-hmm.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله

うん。

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله

فكان عبد الله لا يسأل أحدا شيئا ولا يرد شيئا أعطيه. متفق عليه. مشرف بالشين المعجمة، أي متطلع إليه. الباب التاسع والخمسون: باب الحث على الأكل من عمل يده والتعفف به عن السؤال والتعرض للإعطاء. وعن أبي عبد الله الزبير بن العوام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يأخذ أحدكم أحبله ثم يأتي الجبل فيأتي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه، خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان داود عليه السلام لا يأكل إلا من عمل يده. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان زكريا عليه السلام نجارا. رواه مسلم. وعن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

0: ما أكل أحد طعاما خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود صلى الله عليه وسلم كان يأكل من عمل يده. رواه البخاري. الباب الستون: باب الكرم والجود والإنفاق في وجوه الخير ثقة بالله تعالى. وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. متفق عليه. معناه: ينبغي ألا يغبط أحد إلا على إحدى هاتين الخصلتين. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: يا رسول الله، ما منا أحد إلا ماله أحب إليه. قال: فإنما له ما قدم، ومال وارثه ما أخر. رواه البخاري.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب دية الأصابع. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذه وهذه سواء. يعني الخنصر والإبهام. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وهذا الباب في كتاب الديات في دية الأصابع، أي أصابع اليدين وأصابع القدمين، وفي كل يد وقدم خمس أصابع، فأصابع اليدين عشر وأصابع القدمين عشر. والدية فيها عند عامة أهل العلم، بل هو إجماع منهم، في كل أصبع منها عشر من الإبل، فيكون في العشر الأصابع مئة من الإبل، تعدل دية كاملة، فإن الدية الكاملة مئة من الإبل، فعشر أصابع في كل أصبع عشر من الإبل، وهي سواء، كل الأصابع سواء في الدية وإن اختلفت منافعها. فلا شك أن الإبهام أعظم نفعا من الخنصر. الخنصر هو الأصبع الصغير، فنفع الإبهام أكثر وأعظم. ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه وهذه سواء، يعني الخنصر والإبهام. قال الترمذي رحمه الله: العمل على هذا عند أهل العلم، على التسوية بينها. وبه يقول الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. قال ابن حجر: قلت وبه قال جميع فقهاء الأمصار. وكان فيه خلاف قديم، كان فيه خلاف قديم عن عمر وعن مجاهد ثم رجعوا عنه، كان جاء عن عمر أنه فرق بين الأصابع فجعل في الإبهام 15 من الإبل، وفي السباب والوسطى 10 10، وفي البنصر 9، وفي الخنصر 6، ومثله عن مجاهد ثم رجعوا عنه. ذكر لعمر كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم فرجع عن قوله، وفي هذا الكتاب أن دية الأصابع سواء، في كل أصبع 10 من الإبل. هذا في الأصبع الأصلية التي تكون أصبع أصلية في الإنسان، بقي الأصابع الزائدة، بعض الناس يكون له أصبع زائدة تكون ضعيفة ليست قائمة على عظم وثابتة في اليد، فهذه يقول العلماء فيها حكومة، والحكومة عند الفقهاء هو تعويض مالي يستعملونه في فيما لم يرد تقديره في الشرع. الدية ورد تقديرها، أرش في بعض الأشياء ورد تقديره، فما لم يرد تقديره وكان راجعا إلى اجتهاد الحاكم يسمى حكومة. فالأصبع الزائدة عند أهل العلم فيها حكومة. كذلك لو قطع بعض الأصبع الأصبع الواحدة عبارة عن 3 أنامل، كل أنمل من هذه الأنامل فيها 1/3 العشر، الأصبع الواحدة فيها 10 دية، 10 من الإبل، وإذا قسمت على أناملها تقسم إلى 3. بعض العلماء يقول إلا الإبهام لأن فيها أنملتان فقط، وبعضهم يقول بل فيها 3 مخفية فهي كسائر الأصابع. فلو قطع إنسان أنملة من إصبع شخص بالخطأ فعليه 1/3 العشر، أي 3 من الإبل وثلث الرابعة. دية لذلك المقطوع. بقي الأظفر عند أهل العلم، الظفر إذا كسر ظفره قطعه على وجه لا يعود فيه، أيضا فيه عند أهل العلم حكومة يقدرها الحاكم بما يراه مناسبة. فالعشر من الإبل هذا في دية الأصابع الأصلية، وتستوي الأصابع في ذلك. المرأة كما هو معلوم على النصف من الرجل، لكن أهل العلم يقولون إن المرأة تكون على النصف من الرجل فيما فوق 1/3، أما ما دون 1/3 الدية تكون مثل الرجل. قد ذكر في هذا الحافظ أثرا عن بعض السلف من سعيد بن المسيب أنه سئل كما في موطأ مالك سندعنا صحيح، كم في إصبع المرأة؟ قال 10، 10 من الإبل، قالها كالرجل. قيل له ففي إصبعين؟ قال 20. قيل له ففي 3؟ قال 30. قيل له ففي 4 أصابع؟ قال 20. ثلاث قال فيها 30، فقال له 4 قال 20 من الإبل. فقيل له حين عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها، عقلها يديتها، فقال يا ابن أخي هي السنة. قال ابن حجر إنما قال ذلك لأن دية المرأة نصف دية الرجل، لكنها عنده تساويه فيما كان قدر ثلث الدية فما دونه، ما كان دون الثلث فهي مثل يجعله، فإذا زاد على ذلك رجعت إلى حكم النصف. وهذا يستفاد منه فائدة هذا المسألة دية الأصابع 10 من الإبل في كل أسبوع، أن الدية باعتبار الأعضاء التي في الجسد، فدية الشخص كله 100 من الإبل، ما كان في الجسد منه عضوان فدية العضو الواحد نصف الدية، فمثلا اليدان في كل يد نصف دية، الرجلان في كل رجل نصف دية، لأن في الجسد من ذلك 2، فما كان 3 ففي كل جزء منه ثلث الدية، ما كان في الجسد منه 4 في كل عضو منها ربع الدية، مثل له العلم بالأجفان، أجفان العين، فكل عين فيها جفنان أسفل وأعلى، فهي 4 أجفان في الجسد، إذن كل جفن له ربع دية. لحية عند أهل العلم كم في دية؟ ها؟ دية كاملة، لو اعتدى إنسان على لحية شخص يدفع 100 من الإبل. لأنها عضو واحد في الجسد، وهكذا غيره. الأصابع لما كانت 10 في اليدين كل واحدة في 10 من الإبل. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
0: إسكان اللام وتخفيف الواو وهو المهر. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بفلات من الأرض فسمع صوتا في سحابة: اسق حديقة فلان، فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرة، فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله، فتتبع الماء فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته، فقال له: يا عبد الله ما اسمك؟ قال: فلان، للاسم الذي سمع في السحابة، فقال له: يا عبد الله لم تسألني عن اسمي؟ فقال: إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول: اسق حديقة فلان لاسمك، فما تصنع فيها؟ فقال: أما إذ قلت هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منها فأتصدق بثلثه، وآكل أنا وعيالي ثلثا، وأرد فيها ثلثة. رواه مسلم. الحرة الأرض الملبسة حجارة سوداء، والشرجة بفتح الشين المعجمة وإسكان الراء وبالجيم هي مسيل الماء. الباب 61: باب النهي عن البخل والشح. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. رواه مسلم.
2: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
3: تستمعون إلى تلاوة لفضيلة الشيخ رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تستمعون إلى درس في شرح الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله لفضيلة الشيخ رشاد الضالعي حفظه الله.
1: كنا أخذنا في الدرس الماضي بابين، باب من لعن عبده فاعتقه وباب التلاعن بلعنة الله وغضبه والنار. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب لعن الكافر. حدثنا عبد الله ابن محمد قال حدثنا مروان ابن معاوية الفزاري قال حدثنا يزيد وهو ابن كيسان عن أبي حازم. ومن يكون أبو حازم في هذا الموضوع؟ ها؟ سلمان الأشجعي، لأنه يروي عن أبي هريرة، سبق في هذا المعنى مرارا أن أبا حازم في هذه الطبقة، طبقة التابعين، إن كان الراوي عن أبي هريرة فهو سلمان الأشجعي، وإن كان الراوي عن سهل بن سعد فهو من؟ سلمة بن دينار. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله ادعوا الله على المشركين، قال: إني لم أبعث لعانا ولكن بعثت رحمة. والحديث صحيح مسلم. قد جاءت رواية عند الطبراني تبين هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: يا رسول الله ادعوا على بني عامر. طلب منه الدعاء على أناس معينين في أعينهم من الكفار، قال: إنما بعثت رحمة ولم أبعث لعنة. وبوب عليه البخاري باب لعن الكافر ولعن الكافرين والمشركين والدعاء عليهم عموما، هذا جائز وورد فيه أدلة كثيرة. لعن الله اليهود والنصارى والمشركين والكافرين كثيرة في القرآن. وأما لعن الكافر المعين فإن هذا معناه أن يدعى عليه بالطرد والإبعاد من رحمة الله، وهذا يعني قد يسلم هذا الكافر بالطرد رحمة الله. فكان الدعاء باللعن على كافر معين ينافي ما قد يقدره الله تعالى لنا الإيمان. ولذا لما كان النبي عليه الصلاة والسلام يلعن أناسا معينين في صلاته يدعو عليهم، أنزل الله تعالى: ليس لك من الأمر شيء، أو يعذبهم أو يتوب عليهم فإنهم ظالمون. أي هم ظالمون، لكن أنت لا تدعو بطردهم من رحمة الله، فقد يتوب الله تعالى عليهم. وفعلا أولئك الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عليهم أسلموا وصاروا من الصحابة. فإذا كان القول الصحيح أن لعن المعين منهي عنه مسلما كان أو كافرا، أي لعن المعين الحي، أما المؤمن فهذا عظيم، بل قد جاء في الأدلة ما يبين أنه من كبائر الذنوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن المؤمن كقتله. ومعنى لعنه كقتله أي في الإثم كما قال العلماء، لأن قتله إخراجه من الدنيا، ولعنه دعاء عليه بالإخراج من رحمة الله وهو أشد عليه. فلعن المعين المؤمن واضح محرم، ولعن الكافر المعين أيضا الصحيح أنه منهي عنه، للأدلة التي سبقت لقول الله لنبي لئن سلك من الأمر شيئا، وأيضا لأن اللعن معنى الطرد والإبعاد من رحمة الله، وليس لأحد أن يحكم على أحد بأنه مطرود من رحمة الله ولو كان كافرا فقد يسلك. وكم كان كفار أسلموا وحسن إسلام اللعن منها أي للمعين. ولذا النبي عليه الصلاة والسلام لما طلبوا منه في هذا الحديث أن يدعو على أناس معينين من الكافرين كما بينته رواية الطبراني وابن نعيم وغيره، ادعو على بني عامر، قال إني لم أبعث لعاما إن ولكن بعثت رحمة، أي لم أبعث لعانا داعيا على الناس بالقرب من رحمة الله ولكني بعثت رحمة، رحمة لكل العالمين المسلم والكافر. قال الله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا رحمة مهداة. قد يقول قائل كونه رحمة للمؤمنين واضح، رحمهم الله بآمنوا كسبوا الحسنات دخلوا الجنة في سبب، فواضح أنه رحمة للمؤمنين، فكيف كان رحمة للكافرين؟ وهذا أيضا واضح، فكونه رحمة للكافرين من أوجه، من هذه الأوجه أن الله تعالى حفظهم من العذاب والإهلاك العام بسبب وجوده في الأرصاد. قال الله تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، فحفظ الله تعالى الناس جميعا مسلمهم وكافرهم بوجود النبي صلى الله عليه وسلم، إذن هو رحمة للكافرين. أيضا هو رحمة لهم حيث أنه أدخل من قدر الله تعالى له أن يدخله في الإسلام، فكان رحمة لهم أخرجهم من الكفر الذي هو سبب للتخليد في النار إلى جنة الله. أيضا هو رحمة لهم حيث أنه حجزهم ومنعهم عن التوسع في كفرهم ونشره وبثه، فتعظم بذلك آثامهم بقدر من يضلونه من البشر، فحتى من قاتلهم وقتلهم هو رحمة لهم عليه الصلاة والسلام، فهو رحمة. أيضا هو رحمة لهم حيث أنه حرص عليهم وعلى دعوتهم، صبر على أذيتهم، صبر على إخراجهم له، كان رحمة للعالمين المسلم منهم والكافر عليه الصلاة والسلام. هذا حاصل لهم الله. هنا يقول في نسخة من الأدب المفرد حدثنا محمد قال حدثنا عبد الله بن محمد للبعض في الحاشية، لو قال جاء بالأصول في هذا الحديث وما بعد حدثنا محمد يعني البخاري نفسه، المراوي هذا الكتاب يقول حدثنا محمد يعني البخاري، وتجد كثيرا في الكتب هذا ينتبه له. على سبيل المثال كتاب الزهد بن المبارك، الكتاب مطبوع برواية تلميذ ابن المبارك، فيقول حدثنا فلان في نفس الكتاب حدثنا فلان حدثنا عبد الله عن كذا وكذا، فعبد الله الذي هو الثاني في هذا الإسناد هو ابن المبارك صاحب الكتاب، فلا تأتي تقول أخرجه ابن المبارك في الزهد فقال حدثنا فلان تذكر من أول الإسناد، من بعد عبد الله بن المبارك، وكثير من الكتب على هذا الحال يذكرون يكون راوي الكتاب روى الكتاب عن شيخ المؤلف، فيطبع براوي تلميذه. فإذا أتيت للنقل منه نقل اسمه تحت صاحب كتاب المؤلف، ما لا سيما كتاب الزهد، وكان رواية أبي نعيم أو نعيم نعيم محمد يروي عن شيخه عن ابن المبارك، يكون من المبارك هو الثالث في الإسلام. كثير أسئلة حول هذا الموضوع كما سبق، والإنسان يختلف أقل شيء ما يجد فيه شبهة إن موقع الشبهات وقع الحرام. قد جعل الله تعالى خيرا أفضل من ذلك لمن أراد الطيب. نبتدي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.
2: قال الإمام البخاري رحمه الله: باب النمام. قال: حدثنا أبو نعيم، الذي عنده أبو نعم خطأ، وإذا في بعض النسخ حدثنا محمد قال حدثنا أبو نعيم، هل في نسخة هكذا حدثنا محمد؟ من محمد؟ البخاري نفسه، هذا من كلام الراوي. قال: حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن همام قال: كنا مع حذيفة فقيل له: إن رجلا يرفع الحديث إلى عثمان، أي أيام خلافته، معنى يروى فعل الحديث أي يحصل من النميمة إلى السلطان، ينم على فلان وفلان. فقال حذيفة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قتات. والحديث متفق عليه في صحيح البخاري ومسلم. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا بشر بن المفضل قال: حدثنا عبد الله ابن عثمان ابن خثيم عن شهر بن حوشب. وما حال شهر؟ ضعيف. شهر بن حوشب ضعيف عند أكثر المحدثين على تضعيفه. عن أسماء بنت يزيد قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخياركم؟ قالوا: بلى. قال: الذين إذا رؤوا ذكر الله. أفلا أخبركم بشراركم؟ قالوا: بلى. قال: المشاؤون بالنميمة، المفسدون بين الأحبة، الباغون، البراء العنت. هذا الحديث أخرجه أيضا أحمد وعبد بن حميد وغيرهم من طريق شهر ابن حوشب، وشهر ضعيف، لكن الحديث له شواهد عن جماعة من الصحابة يكون بها حسنا. من شواهد حديث عبد الله بن عمر في شعب الإيمان للبيهقي بإسناد رجاله ما بين ثقة وصدوق سوى عبد الله بن لهيعة فهو ضعيف، وإلا كل رجال ما بين ثقة وصدوق سوى عبد الله بن لهيعة وهو ضعيف، لكنه صالح في الشواهد. له شاهد أيضا عن أبي هريرة، كلها بنفس اللفظ بكل هذه الفقرات، عند ابن أبي الدنيا في الصمت، وعند الطبراني في المعجم الأوسط والصغير، من طريق إسماعيل بن إبراهيم الترجماني، قال حدثنا صالح المري عن سعيد الجريري عن أبي عثمان النهدي عن أبي هريرة عن سعيد الجريري عن أبي عثمان النهدي عن أبي هريرة. إسماعيل بن إبراهيم صدوق لا بأس به. صالح المري ضعيف. صالح بن بشير بن وداع. وسعيد الجريري ثقة إلا أنه اختلط. والحديث أيضا صالح في الشواهد. له شاهد أيضا عن أبي مالك الأشعري عند الخرائط في مساوئ الأخلاق، وإسناده أيضا صالح في الشواهد. قال حديث أيضا عن عبادة لكنه شديد الضعف، يعني عبادة بن الصامت عند البزار وغيره، هو من طريق ربيعة ابن يزيد أو يزيد ابن ربيعة، وهو متروك شديد الضعف. أيضا للحديث طرق مرسلة، فالحديث صحيح يعني حسن بتمامه. وأما أوله ألا أخبركم بخياركم الذين إذا ذكر الله رؤوا ذكر الله، فهذا له شواهد أكثر من هذا. وهذا الباب في النمام، فإذا الحديث هذا حديث أسماء بنت يزيد حسن لغيره. والنمام هو من ينقل الكلام بين الناس لقصد الإفساد، فلا يكون نماما يستحق هذا الوعيد إلا إذا كان ناقلا للكلام بين الناس، يأخذ الكلام من فلان إلى فلان على وجه يريد به الإفساد بين الناس، يقع في قلب فلان على فلان، وذاك يحمل عليه وذاك يتشاكل معه بسبب كلام فلان. هذه النميمة. وقد جاء في حديث حذيفة لا يدخل الجنة قتات. قال العلماء والفرق بين النمام والقتات هما بمعنى واحد، النمام والقتات بمعنى واحد، لكن فرق بعضهم بتفريق لطيف. قال النمام هو من يحضر مع الناس ويكون جالسا معهم ظاهرا، ثم يبث ذلك الكلام وينقل لغيرهم لقصد الإفساد. وأما القتات فهو من يتسمع الكلام خفية، لا يكون ظاهرا بل يستخفي بذلك ويتسمع الكلام ثم ينقله بين الناس لقصد الإفساد. وقد ذكر الغزالي رحمه الله في كتابه إحياء علوم الدين ونقله عنه الذهبي في الكبائر فائدة جميلة في الأمر الذي يواجه به النمام، النمام الذي يأتي يوصل إليه كلاما على أخيك. قال ينبغي أن يواجه بأمور. الأمر الأول قال أولا لا يصدقه لأنه فاسق، فعل النميمة فاسق، والله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فلا يقبل قوله قبول مسلم له لأنه فاسق، وقد أمر الله تعالى بالتبين من خبر الفاسق. الأمر الثاني قال أن ينصحه وينهاه عن هذا الفعل ويبين له قبحه وأنه لا يحل له. الأمر الثالث قال أن يبغضه في الله، فإنه بغيض بفعله ذلك. الأمر الرابع قال ألا يحمله ذلك على إساءة الظن بأخيه الغائب ألا يحمله هذه النميمة التي نقلت إليه على إساءة الظن بأخيه الغائب. الأمر الخامس قال ألا يحمله ذلك على التجسس على أخيه، لأن الله تعالى نهى عن التجسس. الأمر السادس ألا يرضى لنفسه ما زجر عنه النمام فيكون هو بنفسه ناقلا للنميمة، لا يرضى ذلك لنفسه فيكون ناقلا للنميمة ويتشبه بحال هذا الإنسان الذي قد ذمه وذم فعله. ولو أن كل نمام حصلت مواجهته بذلك لقلت النميمة أو لزالت من بين الناس بأن لا يصدق ويزجر عن ذلك ويبغض على فعله، وأيضا لا يؤسى الظن بالغائب ولا يتجسس عليه ولا يصير هذا الإنسان ناقلا للنميمة. لو كل إنسان عمل ذلك تنقرض

الناس كما في حديث مسعود سماها عضها، والعض هو القطع. ألا أنبئكم ما العض هو؟ هي النميمة القال بين الناس. سميت عضها أي لأنها تقطع العلاقات، تقطع الأخوة والآصار التي بين الإنسان وبين أخيه. وطالب العلم يجب أن يكون من أبعد الناس عن النميمة، ولا يزين له الشيطان ذلك، يأخذ كلام فلان إلى فلان، كلام فلان إلى فلان، لا يجوز ذلك. يجب أن يحبس هذا اللسان إلا عما فيه خير، أو إذا كان ناصحا لا نماما. ذكر البخاري رحمه الله حديثه، الحديث الأول حديث حذيفة: لا يدخل الجنة قتات، والقتات والنمام سبق أنهما بمعنى. بقي ما معنى لا يدخل الجنة؟ هل معنى أنه كافر النمام، الجنة محرمة عليه ومن أهل النار؟ قال العلماء: لا يدخل الجنة قتات، أي لا يدخلها دخولا أوليا مع السابقين المكرمين، لا يدخلها دخول المكرمين السابقين إليها. وهذا وعيد شديد أنه يحبس عن دخول الجنة ويؤخر عن دخولها بنميمته التي صنعها في الدنيا. وقال بعض الشراح: هذا في حق من استحل ذلك وكان عالما بالتحريم ولم يكن متأولا، إن استحلها أي استحلالا اعتقاديا، فاعتقد أن النميمة حلال وهو يعلم تحريمها بالأدلة وليس عنده في ذلك تأويل، فهذا كافر ولا يدخل الجنة مطلقا، لأنه استحل شيئا حرمه الله، كذب بالأدلة وهو يعلمها وليس متأولا لها، فلا يدخل الجنة على ظاهره. وكل هذا وعيد شديد، سواء كان في حق المستحل أو في حق من ليس بمستحل الذي يحبس عن دخول السابقين وعن دخول المكرمين. والحديث الثاني حديث أسماء بنت يزيد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخياركم؟ أتريدون أن تعرفوا خياركم منهم؟ قالوا بلى. قال: الذين إذا رؤوا ذكر الله. معنى إذا رآهم الناس يعني اتعظوا واعتبروا برؤيتهم. فمن الناس من رؤيته تزيد الإيمان. سبق قرأنا قريبا كلام ابن القيم في شيخ الإسلام وماذا قال فيه. قال: وكنا إذا ساءت منا الظنون واشتدت بنا الكروب أتيناه، فما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه حتى ننسى كل ذلك. فإذا رؤوا يذكر الله، يتذكر نعيم النعيم والعذاب، يتذكر نعم الله تعالى التي أسداها، يتذكر عبادة الله وطاعته. فبعض الناس ولو لم ينصح ولو لم يتكلم رؤيته نصيحة، رؤيته تنشط من رآه للخير
تنشط من رأى.

رآه لفعل الطاعة، ولو رآه مجرد رؤية رآه يعمل عملا صالحا ينشط لأنه يرى فلان. فهؤلاء بشارة لهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خيار الناس. ثم قال: ألا أخبركم بشراركم شر الناس؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: المشاؤون بالنميمة. المشاؤون إن قالوا لها، يأتي إلى فلان: أنا سمعت فلان قال عليك كذا وكذا، ويأتي إلى الآخر وينقل له ما سمع من فلان، وأوقع بين الناس عداوة وبغضاء وشحناء وكراهية وتدابر وتقاطع. نعوذ بالله من هذه الأفعال. المشاؤون بالنميمة، المفسدون بين الأحبة. يفسد بين الأحبة، يكون متحابين في الله يفسدهم. الباغون، الباغون بمعنى الطالبون. البراء العنت، البراء أي الذين هم براء من الشر. العنت أي المشقة، أي يبغي للبريء المشقة والضرر بما يلحق فيه من الكلام والقيل والقال، فيحصل فيبغي له ويطلب له الضرر. وبعض الناس يزين له الشيطان النميمة وأنها نصيحة، ولو كان صادقا لنصح هذا الذي سمعه قبل أن ينم عنه، أما أن يأتي بالكلام إلى غيره على وجه النصيحة فهذا من تلبيس الشيطان عليه. إلا إذا كان هناك ضرر على مسلم فهذا ليس من النميمة المحرمة، كان يسمع إنسان يريد قتل إنسان أو يريد أذيته وإلحاق ضرر به أو يريد إفساد ماله يأتي يخبره بذلك، هذا ليس من النميمة، ليس من النميمة التي هي محرمة، بل هذه نصيحة. إذا كان فلان يريد به ضررا أو يريد به شرا، أما لغير ذلك فهذه نميمة محرمة ولا يجوز للإنسان مزاولتها.

0: تستمعون إلى تلاوة للقارئ عفان الضالعي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.

0: أذكار المساء،
1: أذكار المساء،
0: أذكار المساء. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أمسيت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أمسيت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أمسيت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، يقولها 100 مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يقولها 10 مرات أو يقولها 100 مرة.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.
1: تستمعون الآن إلى فتاوى الكنز الثمين للشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى.
2: تقول في رسالتها: نحن كل سنة يقام عيد خاص يسمى عيد الأم، وهو في 21 آذار، يحتفل فيه جميع الناس، فهل هذا حرام أو حلال؟ وعلينا الاحتفال به أم لا، وتقديم الهدايا؟ أفيدونا بذلك مشكورين.
3: الجواب على ذلك أن كل الأعياد التي تخالف الأعياد الشرعية كلها أعياد بدع حادثة، ما كانت معروفة في عهد السلف الصالح، وربما تكون منشأها من غير المسلمين أيضا، فيكون فيها مع البدعة مشابهة أعداء الله سبحانه وتعالى. والأعياد الشرعية معروفة عند أهل الإسلام، وهي عيد الفطر وعيد الأضحى وعيد الأسبوع، وليس في الإسلام أعياد سوى هذه الأعياد الثلاثة، وكل أعياد أحدثت بعد ذلك أو كل أعياد أحدثت سوى ذلك فإنها مردودة على محدثيها وباطلة في شريعة الله سبحانه وتعالى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه غير مقبول عند الله. وفي لفظ: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وإذا تبين ذلك فإنه لا يجوز في العيد التي ذكرت السائلة والتي سمته عيد الأم، لا يجوز فيه إحداث شيء من شعائر العيد كإظهار الفرح والسرور وتقديم الهدايا وما أشبه ذلك. والواجب على المسلم أن يعتز بدينه ويفتخر به، وأن يقتصر على ما حده الله ورسوله في هذا الدين القيم الذي ارتضاه الله تعالى لعباده، فلا يزيد فيه ولا ينقص منه. والذي ينبغي للمسلم أيضا أن لا يكون إماعة يتبع كل ناعق، بل ينبغي أن يكون شخصيته بمقتضى شريعة الله سبحانه وتعالى حتى يكون متبوعا لا تابعا، وحتى يكون أسوة لا متأسيا، لأن شريعة الله والحمد لله كاملة من جميع الوجوه، كما قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والأم أحق من أن يحتفى بها يوما واحدا في السنة، بل الأم لها الحق على أولادها أن يرعوها وأن يعتنوا بها وأن يقوموا بطاعتها في غير معصية الله عز وجل في كل زمان وفي كل مكان. نعم،
2: بارك الله فيكم.
4: نعم، يقول فضيلة الشيخ في هذا السؤال: هل يجب أن نتعلم الدين كله؟ وما هو الذي يجب أن نتعلمه من الدين؟ وهل صلاة الخسوف والكسوف وصلاة العيد وغيرها من الصلوات يجب أن نتعلمها أم لا؟
3: يجب على الإنسان أن يتعلم كل ما يحتاجه من العلم، فإذا أراد أن يصلي مثلا يجب أن يتعلم
5: كيف يصلي، وإذا أراد أن يتوضأ يجب أن يعرف أن يتعلم كيف يتوضأ. لكن هذا التعلم يحصل بمشاهدة الناس وما يفعلون إذا كانوا من أهل العلم، ومن ثم نعرف فوائد، نعرف أن من فوائد صلاة الجماعة أن يتعلم الجاهل من العالم. وأما ما لا يحتاجه الإنسان فإنه لا يلزمه أن يتعلمه، فلا نقول للفقير يجب أن تتعلم أحكام الزكاة أي أحكام زكاة الأموال، ولا نقول لمن لا يستطيع الحج يلزمه أن يتعلم كيف يؤدي الحج، لكن العلم على سبيل العموم العلم على سبيل العموم فرض كفاية، بمعنى أنه يجب على الأمة الإسلامية أن تحفظ دينها في جميع أحكامه حتى لا تتلاعب به أيد العابثين وتنطلق به ألسن المحرفين. أما صلاة الكسوف والخسوف فإنها سنة، وقال بعض أهل العلم إنها واجبة، والغالب أن الصلاة أن هذه الصلاة تفعل في المساجد ويتبع الناس فيها إمامهم، فما فعل الإمام يفعلونه. وليعلم أن الكسوف والخسوف معناهما واحد، لكن الغالب أن الخسوف يكون في كسوف القمر وأن الكسوف يكون في خسوف الشمس، وإلا فمعناهما واحد. بقي أن يقال متى تشرع صلاة الكسوف، والجواب على هذا أنها تشرع إذا كسفت الشمس أو القمر من حجاب بعض أجسامهما، وهذا قد يكون كليا وقد يكون جزئيا، فتسن حينئذ الصلاة فينادى لها الصلاة جامعة، ويجتمع الناس إليها في المساجد، والأفضل أن تكون في الجوامع أي في المساجد التي تقام فيها الجمعة حتى يكثر الجمع وتحصل الرهبة والخوف من الله عز وجل، ويصليها الإمام ركعتين في كل ركعة أربع ركوعات، وفي كل ركعة ركوعان وسجودان، ويطيل القراءة فيها جدا. فالقيام الأول الذي قبل الركوع الأول يكون طويلا جدا، ثم يركع ركوعا طويلا جدا، ثم يرفع فيعيد القراءة الفاتحة وما بعدها، ثم يركع ركوعا طويلا لكنه دون الأول، ثم يرفع ويحمد ويطيل بقدر الركوع، ثم يسجد ويطيل السجود بقدر الركوع، ثم يجلس بين السجدتين بقدر السجود، ثم يسجد الثانية كالأولى يطيلها، ثم يقوم إلى الركعة الثانية ويقرأ ويطيل لكنه دون الأول، ويركع ويطيل ولكنه دون الأول، ويرفع ويطيل ولكنه دون الأول، ويرفع ويطيل ويقرأ، ثم يركع ركوعا طويلا ولكنه دون الأول، ثم يرفع ويطيل القيام بقدر الركوع، ثم يسجد ويطيل السجود بقدر الركوع، ثم يجلس بين السجدتين ويطيل الجلوس بقدر السجود، ثم يسجد ويطيل السجود بقدر السجدة الأولى، ثم يجلس ويتشهد ويسلم. وينبغي للإمام بعد ذلك أن يخطب بالناس خطبة بليغة يعظهم فيها، إن تيسر له أن يخطب بما خطب به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهذا هو الأكمل، وإلا قال من عنده كلاما يعظ الناس ويهز قلوبهم ويخوفهم بالله عز وجل. وإذا كان الإمام لا يستطيع أن يخطب وفي القوم أن يستطيع ذلك طلب منه أن يقوم ويعظ الناس. وهذه الخطبة قيل إنها خطبة راتبة، يعني أنها خطبة مشروعة كخطبة العيد بعد الصلاة. وقال بعض أهل العلم بل هي من الخطب العارضة، والأقرب أنها من الخطب الراتبة، وذلك لأن الكسوف لم يقع في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا مرة واحدة وخطب. ولو أنه وقع مرة أخرى ولم يخطب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقلنا إنها عارضة، لكن لما خطب فالأصل أنها مشروعة تأسيا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولأن المقام يقتضي ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، وأنهما لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله تعالى يخوف بهما عبادهم.

0: يقول أسمع عن أوقات النهي عن الصلاة، فما هي؟ وهل الصلاة فيها محرمة؟ وما هي نوع الصلاة المنهي عنها في ذلك الوقت؟
1: نعم، أوقات النهي 5، من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، ومن طلوعها حتى ترتدع في دومها، وعند قيامها في وسط النهار حتى تزول، وبعد صلاة العصر إلى أن يبقى بينها وبين الغروب نحو رمح، ومن ذلك إلى الغروب. هذه 5 أوقات، وقتان في أول النهار، ووقتان في آخره، ووقت في وسطه. فلا يجوز للإنسان أن يصلي في هذه الأوقات 5 إلا صلاة لها سبب، مثل تحية المسجد، سنة الوضوء، صلاة الاستخارة إذا كان في أمر يفوت قبل زوال النهي، وما أشبه ذلك. أما الفرائض فليس عنها نهي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم وقت صلاة الفريضة المنسية إذا ذكرها، فليصلي في أي وقت كان. فصار الآن أوقات النهي مختص بالنوافل التي ليس لها سبب، فأما الفرائض فلا نهي عنها، وأما النوافل التي لها سبب فلا نهي عنها أيضا. نعم،
0: أحسن الله إليكم. يقول: يحتفل الأزواج فيما بينهم بيوم زواجهما، ويجعلون لذلك اليوم خاصية عند الأيام الأخرى، وذلك للذكرى، فيتبادلون الهدايا بينهم، فما الحكم في ذلك؟
1: أرى أن ذلك لا يجوز، لأنهم يتخذون هذا عيدا، كلما جاء ذلك اليوم اتخذوه عيدا يتبادلون فيه الهدايا والفرح وما أشبه ذلك. لكن لو فعلوا هذا عند الزواج، ليلة الزفاف أو في أيام الزواج، فلا بأس. أما أن يجعلوه كلما مر هذا اليوم من كل سنة فعلوا هذا الاحتفال فلا يجوز، لأن الأعياد الشرعية 3: عيد الفطر، وعيد النحر، وعيد الأسبوع. نعم.

0: ثم إني أنصح من أراد طلب العلم أن يختار شيخا له موثوقا في علمه وموثوقا في دينه، سليم العقيدة، سليم المنهج، مستقيم الاتجاه، لأن التلميذ سيكون نسخة من أستاذه. فإن وفق الله له أستاذا سليما مستقيما صار على نهجه، وإن كانت الأخرى فسينحرف كما انحرف أستاذه. فإذا قدر أنه لا يستطيع الوصول إلى مثل هذا الأستاذ الموصوف بما ذكرنا، فقد اتسع الأمر ولله الحمد في الآونة الأخيرة، وصارت أصوات العلماء تصل إلى ما لم إلى أقصى الدنيا عبر الشريط، فيمكنه أن يقرأ على الأستاذ بما يسمع من كلامه في الشريط، ويقيد ما يشكل عليه من الكلام، ويراجع به الأستاذ المتكلم إما عن طريق الهاتف أو عن طريق الفاكس أو عن طريق المكاتبة. كل شيء متيسر الآن ولله الحمد. ومعلوم أن تلقي العلم عن الشيخ أقرب إلى التحصيل وأسرع وأسلم من الزلل. ولهذا نجد الذين يعتمدون على مجرد قراءة الكتب يحصل منهم الخطأ الكثير، ولا يصلون إلى الغاية من العلم إلا بعد زمن طويل. لكن عند الضرورة لا بأس أن تستند إلى الكتب وإلى أشرطة وما أشبه ذلك، بشرط أن تكون هذه الأشرطة والكتب عن مأمون في علمه ودينه ومنهجه. نعم،
1: بارك الله فيكم.
2: يقول: ما مقدار الزكاة في نصاب الذهب، وما هو مقدار النصاب في الذهب والفضة، وهل المال العائد به معي من عملي في خارج بلدي عليه زكاة؟ وإن كان عليه زكاة فهل تقع عن الموجود معي فقط أم الذي أرسلته في السنوات السابقة إلى أهلي للمصروف؟ وعن قطعة أرض لبنائها منزلا، وهل الذي أدفعه إلى أخي مصاريف دراسية وما شابه ذلك يجوز اعتباره من الزكاة أم لا تحل الزكاة على أخي؟
3: هذه عدة مسائل في هذا السؤال. أما الأولى فهي نصاب الذهب والفضة. نصاب الذهب 20 مثقالا.
2: نعم.
3: وأما ويساوي بالجرام 85 جراما.
2: نعم.
3: وأما نصاب الفضة فهو 140 مثقالا، ويساوي بدرهم الفضة السعودية 56 ريالا. وأما الأموال التي تحصلها في بلد غير بلادك فتجب فيها الزكاة كما لو حصلتها في بلادك، وما تم عليه الحول وجب إخراج زكاته، وما صرفته لأهلك قبل تمام الحول أو لنفسك فإنه لا زكاة فيه، لأن من شروط وجوب الزكاة تمام الحول. وأما ما تعطيه لأخيك في نفقاته المدرسية فإن كان أخوك تجب عليك نفقته فإن هذا من النفقة عليه فلا تحتسبه من الزكاة، وإن كانت نفقته لا تجب عليك لكون الأب موجودا فإن لك أن تحتسبه من الزكاة ما دام أبوك لا يستطيع الإنفاق عليه. والإنفاق أو الصدقة على الأقارب المستحقين لها إذا لم تجب نفقتهم أفضل من الصدقة على غيرهم، لأنها تجمع بين الصدقة والصلة. نعم.
2: وعن قطعة الأرض التي يريد أن يبنيها منزلا،
3: وأما قطعة الأرض التي يريد أن يبنيها مسكنا له فليس فيها شيء من الزكاة، لأن جميع عروض التجارة

0: إنها للتجارة.
1: وإذا كانت للإيجار؟
0: إذا كانت للإيجار فليس فيها زكاة
1: بعينها.
0: نعم. ولكن الزكاة في أجرتها إذا تم عليها الحول
1: وبلغت نصابا. نعم.
0: نعم.
2: ما هي الصورة الصحيحة للصلاة المنقولة عن الرسول صلى الله عليه وسلم من الوضوء وحتى السلام؟
3: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا السؤال يحتاج إلى مجلد.
2: نعم.
3: لأنه يريد من الوضوء إلى أن تنتهي الصلاة.
2: نعم.
3: فنبدأ أولا بصفة الوضوء.
2: طيب.
3: صفة الوضوء أن الإنسان ينوي الوضوء بقلبه دون أن يتلفظ به بلسانه، ثم يغسل كفيه 3 مرات، ثم يتمضمض ويستنشق ويستنثر 3 مرات، إن كان ب3 غرفات فهو أفضل، وإن لم يتمكن فلو ب6 غرفات، ثم يغسل وجهه كاملا من الأذن إلى الأذن عرضا، ومن منحنى الجبهة إلى أسفل اللحية طولا، ثم يغسل يديه من أطراف أصابعه إلى مرفقيه، والمرفقان داخلان في الغسل، ثم يمسح رأسه، يضع يديه على الناصية فيمسح من مقدم رأسه إلى قفاه، ثم يرد يديه مرة أخرى إلى ناصيته، ثم يمسح أذنيه، يدخل السبابتين في سماخ الأذنين ويمسح بإبهاميه ظاهر أذنيه، ثم يغسل رجليه من أطراف أصابعه إلى الكعبين وهما العظمان الناتئان في أسفل الساق وهما داخلان في الغسل. هذا هو الوضوء. ويقول عند ابتدائه بسم الله، وعند انتهائه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. أما الصلاة فيأتي إليها بسكينة ووقار وتعظيم لله عز وجل، ويتهيأ له على أكمل وجه، كما قال تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، ويتسوك لتكمل طهارته، ثم يستقبل القبلة ويقول الله أكبر، وهذه تكبيرة الأحرام التي بها يدخل في الصلاة، ولا تنعقد الصلاة إلا بها، يقول الله أكبر، ثم يستفتح، وأمامه صنفان من الاستفتاح. الأول أن يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اصلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. والثاني أن يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، يقول هذا مرة وهذا مرة، لأن كل واحد منهما سنة. ثم يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، ويقرأ الفاتحة تامة، ويقف عند كل آية، يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم يؤمن يقول آمين، ثم يقرأ سورة بعد الفاتحة تكون في صلاة الفجر من طوال المفصل، وفي المغرب من قصار المفصل، وفي الباقي وهي الظهر والعصر والعشاء من أوساطه، والمفصل طواله من قاف إلى عمة أي سورة النبأ، وقصاره من سورة الضحى إلى آخره إلى آخر القرآن، وأوساطه ما بين ذلك من عمة إلى الضحى، ويكون هذا هو الأغلب

0: على صلواته، ولا بأس أن يقرأ، بل من السنة أن يقرأ في صلاة المغرب من طوال منفصل أحيانا، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في المغرب بالطور، وقرأ فيها بالمرسلات، ثم يركع فيكبر حين هويه إلى الركوع، ويبسط ظهره ويجعل رأسه حياله، لا ينزل الرأس ولا يرفعه، ويضع يديه على ركبتيه، مفرج يديه الأصابع، ويجافي عضديه عن جنبيه، ويقول سبحان رب العظيم، يكررها، ويقول معها سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، ويقول أيضا سبوح قدوس رب الملائكة والروح، ثم يرفع رأسه قائلا سمع الله لمن حمده، وإذا استتم قائما قال ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ثم يخر ساجدا مكبرا ويسجد على سبعة أعظم، على الجبهة ويتبعها الأنف وعلى الكفين وعلى الركبتين وعلى أطراف القدمين، ويرفع ظهره ويجافي عضديه عن جنبيه، ويستقبل بأصابع يديه القبلة، ويقول سبحان ربي الأعلى، يكررها، ويقول سبحانك اللهم وبحمدك، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، ويقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح، ويدعو ويكثر الدعاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فأعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. ثم يرفع من السجود مكبرا ويجلس بين السجدتين مفترشا، والافتراش أن والافتراش أن ينصب رجله اليمنى خارجة من عند وركه، وأن يجلس على بطن رجله اليسرى، ويضع يديه على ركبتيه، ويقول رب اغفر لي وارحمني وعافني واهدني واجبرني وارزقني، ثم يسجد السجدة الثانية كما سجد الأولى، ثم يقوم إلى الركعة الثانية ويفعل فيها كما فعل في الأولى، إلا أنه لا استفتاح فيها، لأن الاستفتاح إنما هو في الركعة الأولى. وهل يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو يقتصر على الاستعادة الأولى؟ على قولين للعلماء، فإن فعل فقد أحسن، وإن ترك فقد أحسن. ثم يقرأ الفاتحة وسورة معها، والذي ينبغي أن تكون هذه الركعة دون الركعة الأولى في قراءتها وفي ركوعها وسجودها. فإذا أتم الركعة الثانية جلس للتشهد مفترشا كما يجلس أو كما جلس بين السجدتين، ويقرأ التشهد التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فإن كانت الصلاة ثنائية كالفجر أتم التشهد فقرأ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ثم يسلم. وإن كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية قام بعد التشهد الأول، أي قام حين يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأتى بركعتين يقتصر فيهما على الفاتحة.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

0: الردة وإما النقص وإما الشك. والمراد بالزيادة هنا الزيادة الفعلية، فمن ركع مرتين في ركعة واحدة ناسيا وجب عليه سجود السهو ويكون محله بعد السلام لأنه كان عن زيادة. ومن صلى خمسا في رباعية ناسيا لم تبطل صلاته لكن عليه سجود السهو بعد السلام. ومن قام عن التشهد الأول ناسيا لم تبطل صلاته لكن عليه سجود السهو ويكون قبل السلام. ومن ترك قوله سبحان ربي الأعلى في السجود أو سبحان ربي الأعلى في الركوع وجب عليه سجود السهو ويكون قبل السلام. وأما الشك وهو السبب الثالث لسجود السهو فهو التردد، بأن يتردد الإنسان هل صلى ثلاثا أم أربعا. والحكم في ذلك أن يقال إن كان الإنسان كثير الشكوك لا يكاد يصلي صلاة إلا شك فيها فلا عبرة بشكه وليلغه ولا يلتفت إليه. وإن كان معتدلا ليس فيه وسواس وليس فيه شكوك نظرنا هل يغلب على ظنه ترجيح شيء، فليأخذ بما غلب على ظنه وليتم عليه ثم يسجد سجدتين بعد السلام. وإن قال ليس عندي ترجيح قلنا ابني على اليقين وهو الأقل وتمم عليه ثم اسجد قبل السلام. مثال ذلك رجل شك هل صلى ثلاثا أم أربعة، فقلنا له ما الذي يغلب على ظنه؟ قال يغلب على ظني أنها ثلاث. نقول ائت بالرابعة واسجد بعد السلام. إنسان آخر شك هل صلى ثلاثا أم أربعا، وقلنا له ما الذي يغلب على ظنك؟ قال ليس عندي غلبة ظن، الشك عندي متساوي. نقول اجعلها ثلاثا لأنها الأقل، ثم أتي بالرابعة واسجد سجدتين قبل السلام. نعم.
1: هل يجوز للحائض أن تقرأ القرآن من التفسير لأنها تخاف أن تنسى ما حفظته إن لم تداوم على القراءة؟
0: نعم يجوز لها أن تقرأ القرآن من التفسير وغير التفسير إذا كانت تخشى أن تنسى ما حفظته. فإن كان من التفسير لم يشترط أن تكون على طهارة، وإن كان من غير التفسير يعني من مصحف فلا بد أن تجعل بينها وبينه حائل من منديل أو قفاز أو نحوه، لأن المرأة الحائض وكذلك من لم يكن على طهارة لا يحل له أن يمس المصحف. نعم.
1: جزاكم الله خيرا. يستفسر عن الآية الكريمة وإن الدار الآخرة لهي الحيوان.
0: ذكر الله سبحانه وتعالى قبل هذا أن الحياة الدنيا لعب ولهو، لعب بالأبدان ولهو بالقلوب، وبين أن الدار الآخرة هي الحيوان يعني هي الحياة الكاملة التي ليس فيها نقص. وهذا كقوله تعالى يقول يا ليتني قدمت لحياتي، فالحياة الحقيقية هي حياة الآخرة لأنها حياة ليس بعدها موت، فصارت هي الحياة الحقيقية فصارت هي الحياة الحقيقية، وهذا هو معنى قوله لا هي الحيوان، أي لا هي الحياة الكاملة من كل وجه. نعم.
1: أحسن الله إليكم.
0: وأنا أحثكم أيها الإخوة على الدعاء دائما واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى بأن يدمر الله أعداء المسلمين أيا كان. احرصوا على هذا الدعاء في السجود وبعد التشهد وفي آخر الليل وبين الأذان والإقامة وفي كل حال، لأن المسلمين مستهدفون من كل إنسان، من كافر يعلن بكفر، ومن منافق يتظاهر بالإسلام وليس بمسلم، ومن فاسق مجرم يتظاهر بأنه عدل وأنه لا يعتدي على أحد. المهم أن أعداء الإسلام كثيرون، فالواجب علينا في مثل هذه الأزمات وهذه المضايقات أن نلجأ إلى الله عز وجل في الدعاء، والدعاء سلاح المؤمنين، ولا أنفع من الدعاء أبدا. والأسباب المادية الحسية قد اتخذت من غيرنا، ليس بأيدينا في منها شيء، لكن نحن علينا الدعاء أن الله سبحانه وتعالى ينصر الحق بنا وينصرنا بالحق ويثبت أقدام جندنا في المعركة ويعينهم على ذلك. ونسأل الله تعالى أن يعجل بالعقوبة لمن أراد بالمسلمين سوءا وشرا، وأعداء المسلمين الذين يريدون السوء والشر كثيرون. نسأل الله أن يجعل كيدهم في نحورهم وأن لا يهدي كيدهم، فإن الله لا يهدي كيد الخائنين.

0: وقت العشاء من خروج وقت المغرب إلى منتصف الليل، إلى منتصف الليل، بمعنى أنك تقدر ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر ثم تنصفه، فالنصف هو منتهى صلاة العشاء.
1: يقول: أهدى إلي أحد الإخوان قصاصة تحمل وصية تشير إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للإمام علي رضي الله عنه، ما نصه؟ يا علي، لا تنم إلا أن تأتي بخمسة أشياء، وهي قراءة القرآن كله، التصدق ب4000 درهم، زيارة الكعبة، حفظ مكانك بالجنة، إرضاء الخصوم. قال علي: وكيف ذلك يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أما تعلم أنك إذا قرأت قل هو الله أحد فقد قرأت القرآن كله، وإذا قرأت الفاتحة 4 مرات فقد تصدقت 4000 درهم، وإذا قلت لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، 10 مرات فقد زرت الكعبة، وإذا قلت لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، 10 مرات حفظت مكانك في الجنة، وإذا قلت أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، 10 مرات فقد أرضيت الخصوم. السؤال هو: ما مدى صحة هذه الأقوال؟ والذي أعلمه هو أن سورة الإخلاص قل هو الله أحد تعدل 1/3 القرآن، فما هو رأيكم في هذا؟
2: هذا الحديث الذي ذكره أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى علي بن أبي طالب رضي الله عنه بهذه الوصايا كذب موضوع على النبي صلى الله عليه وسلم، لا يصح أن ينسب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا يجوز أن ينقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن من حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، ومن كذب على النبي صلى الله عليه وسلم متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، إلا إذا ذكره ليبين أنه موضوع ويحذر الناس منه فهذا مأجور عليه. والمهم أن هذا الحديث كذب على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وهنا نقطة عبر بها السائل، وهو قوله الإمام علي بن أبي طالب، ولا ريب أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه إمام من الأئمة كغيره من الخلفاء الراشدين، فأبو بكر رضي الله عنه إمام، وعمر إمام، وعثمان إمام، وعلي إمام، لأنه من الخلفاء الراشدين، حيث قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وهذا الوصف ينطبق على أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين، فليست الإمامة خاصة بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، بل هي وصف لكل من يقتدى به. ولهذا يقال لإمام الصلاة إمام الجماعة في الصلاة إنه إمام، ويقال لمن يتولى أمور المسلمين إنه إمام، لأنه محل قدوة يقتدى به. وإن بعض الناس قد يقصد من كلمة إمام أنه معصوم من الخطأ، وهذا خطأ منهم، وذلك أنه ليس أحد من الخلق معصوما إلا من عصمه الله عز وجل، والأولياء كغيرهم يخطئون ويتوبون إلى الله عز وجل من خطئهم، فإن كل بني آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. نعم،
1: بارك الله فيك.
3: تستمعون إلى قراءة لأحاديث مختصر صحيح الإمام مسلم رحمه الله.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الثاني يبدأ حالا. الباب السادس في قتل الهر. 1503. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. أخرجه البخاري 2365. الباب السابع في الفأر وأنه مسخ. 1504. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقدت أمة من بني إسرائيل لا يدرى ما فعلت، ولا أراها إلا الفأر، ألا ترونها إذا وضع لها ألبان الإبل لم تشربه، وإذا وضع لها ألبان الشاء شربته. قال أبو هريرة: فحدثت بهذا الحديث كعبا فقال: أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: نعم. قال: ذلك مرارا. قلت: أقرأ التوراة؟ وفي رواية: أفأنزلت علي التوراة؟ أخرجه البخاري 3305. الباب الثامن سقي البهائم. 1505. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب، ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني. فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقي، فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في هذه البهائم لأجرا. فقال: في كل كبد رطبة أجر. أخرجه البخاري 2363. كتاب الشعر وغيره. الباب الأول في الشعر وإنشاده. 1506. عن الشريد رضي الله عنه قال: ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: هل معك؟
5: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح. قد

Stop. تراسو. الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون

مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم وإن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله

الله. الله.

الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله

0: الباب الحادي عشر: لا يخبر بتلعب الشيطان به في المنام. 1522. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، رأيت في المنام كأن رأسي ضرب، فتدحرج فاشتددت على أثره. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأعرابي: لا تحدث الناس بتلعب الشيطان بك في منامك. وقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال: لا يحدثن أحدكم بتلعب الشيطان به في منامه. كتاب الفضائل. فضائل النبي صلى الله عليه وسلم. الباب الأول: اصطفاء النبي صلى الله عليه وسلم. 1523. عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل اصطفى كنانة من ولد إسماعيل عليه السلام، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. الباب الثاني: قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم. 1524. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع، وأول مشفع. الباب الثالث: مثل ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم من الهدى والعلم. 1525. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مثل ما بعثني الله عز وجل به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا، فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا ورعوا، وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله عز وجل ونفعه بما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. أخرجه البخاري. 79. 1526. عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قومه فقال: يا قوم، إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان، فالنجاء. فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا فانطلقوا على مهلتهم، وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم، فذلك مثل من أطاعني واتبع ما جئت به، ومثل من عصاني وكذب ما جئت به من الحق. أخرجه البخاري. 6482. الباب الرابع: تتميم الأنبياء وختمهم بالنبي صلى الله عليه وسلم. 1527. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بنيانا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية من زواياه، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة؟ قال: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. أخرجه البخاري. 3535. الباب الخامس: تسليم الحجر على النبي صلى الله عليه وسلم. 1528. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لأعرفه الآن. الباب السادس: نبع الماء من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم. 1529. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالزوراء قال: والزوراء بالمدينة عند السوق والمسجد فيما ثم، دعا بقدح فيه ماء فوضع كفه فيه فجعل ينبع من بين أصابعه فتوضأ جميع أصحابه. قال: قلت: كم كانوا يا أبا حمزة؟ قال: كانوا زهاء 300. أخرجه البخاري. 169. الباب السابع: آيات النبي صلى الله عليه وسلم في الماء. 1530. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام غزوة تبوك، فكان يجمع الصلاة فصلى الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا، حتى إذا كان يوما أخر الصلاة ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا، ثم دخل ثم خرج بعد ذلك فصلى المغرب والعشاء جميعا، ثم قال: إنكم ستأتون غدا إن شاء الله تعالى عين تبوك، وإنكم لن تأتوها حتى يضحي النهار، فمن جاءها منكم فلا يمس من مائها شيئا حتى آتي. فجئناها وقد سبقنا إليها رجلان والعين مثل الشراك تبض بشيء من ماء. قال: فسألهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل مسستما من مائها شيئا؟ قالا: نعم. فسبهما النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهما ما شاء الله أن يقول. قال: ثم غرفوا بأيديهم من العين قليلا قليلا حتى اجتمع في شيء. قال: وغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم في يديه ووجهه، ثم أعاده فيه فجرت العين بماء منهمر، أو قال غزير، شك أبو علي أيهما قال، حتى استقى الناس. ثم قال: يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة أن ترى ما هاهنا قد ملئ جنانا. انتهى الشريط 23 من فضلك، انتقل إلى الشريط 24.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي بابين في كتاب المنتقى، باب جواز الانصراف عن اليمين والشمال ولوث الإمام بالرجال قليلا ليخرج من صلى معه من النساء.

نقرأ الباب الذي يليه. قال الإمام أبو البركات مجد الدين ابن تيمية رحمه الله وغفر له: باب جواز عقد التسبيح باليد وعده بالنوى ونحوه. عن يسيرة وكانت من المهاجرات قالت: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكن بالتهليل والتسبيح والتقديس، ولا تغفلن فتنسين الرحمة، واعقدن بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات. رواه أحمد والترمذي وأبو داود. هذا الحديث أخرجه من ذكر المؤلف أحمد والترمذي وأبو داود، وأبو داود كلهم من طريق هانئ ابن عثمان الجهني. عن أمه حميضة بنت ياسر، عن جدتها يسيرة، فذكر الحديث. وهذا الإسناد ضعيف، هانئ بن عثمان روى عنه جماعة من الرواة، ذكر في التهذيب رواية ثلاثة من الرواة عنه، ذكر ابن حبان في الثقات، فهو لا بأس به وليس بالمشهور. وأمه حميضة بنت ياسر مجهولة، لم يروي عنها سوى ولدها، ولم يوثقها معتبر. فالحديث إسناده ضعيف. بقي ورد له شاهد في قوله: وعقدن بالأنامل، الذي هو الشاهد للباب، تسبيح باليد. ورد له شاهد عن عبد الله بن عمرو، أخرجه أحمد. من طريق جرير عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص. ذكر الحديث الذي تقدم معنا في باب الذكر، الدعاء والذكر بعد الصلاة: خصلتان لا يحصيهما رجل مسلم إلا دخل الجنة، إلى آخر الحديث. وقال في آخره: ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقدهن بيده. ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقدهن بيده. وفي إسناده عطاء بن السائب مختلط.
رواية جرير عنه بعد الاختلاط، لكنه في الشواهد. أيضا الإمام الألباني رحمه الله قواه بشاهد موقوف في كتابه صحيح أبي داود الأم تخريج الموسع، أشار إلى أنه ورد له شاهد موقوف عن عائشة، أشار إليه ولم يذكره. هذا الشاهد الموقوف أخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح عن امرأة من بني كليب، إسناد صحيح لهذه المرأة. عن امرأة من بني كليب قالت: رأتني عائشة أسبح بتسابيح معي، تسابيح ما حصى أو نوى أو خرز أو نحو ذلك، فقالت: أين الشواهد؟ تعني الأصابع. وهذه المرأة من بني كليب لا يدرى من هي. قد حسنه الإمام الألباني رحمه الله بهذا الشاهد الموقوف فقط، فمع حديث عبد الله بن عمرو أيضا يتقوى ذلك في التسبيح باليد.

وقوله عقدنا بالأنامل، الأنامل هي أطراف الأصابع. وأيضا تطلق الأنامل على الفقرات الثلاث التي

قال وعن سعد بن أبي وقاص أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة وبين يديها نوى أو حصى تسبح به، فقال أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا أو أفضل؟ سبحان الله عدد ما خلق في السماء، وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض، وسبحان الله عدد ما بين ذلك، وسبحان الله عدد ما هو خالق، والله أكبر مثل ذلك، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك. رواه أبو داود والترمذي. أخرجه أبو داود والترمذي من طريق عبد الله ابن وهب عن عمرو ابن الحارث أن سعيد بن أبي هلال حدثه عن خزيمة عن عائشة بنت سعد ابن أبي وقاص. عن أبيها سعد بن أبي وقاص. سناده ضعيف لجهالة خزيمة، فقد تفرد بالرواية عنه سعيد ابن أبي هلال. ولم يوثقه معتبر. قال فيه الذهبي وابن حجر لا يعرف. أيضا إسناده قد اختلف فيه، قد حصل في إسناد اختلاف. وللتنبيه ورد في عند ابن حبان والحاكم وأبي يعلى بإسناد ظاهر أنه صحيح بإسقاط خزيمة، إنما في أن سعيد بن أبي هلال حدثه عن عائشة بنت سعد، أو سعيد بن أبي هلال عن عائشة بنت سعد، عن عائشة بنت سعد. يعني إسناده عند هؤلاء بإسقاط خزيمة الذي هو علة الإسناد. وقد نبه على هذا الشيخ رحمه الله في كتابه أحاديث معلة ظاهرها الصحة، وأن هذه الطريق معلولة. بالرواية التي عند أبي داود والترمذي فيها ذكر الواسطة، ولذا لم يذكر في مشايخ سعيد بن أبي هلال عائشة بنت سعد بن أبي وقاص،

قال وعن صفية قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين يدي 4000 نواه أسبح بها

قال لقد سبحت بهذا ألا أعلمك بأكثر ممن سبحت به أو ألا أعلمك بأكثر ممن سبحت به. فقالت علمني. فقال قولي سبحان الله عدد خلقه. رواه الترمذي. رواه الترمذي من طريق هاشم ابن سعيد الكوفي. قال حدثني كنانة مولى صفية قال سمعت صفية فذكره. إسناده ضعيف. فهاشم بن سعيد الكوفي وكنانة مولى صفية كلاهما ضعيف، وبعضهم يقول في كنانة إنه مجهول، ولكن قد وجد من نص على ضعفه من الأئمة فهو ضعيف. قد توسع الإمام الألباني رحمه الله في تخريج هذا الحديث في السلسلة الضعيفة في المجلد الأول صفحة 89 و100، وذكر أنه منكر، وأن المحفوظ في هذا هو حديث جويرية بنت الحارث في صحيح مسلم. قال الحديث هو حديث جويرية أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وهي تذكر الله فعلمها قال قولي سبحان الله وبحمد عدد خلقه إلى آخره. قال وليس في حديث جويرية ذكر النوى، بل قعدت تذكر الله. وأما هذا أنه عن صفية وبين يديها نوى فقد تفرد عنها ضعفاء. أيضا فيه نكارة في قول بين يديها 4000 نواة.

الحديث هذا منكر مخالف للأحاديث الصحيحة. إذن المؤلف رحمه الله ذكر في هذا الباب مسألتين. المسألة الأولى عقد التسبيح باليد، والمسألة الثانية عقد عد التسبيح بالنوى ونحوه. وانظر كيف غاير، لما ذكر اليد ذكر لفظة العقد، عقد التسبيح باليد، ولما ذكر النوى قال العد، لأنه لا يعقد بالنوى إنما يعقد بالأصابع كما سيأتي بيانه إن شاء الله. أما المسألة الأولى وهي التسبيح باليد، فهو المشروع عند جمهور العلماء، مشروع عند جمهور أهل العلم أن يسبح بيده

بقي جاء رواية في سنن أبي داود حديث عبد الله بن عمرو الذي سبق أنه شاهد لحديث يسيرة فيه وكان أي النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيته يعقد التسبيح بيده. في سنن أبي داود قال أبو داود وقال محمد بن قدامة بيمينه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيمينه. وهذه الرواية الظاهر أنها شاذة، وسيأتي إن شاء الله لها مزيد تحقيق، فإنه تفرد بها محمد بن قدامة وسائر الرواة يروونه بيده. ولذا فللعلماء قولان، هل يكون التسبيح باليد اليمنى أو باليد اليسرى أو يكون باليدين؟ فمن أهل العلم من ذهب إلى أنه يكون باليمنى فقط ولا يفعل باليد اليسرى، وممن اختار هذا القول من المتأخرين العلامة الألباني رحمه الله لهذا الحديث الذي هو زيادة محمد بن قدامة في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعقد التسبيح بيمينه. ولأن اليمين هي محل التكريم وذكر الله جل وعلا من أعظم ما يكرم ويحترم، قالوا فيكون باليمين. ولا يعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سبح بشماله، فلذا يقول لا يجوز التسبيح بالشمال إنما يكون باليمين. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن الأفضل أن يكون باليمين، هذا أولى وأفضل، مع جواز التسبيح باليد اليسرى. سواء سبح بها منفردة أو سبح باليدين معا، يسبح بيمينه ويساره. وممن اختار هذا القول من العلماء الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين، واستدلوا بالحديث السابق الذي استدل به أصحاب القول الأول، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيمينه، قالوا هذا فعل يفيد الاستحباب. أيضا استدلوا بحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في شأنه كله، أي مما هو من باب التكريم، قالوا فعموم هذا الحديث يدل على أن الأفضل أن يكون التسبيح باليمين. وهذا القول أرجح. أن ذلك أفضل لحديث وفي شأنه كله، وأن اليمين تكون لكل ما هو من باب التكريم ومنه ذكر الله، مع جواز التسبيح باليد اليسرى، إذا سبح باليد اليمنى واليسرى معا جائز، أو سبح باليد اليمنى وجعل العد بعض صور العد باليد اليسرى فكله جائز. بقي ما هو صفة التسبيح بالأصابع؟ الحديث فيه وعقدنا التسبيح، وحديث عبد الله بن عمر رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيده،
والعقد معلوم معناه خلاف الحل، عقد الشيء وحل. فعقد الأصابع ضمها إلى باطن الكف، فظاهر الحديث أن التسبيح يكون بعقد الأصابع إلى باطن الكف حتى تكون أطراف الأصابع أي الأنامل على باطن الكف. فيقول مثلا سبحان الله ويعقد الخنصر، سبحان الله يعقد المنصر، سبحان الله يعقد الوسطى، سبحان الله يعقد السبابة، سبحان الله يعقد الإبهام، وهكذا. إذا قال الحمد لله بعقدها فباليد الواحدة خمس تسبيحات خمس تحميدات، فيكرر ذلك. إذا كان يسبح بعد الصلاة 33 إذن ست مرات ويزيد ثلاث أصابع. هذا هو ظاهر العقد. بقي لو سبح بوضع طرف الإبهام على أنامل الأصابع بحيث يكون في الأصبع الواحد يسبح ثلاث مرات، يضع طرف إبهامه على باطن الأصابع فيقول في الأصبع الواحدة سبحان الله سبحان الله سبحان الله، فيكون ثلاث. فباليد الواحدة معناه كم يسبح؟ 15 مرة. هل يكون عمل بالحديث؟ محتمل أيضا هذا للفظ الحديث، لأنه هل يعقد الإبهام أو لا؟ يعقدها، ففيه عقد للإبهام ويجعل الأنملة من الإبهام على بطون الأصابع، فيوافق الحديث يعقد التسبيح بيمينه، هذا في عقد. وعقدنا بالأنامل فهو محتمل، محتمل أنه يعقد بكل أصبع تسبيحة، وهذا أقرب إلى لفظ الحديث. ويحتمل أنه أيضا يعقد الإبهام ويجعلها على بطن الأصابع، والأمر في هذا واسع. فبأيه سبح أجزأه. بقي هل يعد بعقد الإصبع تسبيحة وبحلها تسبيحة؟ يعني يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله خمس مرات يعقدها، ثم بحلها يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله يحلها يرفعها. هذا قال به بعض العلماء، قال إنه يعقدها بخمس تسبيحات ويحلها بخمس تسبيحات، أي يفكها من ضمها يفتحها، يعني يضم الأصابع بخمس ويفتحها بخمس. وقال بعض العلماء بل يكون التسبيح بعقد الأصابع لا بحلها، فهو ظاهر الحديث، وهذا أيضا محتمل ليس بممتنع. الصورتين، الصورتان ليستا ممتنعان، وإن كان الظاهر أنه يسبح بالعقد فقط والحل لا يكون به تسبيح، لكن لو سبح خمسا بعقدها وخمسا بحلها صح أنه يعقد التسبيح بيمينه أنه قد عقد بها خمسا. ومن قال به من المتأخرين فيما رأيت الشيخ ابن باز أنه يعقد بخمس ويحل بخمس تسبيحات، ولو اقتصر كما سبق على التسبيح بالعقد دون حلها فهو أقرب إلى لفظ الحديث. إذن هذه المسألة الأولى في هذا الباب. المسألة الثانية وهي التسبيح بالنوى والحصى ومثله التسبيح بالمسبحة، سيأتي إن شاء الله ذكره في درس اللاحق.

أخن يقول في قول الله سبحانه وحمله وفصاله 30 شهرا، فإذا جعلنا للرضاعة 24 شهرا التي هي سنتان وفصاله هي عامين، فيبقى 6 أشهر والحمل يكون 9 أشهر، فكيف ذلك؟ هذه الآية استدل بها العلماء أن أقل الحمل 6 أشهر، وأنه يمكن أن تحمل المرأة وتلد 6 أشهر ويعيش، كما هو معلوم يعيش ابن 7 أشهر، وكذلك هذه الآية تدل على أن أقل الحمل 6 أشهر، وهذا قد يوجد. ولذا يقول العلماء لو ولدت المرأة بعد زواجها 6 أشهر فلا شيء عليها، ولو ولدت بعد زواجها بأقل من 6 أشهر، 5 أشهر أو أقل، فهذا محل ريبة. من أين صار ذلك الحمل وأقل ما يكون الحمل 6 أشهر؟ فلا إشكال هنا.

هنا يقول: هل قتال الرافضة واجب عيني أم كفائي؟ قتال الرافضة كقتال غيرهم من الكافرين يكون واجبا عينيا ويكون واجبا كفائيا، والأصل أن الجهاد واجب كفائي، لكنه قد يتعين، كما إذا هجموا على بلد من بلدان المسلمين، فإذا هجموا على بلد من بلدان المسلمين وجب وجوبا عينيا على كل من كان قادرا على القتال في ذلك البلد، فإن قامت بهم الحاجة وحصلت الكفاية صار على من وراءهم كفائيا، وإن لم تحصل بهم الكفاية وجب على البلد الذي يليهم أيضا وجوبا عينيا، وهكذا. هكذا إذا ولي الأمر نادى الناس بالخروج للجهاد ولو للنفير والطلب وليس للدفع، لكن دعاهم ولي الأمر، ناشدهم، استنفرهم للخروج، وجبت إجابته ويصير واجبا عينيا على من كان يستطيع ذلك. قتالهم كقتال غيرهم. قد بين شيخ الإسلام رحمه الله أن قتال الرافضة ليس من جنس قتال الخوارج وأمثالهم من البغاة، بل هو قتال لمرتدين. ولذا نقل شيخ الإسلام رحمه الله الإجماع على قتال الرافضة. فقتالهم كقتال غيرهم من الكفار، وقد جاهروا بكفرهم في زمننا هذا وأعلنوا به. ولو شئت أن تذكر من كفرياتهم الشيء الكثير لذكرت أمورا كثيرة مع أدلتها من القرآن والسنة في بيان كفرهم. فمن يذكر نتذاكر وإياكم الأمور التي يكفر بها الرافضة مع الدليل من القرآن والسنة. من يذكر؟ سب الصحابة، وسب الصحابة إذا كان يسبهم جميعا أو يكفرهم جميعا أو أغلبهم، ويسب الشيخين ومن علم فضله بالتواتر، هذا يكفر. ما الدليل على كفره؟ الآية التي في آخر سورة الفتح: ليغيظ بهم الكفار، ذكر الله الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه ثم قال: ليغيظ بهم الكفار. استدل بها الإمام مالك رحمه الله على كفر الرافضة، قال: كل من أغاظه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر. أيضا مما يدل على كفر من سب الصحابة من الأدلة: يأتي هذا السبب آخر، لا من ريد أدلة على كفر سب الصحابة، يكون هو مكذب، مكذبا للقرآن. القرآن أثنى عليهم أو لا؟ أثنى عليهم، رضي الله عنهم، مدحهم، فمن طعن فيهم سبهم كذب القرآن، وهذا كفر. هذا السبب الأول، سب الصحابة. السبب الثاني زعمهم أن القرآن فيه نقص، بل يقولون: هذا القرآن الذي بين أيدينا إنما هو شيء يسير، وأن القرآن الكامل لا يزال مخفيا، ويقولون هذا القرآن محرف مبدل. هذا عقيدة متواترة عند الروافض، أن القرآن هذا محرف مبدل. ما الدليل على كفره؟ ما سمعتك. تكذيب للقرآن،
الله عز وجل أخبر أن القرآن هذا محفوظ وأنه لا يأتيه الباطل، فمن قال هو محرف مبدل كذب كلام الله، وتكذيب كلام الله سبحانه وتعالى كفر. ها أيضا ها نعم، قذف أم المؤمنين بما برأها الله منه، وحكم قذفها بما برأ الله منه كفر بالإجماع. أجمع أهل العلم أن من قذف عائشة بما برأها الله منه بعد نزول القرآن فهو كافر. هؤلاء كفار بتنص الإجماع الذي نص عليه أهل العلم. ها أيضا ها ارفع صوتك، ما الدليل أنه كفر؟ نريد سبب والدليل كذا. ها عند غيرك ها الشرك بالله، كم يشركون بالله؟ يشركون بالله كثيرا، دينهم قائم على الشرك، عبادة القبور والأضرحة، كم يدعون عليا من دون الله، كم يدعون الحسين، بل هذا دعاؤهم الذي يلهجون به في السراء والضراء، بل بعض علمائهم يقول إنك إذا قلت يا الله فقط هذا شرك، وإذا قلت يا علي هذا توحيد، ولعلكم قد سمعتم ذلك. والأدلة كثيرة في القرآن في كفر من أشرك بالله. ها أيضا من الأسباب، ها ارفع صوتك ما أسمعك، إنكار السنة. نعم يكذبون بالسنة، ومنهم الروافض الحوثيون ينشرون في كتبهم التكذيب بالسنة، وهذا مجمع عليه بين أهل العلم. قال إسحاق بن راهوية أجمع أهل العلم أن من أنكر حرفا متفقا عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كافر. أولا يكذبون بالسنة جملة، يقولون لا نقبل من السنة إلا ما وافقه القرآن، وهو في الحقيقة ينكرون السنة. بعد ذلك كل حديث تأتين به يقول هذا يخالف القرآن. ها أيضا ها ما الدليل على أنه كفر؟ نعم هذه الآية في إثبات عذاب القبر، قد يكون هذا بالعموم أنهم أنكروا القرآن، ولا لم يعد هذا أهل العلم من المكفرات، قد أنكره بعض أهل البدع ومكفرهم أهل العلم. ها أيضا ها ها طعنهم في الله عز وجل، طعنهم في رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا كثير، وهذا كفر لا شك ولا ريب. كم طعنوا في النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ها معاداة جبريل، هذا فرقة من الرافضة. نعم يقولون خان الرسالة خان الأمين، وقد حكم الله في القرآن بالكفر على من عادى جبريل، من كان عدوا لله وملائكته ورسله جبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. أيضا ها ها ذكروه ها استعمالهم السحر، لكن هذا قد يكون عند بعض أفرادهم، لكن الأمور التي يكفر بها الرافضة عموما. ها ما الدليل أنها كفر؟ لا بأس ليس بظاهر. ها ها مظاهرتهم للمشركين ومعاونتهم، نعم، ومن الموالاة ما يكون كفرا إذا والوهم لأجل دينهم، وهم يفعلون كذلك، فيوالون الكفار لأجل دينهم ولكراهة دين الإسلام، وهذا كفر بالله سبحانه وتعالى. هكذا أيضا مما ذكره الشوكاني مما يكفرون به، قال تكفيرهم للمسلمين،
وساق أحاديث كثيرة من قال لأخيه يا كافر فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه. وهو يذهب إلى أن معنى رجع عليه رجع عليه الكفر كما في أحاديث كثيرة. قال وهم يكفرون عموم المسلمين وغير ذلك من الأمور التي تبين كفر الرافضة. ولذا فقد أجمع أهل العلم على كفر الإمامية الاثني عشرية وهو الرفض السائد اليوم في العالم. فالذي يقاتل الرافضة يقاتلهم قتال الكافرين.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد

أشهد أن لا إله إلا الله.

0: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
1: استووا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان ألن نجمع عظامه، بلى قادرين على أن نسوي بنانه، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يسأل أيان يوم القيامة، فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، يقول الإنسان يومئذ أين المفر، كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بل الإنسان على نفسه بصيرة، ولو ألقى معاذيره، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. الله أكبر.

0: الله.
1: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة، تظن أن يفعل بها فاقرة. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق.

يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى.

0: سميع الله لمن حمده
1: الله

الله الله

0: الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
1: الله

الله. الله أكبر.

0: الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي بعض أسماء الله سبحانه وتعالى، منها اسمه جل وعلا الرب، وقلنا إن معناه في اللغة يرجع إلى ثلاثة معنى. سمع الله لمن حمده.
0: الله أكبر.

0: الله. الله.
1: الله.

تبث لكم هذه الإذاعة من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى، حيث تستمعون فيها إلى تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ودروس علمية في التفسير والحديث والعقيدة والفقه والسيرة، حيث يبدأ بثنا من بعد صلاة الفجر حتى الساعة 12 في منتصف الليل، وذلك كل يوم. وبرنامج الفترة الصباحية يبدأ من بعد صلاة الفجر، حيث نستفتح اليوم بأذكار الصباح ثم تلاوة لآيات من القرآن الكريم. وبرنامج الدروس العلمية كالآتي: التفسير وذلك في الساعة 8 صباحا، والعقيدة وذلك في الساعة 9 صباحا، والفقه وذلك في الساعة 10 صباحا وقبل صلاة الظهر. تستمعون كل يوم إلى خطبة جمعة مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبرنامج فترة الظهيرة يبدأ برفع أذان صلاة الظهر مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع. وبعد صلاة الظهر تستمعون إلى درس مباشر لتفسير القرآن الكريم من تفسير الإمام البغوي رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى، ثم تستمعون إلى محاضرة حوالي الساعة 2 ظهرا مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبرنامج فترة العصر يبدأ برفع أذان صلاة العصر مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع. وبعد صلاة العصر تستمعون إلى درس مباشر لشرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى، ثم تستمعون إلى تلاوة ثم إلى درس في شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى. وقبيل أذان المغرب تستمعون لأذكار المساء، ثم نرفع لكم أذان صلاة المغرب مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع. وبعد صلاة المغرب تستمعون إلى درس مباشر لشرح المنتقى لمجد الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى، أو غيره مما يبث في تلك الفترة من تلكم الدار المباركة حرسها الله تعالى إلى وقت رفع أذان صلاة العشاء مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها. وبعد صلاة العشاء تستمعون إلى درس في قصص الأنبياء أو درس في السيرة أو التاريخ، وكذلك درس في العقيدة يتخلل ذلك تلاوات وفتاوى إلى الساعة 12 في منتصف الليل، وهو وقت انتهاء البث، مع تمنياتنا أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا ممتعا واستفدتم وانتفعتم بما سمعتم، والحمد لله رب العالمين.

وتسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم

الرحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، بعد أن تدارسنا تلك الأحداث التي حصلت في بلاد الأندلس وما حصل من رجوع ملوك الطوائف في الأندلس إلى النزاع والشقاق وقتال بعضهم بعضا وتحالفهم مع ملوك النصرانية ودفع بعضهم الجزية حتى ضاق أهل الأندلس ذرعا، وقام جماعة من الأمراء والفقهاء والعلماء والقضاة بمراسلة يوسف بن تاشفين بالقدوم إليهم لاستنقاذهم من تنازعات هؤلاء الملوك، وصدرت الفتاوى من أهل العلم ليوسف بن تاشفين بسرعة إنقاذ البلاد وجواز ذلك له حتى لا تضيع من أيدي المسلمين. وما حصل من تحرك يوسف بن تاشفين رحمه الله تعالى في سنة 483 هجرية إلى سنة 485 حتى أتى على عامة بلاد الأندلس وضمها ضمن أملاك الدولة المرابطية، ثم إنه في سنة 498 بدأت بوادر المرض بيوسف بن تاشفين رحمه الله تعالى، فوصلت الأخبار وترامت الأنباء إلى ملك النصرانية العجوز الأعرج ألفونسو السادس، فظن أنها فرصة مواتية ليأخذ ببعض ثأره مستغلا مرض الأمير المسلمين يوسف بن تاشفين وانشغال أولاده ودولته بمرضه، ومن جهة أراد أن يجس النبض وينظر كيف ستكون ردة الفعل، وهل مرض القائد العظيم يوسف بن تاشفين سيؤثر على الدولة والجيش وسيسبب لهم ضعفا أم لا. ومن جهة ثالثة أراد أن يحصل على بعض الغنائم والسبي ويشعر المسلمين بأنه ما زال له قوة وجود، فقام في سنة 498 وجهز جيشا قوامه 3000 وقيل 3500، وأرسلهم إلى ضواحي إشبيلية المدينة المرابطية، فأغاروا على بعض ضواحيها وحصل منهم إفساد للأرواح والممتلكات وجمعوا ما جمعوا من الأسلاب والمغانم والسبي. طارت الأخبار إلى سيد بن أبي بكر اللمتوني قائد القوات المرابطية في بلاد الأندلس، فانطلق بجماعة من الفرسان وكتائب الإسلام، واستطاع أن يدركهم بعد أن عاثوا فسادا في ضواحي إشبيلية، فقام بملاحقتهم وقتالهم وأدبهم وقتل منهم مقتلة كبيرة، تذكر الروايات أنه قتل منهم قرابة 1500، يعني نصف ذلك الجيش تقريبا، واستطاع البقية الفرار بما معهم من السبي والغنائم. هذا التحرش والاستفزاز من الأنفوس السادس لم يكن لي يذهب بدون ردة فعل وبدون عقوبة من الدولة المرابطية العظيمة، فما إن مات يوسف بن تاشفين بعد ذلك بقرابة السنتين في سنة 500 للهجرة بالضبط، وكان قد أوصى بالولاية لابنه الأصغر علي بن يوسف، وكان له ابنا أكبر منه وهو تميم، إلا أنه رأى في علي النجابة والكفاءة والأهلية والمسؤولية لقيادة الدولة الفتية المترامية الأطراف دولة المرابطين، فأوصى له بالملك بعده، فطاوعه الأمراء، وكان أول من بايعه أخوه الأكبر تميم. فلما تمت له البيعة واستقر الحال ما هي إلا أشهر يسيرة، كلف علي بن يوسف أخاه تميما بأن يكون نائبه على بلاد الأندلس، وأمره أنه يجهز الجيوشا ويؤدب ألفونسو على ما قام به من الغارة في مرض والده، فجمع تميم ما يسر الله من الجيوش وهي عبارة عن حاميات في بلاد الأندلس، فكان في كل مدينة حامية، بعضها يصل عددها إلى 1000 فارس، بعضها إلى 2000، بعضها إلى 3. فانطلق من غرناطة باتجاه جيان، فجاءه والي قرطبة محمد بن أبي رتق بحاميته، ثم استمر متوجها إلى اتجاه الشرق، وبالأصح إلى الشمال الغربي من جهة جبال طليطلة. وتلاحقت به جيوش بلنسية ومرسية، وكان على هاتين المدينتين قائدان عظيمان من المرابطين من اللمتونيين، أحدهما يقال له محمد بن عائشة والآخر محمد بن فاطمة. وهذا من عجائب الاتفاقات، أن كان مجموعة من الولاة في الأندلس في تلك الحقبة كلهم يسمى بمحمد، ففي قرطبة محمد بن أبي رتق، وفي بلنسية محمد بن فاطمة، وفي مرسية محمد بن عائشة، ومحمد بن الحاج في بعض الجهات. فصار معه هؤلاء الثلاثة الأمراء، محمد بن أبي رتق وابن فاطمة وابن عائشة. أراد تميم رحمه الله تعالى أن يوجه ضربة حاسمة ويؤدب ألفونسو أدبا يستحقه، وأن يتوجه إلى مكان أكثر إيلاما لهم وأعظم أمرا عندهم، فتوجه إلى حصن أقليش بضم الهمزة وسكون القاف. وحصن أقليش كان يعتبر في ذلك الحين من أمنع حصون مملكة قشتالة وليون، إن لم يكن هو أمنعها، وقد بناه بعض المسلمين، بعض ملوك المسلمين من أمراء بني هود، ثم لما سقطت طليطلة أخذه النصارى منهم وجعلوه أو شحنوه بالرجال والسلاح، فكان حصن به مدينة في وسطه قلعة، وهو عبارة عن قاعدة عسكرية وحصن حصين لمملكة النصارى هناك. فتوجه تميم رحمه الله تعالى مباشرة إلى هذا الحصن، لأنه من أهم الأماكن، وهو المكان الذي إذا فتح سيكون ضربة قاضية بالنسبة للنصارى وأشد إيلاما لهم لما حصل منهم من ذلك العبث. فوصل إلى أبواب هذا الحصن في 14 من شهر شوال يوم الأربعاء، وكان قد خرج من غرناطة في 10 الأواخر من شهر رمضان. عسكر بجيشه يوم الأربعاء، وكان جيشه على أكثر تقدير ربما يصل إلى 5000 أو أقل. وبمواشرة ما إن وقف الجيش أمام أسوار ذلك الحصن إلا وانهارت معنويات جنوده وأهل ذلك الحصن، ففتحت أبواب الحصن واستطاع المسلمون أن يفتحوا ويقتحموا ذلك الحصن في اليوم الثاني يوم الخميس 15 من شهر شوال لعام 501 للهجرة. لكن تراجع الجنود المدافعون عن المدينة من جنود النصارى إلى قلعة إقليش، وكان في كل مدينة قلعة، والقلعة تبنى على مكان مرتفع في المدينة، وهي قصبة المدينة وأهم مكان فيها وأمنع مكان فيها، فكانت ربما تسقط المدن وتبقى القلعة لشهور وربما تصل إلى سنة لا يمكن إسقاطها، ويتشكل تهديدا فلا يمكن مفارقتها، وإذا تخلوا عنها نزل الجنود فاستردوا المدينة. لذلك تراجعوا إلى القلعة وبالغوا في تحصينها وما فيها من الذخائر والمؤنة، وكانوا قد راسلوا ألفونسو السادس يستنجدونه على وجه السرعة وهم ينتظرون المدد. ضرب المسلمون حصارا على هذه القلعة، لكن فاجأتهم الأخبار بأن ألفونسو قد أرسل جيشا فيه كبار قواده من طريطلة، حتى إن هذا الجيش قد صار قريبا من حصن قليش، جاءوا أرادوا إنجاد المدافعين في القلعة واسترداد الحصن. فاهتم لذلك الأمير تميم بن يوسف، كان قد فكر بالانسحاب فيما ذكرت بعض الروايات، لأنه رأى أن جيشه قليل بالنسبة للجيش القادم، والمعركة ستكون غير متكافئة، وحتى لا يغرر المسلمين ولا يضحي بهم أراد أن يرجع. فقام الأمراء محمد بن فاطمة بن عائشة بتثبيته وتهوين الأمر عليه وجعلوا يقولون له إنما هم 3000، وهم كانوا أكثر من هذا بكثير، فأقل الروايات تقديرا أنهم كانوا 10000. ومن خلال النظر في المعركة وسيرها وعاد القتلى يتبين أنهم كانوا أكثر من هذا العدد والله أعلم. كان ألفونسو السادس قد أرسل هذا الجيش وجعل عليه أكبر قوات الدولة النصرانية الكونت ألبر هانس، كان يعتبر قائد قوات الدولة النصرانية مملكة قشتالة وليون، ويعتبر الرجل الثاني بعد الملك. وأشير على الملك بأن يرسل معهم مع هذا الجيش يكون قائدا للجيش ابنه شانسو ولي عهده وولده الوحيد، وهو ابن 11 سنة، لا ليقاتل وإنما ليشكل حافزا معنويا للجيش إذا رأوا ابن ملكهم وولي عهده وولي العهد واقفا معهم في الجيش، تزداد معنوياتهم ويلتهب حماسهم ويستميتون في القتال. فكان الغرض من وجوده القوة المعنوية. وأرسل معه مؤدبه الرجل الثاني في الجيش الكونت غرسي، ومعه 7 من كبار الأمراء والقوات في طليطلة، وهم الكونتات 7. وكان مهمة هؤلاء مؤدبه الكونت غرسي والكونتات وجودهم يقوي الجيش حسيا ومعنويا، ويقومون بحماية ولي العهد ابن ألفونسو. فانطلق هذا الجيش، ولما استقر أمر المسلمين على القتال استعدوا للقتال، والقلعة كما هي محاصرة والجنود ممتنعون فيها، وقد وصلهم الخبر بمجيء المدد من ألفونسو. تفاجأ الأمير تميم بأن هذا الجيش ليس 3000، ليس 3000، بل عدد كبير أضعاف المسلمين. فأراد أن يفكر بخطة للانسحاب دون خسائر، لكن أصر عليه القادة والأمراء أن يقوي العزم على القتال، وذكروه بما حصل في الزلاقة وكيف كان النصارى أضعاف أضعافهم ونصرهم الله تعالى عليهم، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. فاستقر الأمر على هذا، وكان سقوط الحصن اليوم الثاني الجمعة 15 من شوال، أو الخميس 15 من شوال. ولما قدم الجيوش النصرانية واستعدوا للقتال، بدأ القتال يوم الجمعة صباحا 16 من شهر شوال سنة 501 للهجرة. بدأ القتال واشتدت المعركة، وكل الفريقين ثبت ثباتا عظيما وقاموا مقاومة باسلة، وكل يحرص على أن يحرز نصرا، فإن هذه المدينة مهمة وهذا الحصن مهم، فأولئك يريدون أن ينجدون أصحابهم ويستردون حصنهم الذي لو سقط ستسقط بجانبه عدد من المدن، والمسلمون قد ضحوا وقدموا وأخذوا هذا الحصن، فلا يريدون أن يفرطوا في نصر قد حققوه. فكان قتال استماتة من الطرفين، استمرت المعركة لساعات على أشد ما يكون، وهي يمكن أن يقال بأنها معركة متكافئة لا غالب فيها ولا مغلوب، حتى أراد الله تعالى أن يهيئ الأسباب لنصر المؤمنين. فبينما كان ولي عهد ألفونسو الأمير شانسو في خيمته، خرج وركب على ظهر فرسه وانطلق إلى معمعة القتال في وسط المعركة بجانب مؤدبه غرسيه، والكونتات يحيطون به. لفت انتباه جماعة من فرسان المسلمين وجود هذا الأمير الصغير بين الكونتات، فتداعى جماعة من أمراء المسلمين وأحاطوا به وبمن حوله من الكونتات، وكان المراد أن يأخذوه حيا حتى يشكلوا من خلال أسره ضغطا على النصرانية بالانسحاب وتسليم القلعة، بل وربما تسليم بعض المدن مقابل إطلاق سراحه. لكن لم يتأتى ذلك، فإن الكونت غرسيه المؤدب مؤدب الغلام لم يطاوعهم على ذلك ولم يعطيهم فرصة، فاضطروا إلى القتال حتى أصيب بضربة هذا الغلام الأمير الصغير وسقط من على فرسه، فسقط فوقه الكونت غرسي ليحميه، فابتدرتهم سيوف المسلمين حتى قتل هو والغلام تحته. فقتل ولي عهد ألفونسو وقتل مؤدبه غرسيه. لما رأى ذلك الكنتات السبعة رأوا أنه لا فائدة من بذل أرواحهم وقد قتل الأمير الذي يريدون أن يدافعون عنه، فلاذوا بالفرار إلى حصن قريب من موقعة المعركة، حصن لينشون. فلما وصلوا لحصن هم يظنون أنهم سيأمنون فيه، إذا بجماعة من المسلمين المدجنين، والمعنى مدجنين الذين استمروا في المدن التي يحكمها النصارى تحت حكم النصرانية، قيل لهم المدجنين، فأحاطوا بهؤلاء وتداعى بهم غيرهم من المسلمين وقتلوهم عن آخرهم. ولذلك النصارى يسمون هذه المعركة بمعركة الكونتات السبعة. أما أمير الجيش الكونت ألبر هانس فإنه فر بمجموعة من الفرسان معه وتوجه إلى طليطلة، ومكن الله المسلمين من رقاب أعدائه، وصار المسلمون يقتلون فيهم ويسلطون عليهم قتلا وأسرا حتى قتل منهم عدد كثير. تشير أكثر الروايات الإسلامية والنصرانية إلى أن القتلى بلغوا أكثر من 20,000، أما الروايات العربية الإسلامية فتقول 23,000، وأما الروايات النصرانية فتقول 20,000، مما يدل على أن العدد متقارب جدا، وهذا عدد كبير. وفر قائد المعركة الكونت ألبر هانس مع جماعة من الفرسان متوجهين جهة طليطلة، وحقق المسلمون بهذا انتصارا عظيما، وصارت هزيمة ساحقة على النصرانية. وكان بعض المسلمين يسمي معركة أقليش أو ما يسمى بمعركة الكونتات السبعة، كانوا يسمونها بالزلاقة الثانية، حتى إن الأمير تميم أمر بجمع 3,000 رأس من رؤوس النصارى المقطوعة في ساحة المعركة، وكون بها بعضها فوق بعض وجعلها تلا، وأمر مؤذنا أن يقوم يؤذن من عليها. وكانت هذه عادة عند المرابطين، إشارة إلى النصر وأنهم إنما جعلوا هذا القتال وخرجوا للجهاد لإعلاء كلمة الله، فيصدحون بالتكبير وبالأذان من فوق رؤوس جثث النصرانية وعباد الصليب. وأرسل تميم رسالة إلى أخيه الأمير علي بن يوسف يبشره بالنصر بعبارات عظيمة وكلام في منتهى البلاغة والحماسة. كان منه قوله قال: اختلطت الخيل بل جاء السيل وطم الليل واصطدم الفرسان واختلط الحسام بالأجسام، إلى آخر ما قال من كلمات تفيض حماسة وقوة وعزة، يسطر ما من الله عليهم به من ذلك النصر العظيم. ثم إن تميم رأى أن القلعة ما زالت مستعصية رغم وقع لأصحابهم من الهزيمة، إلا أنهم ممتنعين بالقلعة، فرجع إلى غرناطة وأمر قوات بلنسية ومرسية أن يستمروا في حصارها، فاستمروا في حصارها أياما، فلما رأوا أنهم ما زالوا ممتنعين قاموا بخطة استدراجية، فانسحبت الجيوش المحاصرة إلى خارج الحصن خارج المدينة. فلما رأى النصارى ذلك في المدينة أو في القلعة ظنوا أنه الانسحاب إلى بلادهم، لأنه قد طال الحصار وهم مستعصون، فظنوا أن الجنود قد ذهبت إلى بلدانها، فخرجوا من القلعة ونزلوا للمدينة، فرجعت عليهم قوات بلنسية ومرسية بقيادة محمد بن فاطم ومحمد بن عائشة، وانقضت عليهم وأخذوهم أخذا قتلا وأسرا، وأخذت القلعة وتم فتح المدينة، وصار حصن أقليش وقلعته في أملاك الدولة المرابطية، وصار من الحصون العظيمة للدولة. وبسقوطه استطاع المسلمون أن يجعلوه قاعدة عسكرية ينطلقون منه، حتى استطاعوا إسقاط جملة من الحصون والمدن، ووصلوا إلى حدود طليطلة انطلاقا من هذا الحصن، فكان الضربة مسددة ومؤلمة جدا للنصرانية في بلاد الأندلس. أما بالنسبة لألفونسو السادس فإنه لما جاءه الكونت ألبر مع جماعة المنهزمين وفلول الهاربين وأخبره بالخبر، نزل الخبر عليك الصاعقة، وصدم صدمة كبيرة، وقد كان عجوزا كبيرا في السن وليس معه إلا هذا الولد ولي العهد، فكان الصدمة كبيرة، حتى إنه رفع صوته بالبكاء والنياح والصياح بمحضر حاشيته ووزرائه في قاعة ملكه وعرشه، مما لا يليق فعله بالملوك، لكن لقوة الصدمة التي نزلت عليه. وبسبب هذه الحادثة ألمت به الآلام ونزلت به الأمراض وكان السبب موته. وقد اختلفت الروايات، فالرواية المشهورة أنه لم يعش بعد ذلك إلا قرابة السنة، قيل سنة وقيل أقل بقليل، وبعض المؤرخين يذكر أنه لم يعش بعد ذلك إلا 20 يوما. وعلى كل حال كان ذلك من أسباب التعجيل في منيته، ومات مغموما مهموما جزاء وفاقا، ولا يظلم ربك أحدا. فكم عانى المسلمون من هذا الفاجر من الويلات، وكما ذاق المسلمين وأفسد في الحرث والنسل. فإنه منذ ولي حكم النصرانية إلى معركة الزلاقة قرابة 22 سنة، وهو يفسد في ديار الإسلام ويذل الملوك ويفسد في الحرث والنسل ويهتك الأعراض ويسبي النساء ويقتل الأطفال، فكم عانى منه المسلمون. وهذا إنما هو بعض العقوبة، وما عند الله له أخزى وأشد، كما توعد الله تعالى الكافرين. فلله الحمد والمنة على نعمه، وهذا كله يدل دلالة واضحة على أن النصر إنما يهبه الله لمن يستحقه. فيوسف بن تاش

0: ويمكن في الأرض لا بمن ركن إلى الدعة والشهوات وبمن صار يتتبع أذناب اليهود والنصارى. والله المستعان. فنشكو إلى الله تعالى سوء أحوالنا وضعفنا وذهاب عزتنا ومجدنا. نسأل الله جل وعلا أن يعد لهذه الأمة مجدها وعزها وسيادتها، وأن ييسر لها بمن يقودها إلى بر الأمان، وأن يقر أعين المؤمنين بدمار الكافرين وذلة المشركين والمنافقين وبنصر الإسلام والمسلمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: تستمعون إلى المصحف المرتل لفضيلة الشيخ العلامة أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله.

وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا

ترضاها. فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون.

الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك والله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا

آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم.

ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا

أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون

فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر

عبادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا

ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل

ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق

وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا.

عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير

والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك

كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقال

واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام

وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا

إليه تحشرون. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم.

مستقيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم؟

وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم

أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم.

حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ولا تتخذوا آيات الله هزوا، واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به.

أفبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر.

معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم.

فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا

عزيز حكيم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس

0: ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
2: تستمعون إلى درس في شرح القواعد المثلى للشيخ العلامة بن عثيمين رحمه الله تعالى.
3: فهو كاذب كافر، كاذب في دعواه، كافر بالله، لأن الله يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض غيبا إلا الله وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هذا واضح أن علم الله محيط بكل شيء، ما في البر والبحر. طيب والجو؟ الجو إما في بر وإلا في بحر، أليس كذلك؟ إذا كانت طائرة على البحر فإنها تعتبر من عالم البحر، وإذا كانت على البر فهي من عالم البر، لأن الشيء المستقر يتناول ما فوق وما تحت. ولهذا من عبارات الفقهاء أنهم كانوا يقولون الهواء تابع للقرار، الهواء تابع للقرار، أفهمتم يا جماعة؟ ولذلك الدول للدولة أن تمنع عبور الطائرات من أجوائها، ليش؟ لأن الهواء تابع للقرار، فالدولة تملك الأرض التي لها السلطة عليها إلى السماء. أيضا أنت أنت أنت أيها الإنسان عندك بيت، عندك بيت فيه حوش، فأراد جارك أن يضع عليه روشنا، يعني بناء من فوق دون أن يضع أعمدة، يسمونها عندنا الآن الروشن، يسمى البرندة. أتعرفون البرندة؟ طيب لو أراد يضع برندة على على على حوشك لك أن تمنعه؟ لا لا. قال أنا سأضع برندة في الطابق العشرين، طابق العشرين، ما يضر، ما تضر، له أن يمنعه، له أن يمنعه. تمام. رجل آخر أراد أن يخلق الأرض من أسفل من أجل أن يعبر من ملكه الذي عن يمين ملكك إلى ملكه الذي عن يسار ملكك، يخلق الأرض، له ذلك؟ الرجل يقول أنا ما ضيقت عليك في الأسفل. ماذا تقولون؟ نقول لا، القرار تابع، القرار تابع لما فوقه. ولهذا لو فرضنا أنك على قمة جبل وأراد واحد يفتح نفق تحت الجبل لك تمنعه ولا لا؟ عجيب يا جماعة. نعم لك أن تمنعه، لك أن تمنعه، لأن الهوى تابع للقرار. لكن على كل حال لا تأخذوا عني هذا، أخشى غدا إذا قال أهل البيوت اللي على قمم الجبال للدولة ما يمكن تفتح نفق حتى تثمن لنا، تعطينا قيمة النفق، نقول لا، لا يمكن هنا، لا لا لا يلزم الدولة، لأن هذه المصلحة عامة ولا يضر. طيب لو أن إنسانا عنده مزرعة كبيرة وأراد الطيار تعبر من الجو من فوق المزرعة، ماذا تقولون؟ له يمنعها؟ طيب ماذا تمنعها يا حجاج؟ لا لا لا، بعيدة بعيدة، وين عورك؟ لا أنا قصدي هل لك أن تمنعها من حيث الملك؟ فقد أن نضع المسلم عورة ومعورة. ها لا، هو النظام الدولي الآن أن الذي يتولى المنع والرخصة هي الدولة، وأن الإنسان لو فرض عنده مثلا مساحة 1000 كيلو وأراد الطائرات تعبر من فوق ما يمنع، يعني هذا نظام دولي معترف به. المشكلة تبي تضع على سطحك مدافع ضد الطائرات، ما يصير هذا. طيب على كل القصد من هذا أنه يعلم ما في البر والبحر، فإذا قال قائل والجو فهو تابع لما كان تحته، إن كان تحته بر فهو داخل في البر، إن كان تحته بحر فهو تابع. قال الله عز وجل وما تسقط من ورقة أي من أشجارها إلا يعلمه، وما ينكسر من الغصن يعلم ولا ما يعلم، من باب أولى، وما يتخلق فيها من شجرة هل يعلم أو لا، يعلمه من باب أولى. ولا حبة في ظلمات الأرض، في ظلمات الأرض، الحبة في ظلمات الأرض جاءت مجموعة في ظلمات الأرض، وجاءت حبة نكرة في سياق النفي المؤكد بمن، فيشمل الصغيرة والكبيرة. فليصور لنا أحدكم حبة في ظلمات الأرض صغيرة، واحد اثنين ثلاثة أربعة، وهي مرت علينا قريبا، مرت علينا في العقيدة الوسطية. طيب اليمين لا، حبة القمح فيه توم منها، وإحنا قلنا من حبة يشمل أصغر حبة خردل. طيب في البحر فوق سطح منغمسة بالطين، طيب هذا الطين ظلمة البحر يعني الماء، طيب ظلمة الليل ظلمة المطر يعني السماء تمطر، طيب ظلمة السحاب، هذه خمسة لا نبي واحد، ايش الموج داخل البحر ظلمة ايش، نعم هذا كناها ايش،
4: لو ان سمكة اطلع عن هذا الطين
3: تأتي ايش هذه مش ألم نذكر ظلمة القطر، قطر ما يجب ظلمه أو لا يجب ظلمه، قطر يعني أتربة متجمعة. المهم أني أدركنا الآن ست ظلمات، وربما يكون هناك ظلمات أخرى فالله أعلم. ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، هذا عام، والكتاب المبين هو اللوح المحفوظ. وقال عز وجل وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقه، ما من دابة في الأرض، المراد بالدابة كل ما يدب من ذوات الأربع وغير ذوات الأربع، كل ما يدب. فلننظر الحية الثعبان هل تدخل في هذا؟ لا، الدليل لأنها تدب. يوجد الآن حيوان صغير صغير جدا لا تدركه بالعين إلا بتعب، يوجد في الكتب أحيانا تفتش كتاب تجد هذه الدابة الصغيرة تدخل أو ما تدخل، نعم هي ما عاشت إلا على رزق الله، أي دابة في الأرض فعلى الله رزقها، حتى ما في بطون الدواب فإن رزقه على الله عز وجل. ويعلم مستقرها ومستودعها، مستقرها ومستودعها، المستقر يوم القيامة والمستودع الدنيا، لأن الإنسان في الدنيا كأنه وديعة متى انتهى فارقة. وقوله كل أي كل من هذه الدواب في كتاب مبين، كل في كتاب مبين، والمراد باللوح المحفوظ. وقال عز وجل ويعلم ما في السماء، يعلم ما في السماوات والأرض، ويعلم ما تسرون وما تعلنون، والله عليم بذات الصدور. كل هذا يدل على عموم علم الله عز وجل. طيب ما الذي يقتضيه الإيمان بالعلم؟ وما قلنا تتعبد الله بها بالأسماء، ما الذي يقتضيه الإيمان بالعلم؟ يقتضي خشية الله ورخف منه، وألا تضمر في قلبك ما لا يرضاه الله عز وجل. وقال الله تعالى نعم مثال ثلاثة الرحمن، جاءت وقت الأسئلة الآن، قول الله إيش، نعم نعم،
5: ما توجيه أهل السنة لهذه
3: الأسئلة؟ أن يؤمنوا به كما جاء في الحديث، نعم يثبتون ما أثبته الله النفس.
5: ما يقال أن هذا أسلوب من أساليب العرب، أن العزة يعني متلبس بها،
3: يعني بس أن تكون إزارة معنوية ورجاء معنوية. لو أن أحدا بل لو أن الله عز وجل يوم القيامة سألك ما تقول؟ ماذا تقول لله؟ المسألة مي باحتمال اللفظ للنعم، المسألة كيف تقابل الله عز وجل يوم القيامة إذا كان ظاهر كلامه أنه إزار حقيقي ورداء حقيقي، ولكن كيف ارتدى به، كيف اتزر به، هذا علم عند الله. أفهمت؟ لاحظوا هذه يا جماعة، المسألة مي شطارة من الإنسان يستطيع أن يصرف النصوص كما شاء أو كما يعقل، لا، المسألة خبر ما أخبر الله به عن نفسه. لا يمكن يوم القيامة أن نقول يا ربنا ليس إزارا لك ولا رداء لك، لا يمكن. نعم نعم.
6: وقد أثبت الله خلقا لغيره،
3: نعم،
6: كقوله من الذي يخلق بخلق،
3: نعم صحيح، وأثبت الملك لغيره فقال أو ما تأمل، لكن خلق المخلوق ليس خلقا حقيقيا، لأن خلق المخلوق تغيير الشيء المخلوق إلى شيء آخر. فمثلا هذا الباب الآن خلقه النجار أو لا، لكن هل هو الذي خلق خشبه ومساميره؟ لا، فخلق المخلوق عبارة عن تحويل خلق الله من شيء إلى آخر، وهذا مما أقدره الله عز وجل، مما أقدر الله عليه العباد لمصالحهم. نعم.
7: أحسن الله إليكم. إذا قالنا قائل ما السبب على عدولكم؟
3: إيش؟
7: ما سبب عدولكم في الحديث
3: اللي قال به صلى الله عليه وسلم في
7: مخبر عن الله عز وجل عن الدهر؟
3: نعم.
7: فما هو السبب الذي جعلنا نعدل الله
3: لله الى غيره؟ ما عدلنا عنه يا اخي.
7: هذا الدهر ليس باسم الله. اقرا اللي
3: قبله.
7: يؤذيني ابن ادم.
3: اي نعم.
7: يسب الدهر
3: ولم يقل يسبني. واضح.
7: الاشكال جاء في الامر انا الدهر.
3: ما يخالف، وانا الدهر بينه. قال بيدي الامر اقلب الليل والنهار. ثم ان ابن ادم الان هل هو يسب الله ولا يسب الزمن؟ ما في اشكال، احنا ما عدلنا عن الظاهر، نحن مشينا عن الظاهر مشينا على الظاهر الذي يقتضيه الحال. يلا جمعه سؤال،
8: يعني سؤالي اليس ان الله سبحانه وتعالى لا يلحقه الضرر من ابن ادم، اليس الاذيه من السبب؟
3: الاذيه يمكن، الاذيه تكون لله عز وجل ولكن الضرر لا. حتى في القرآن الكريم إن الذين يؤذون الله ورسوله، وضربنا لكم مثلا يا رجل بالإنسان يتأذى من رائحة البصل ولكن لا يتضرر به.
8: أليس الأذية من السب أحسن الله؟
3: إيش؟
8: أليس الأذية من السب؟
3: من السب؟ إيه؟ نعم.
8: إذا هو سب الله سبحانه وتعالى؟
3: نعم هو سب لله في الواقع، هو سب لله، لأنه إذا سب الدهر الذي لا يصرف نفسه وإنما يصرفه الله فقد سب الله. أرأيت لو أن عبد الرحمن جمعة صنع ثوبا أحد أكمامه يصل إلى أطراف الأصابع والثاني يصل إلى المرفق والجيب واسع يصل إلى السرة، نعم يعني مشوه للغاية، وقمنا نسب الثوب، من سبينا؟ ها؟
8: إذا يعني صانع الذي صنع الصوت
3: سب لك أنت، أليس كذلك؟ ما في شيء، هذا واضح، ما في إشكال. نعم انتهى الوقت.
9: قال المؤلف حفظه الله تعالى: ومثال ثالث الرحمن، اسم من أسماء الله تعالى متضمن للرحمة الكاملة التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم:
3: بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا أن التوحيد عند أهل العلم ينقسم إلى جمعة. طيب، ما هو الدليل؟ رب السماوات. حسن. قال بعضهم إنها أربعة أقسام، وزاد الأخ محمود توحيد الحاكمية. أحسنت. فمن حيث تعلق بالله يدخل في توحيد الربوبية، ومن حيث تعلق بالعبد يدخل في توحيد الألوهية، ولا حاجة لهذا. طيب، زاد بعضهم يصالح من هارون، نعم توحيد المتابعة، وهذا خطأ، لأن المقصود ما يتعلق بالله عز وجل، وتوحيد المتابعة متعلق بمن؟ بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ذكرت الأسماء الحسنى لله عز وجل في مواضع من القرآن، يحيى عددها، الأسماء الحسنى ذكرت في القرآن في عدة مواضع، السؤال، الله له الأسماء الحسنى، أليس كذلك؟ ذكرت في القرآن في كم موضع؟ ثلاثة. طيب نعم، في ثلاثة مواضع. اسم أول، الأول، الموضع الأول، الموضع الأول في سورة. نعم لا، لأن كل واحد يقول ولا اسم الحسنى يكررها ويقول مرات. نعم الأول آخر واحد، ها؟ سورة الأعراف. ما هي؟ أحسنت. الموضع الثاني الإسراء. نعم لا نعم سورة طه، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. طيب الثالث، نعم سورة الحشر، قول الله تعالى، قوله تعالى. ويمكن أن نزيد رابع ما قاله محمد، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، لكن هذه جاءت جوابا للشرط، ما هي جملة مستقلة. طيب الحي القيوم ذكرت أيضا في مواضع متعددة من القرآن، في سورة البقرة، في آية الكرسي، في قوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نعم الثاني في سورة آل عمران، الله لا إله إلا هو، ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الثالث في سورة طه، في قوله تعالى وعانت الوجوه للحي القيوم. بارك الله فيك. طيب الأسماء الحسنى هي التي بلغت إيش؟ أقصى غاية الحسن، بمعنى أنه لا ليس فوقها شيء، وليس المعنى أن لها نهاية، لا. ذكرنا أمثلة، العليم من أسماء الله، متضمن أحمد، نعم الواسع، جملة وتفصيل، جملة وتفصيلا. طيب ما يتعلق بفعلها وبفعل العباد في الجميع. طيب بارك الله فيك. الثاني الرحمن، هذا اللي وقفنا عليه، قال ومثال ذلك. ومثال ثالث الرحمن، اسم من أسماء الله تعالى لا يسمى به غيره، حتى من حاول أن يتسمى برحمن فإن الله تعالى يذيقه الذل، كرحمن اليمامة الذي تسمى بهذا الاسم لكن صار أذل عباد الله وأخسهم. اسم من أسماء الله تعالى متضمن للرحمة الكاملة الواسعة، الكاملة في نوعها، الواسعة في شمولها، الكاملة التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لله أرحم بعباده من هذه بولدها. لله، اللام هذه لام الابتداء، وهي اللام التي تدخل على الابتداء، على المبتدأ توكيدا. وعلى هذا فإذا قلت لزيد قائم أوكد من إذا قلت زيد قائم، هذه لام التوكيد. فإذا جاء حرف آخر يؤكد أبين منها وأظهر زحلقها عن مكانها وقال ما هذا مكانك فدرج، أو ما هذا عشك فدرج. إذا جاءت إن فإنها تزحزحها. مثاله قلت لزيد قائم، اللام للابتداء وهي للتوكيد. إذا جاءت إن تقول إن زيدا لقائم، ولا تقول إن لزيدا قائم، إذ لا يجتمع مؤكدان في مكان واحد. فلهذا ننقل اللام إلى الخبر فنقول إن زيدا لقائم. قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لله أرحم بعباده من هذه بولدها، اعلم أن بعض العلماء رحمهم الله يتحرزون من كلمة أعلم بالنسبة لله عز وجل، فيفسرون أعلم وهو اسم تفضيل بفاعل، باسم الفاعل. كلام مفهوم ولا غير مفهوم؟
10: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله
3: وحده. ليست أعلم على بابها، أي التفضيل، ولكنها بمعنى عالم، الله عالم. لماذا؟ قالوا لأنك لو جعلته للتفضيل لشرقت بين المفضل والمفضل عليه، وهذا لا يصح ولا يستقيم. فنقول لهم سبحان الله، أيما أدل على الكمال، أن تقول الله عالم حيث يجعل رسالته، أو الله أعلم؟ هي الله أعلم، لأن تدل على أن علم الله أوسع من علم الآخرين. أما إذا قلت الله عالم فهذا وصف يشترك فيه الخالق والمخلوق على حد سواء. فانظر كيف كانت هذه العقول الفاسدة تحرف الكلمة عن مواضعه وتقع في شر مما فرط منه. هنا مثلا أرحم، فالله أرحم بعباده، يقول ما يمكن تقول أرحم اسم تفضيل، لو قلت كذلك لكان لازم من ذلك اشتراك المفضل والمفضل عليه في أصل الصفة. إذن أرحم بمعنى راحم. طيب أيما أبرأ في الكمال، أن تقول أرحم أو راحم؟ أرحم بلا شك، لأن راحم يتساوى نعم الطرفان، يتساوى الطرفان. على كل حال، كلما جاءكم أفعل مضافا إلى الله عز وجل فهو اسم تفضيل، وهو على إيش؟ على بابه، وهو خير مما حرفه أولئك القوم الذين يجعلون بما اسم فعل. أرحم بعباده من هذه بولدها، يعني أم صبي وجدته في السبي فأخذته وألصقته ببطنها وأرضعته. الله أكبر. هذه الأم

كل شيء. وقال عن دعاء الملائكة للمؤمنين: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. إذن رحمة الله في نوعها وفي شمولها أكمل ما يكون من الرحمات. والحسن في أسماء الله يكون باعتبار كل اسم على انفراده، ويكون باعتبار جمعه إلى غيره، فيحصل بجمع الأمرين بجمع الاسم إلى الآخر كمال فوق كمال. يعني الأسماء الحسنى، انتبه، هي حسنى باعتبار كل اسم على حدة. أحيانا تزداد حسنا إذا ضم اسم إلى آخر، إذا ضم اسم إلى آخر، فينتج من ذلك كمال فوق كمال. مثاله يقول مثال ذلك العزيز الحكيم، فإن الله تعالى يجمع بينهما في القرآن كثيرا، فيكون كل منهما دالا على الكمال الخاص الذي يقتضيه، وهو العزة في العزيز، والحكم والحكمة في الحكيم، والجمع بينهما دال على كمال آخر، وهو أن عزته تعالى مقرونة بالحكمة، فعزته لا تقتضي ظلما وجورا وسوء فعل كما قد يكون من أعزاء المخلوقين، فإن العزيز منهم قد تأخذه العزة بالإثم فيظلم ويجور ويسيء التصرف. وكذلك حكمه تعالى وحكمته مقرونان بالعز الكامل، بخلاف حكم المخلوق وحكمته فإنهما يعتريهما الذل. أظن هذا واضح. العزيز فيه إثبات العزة لله عز وجل، وهي الغلبة والقهر وكمال السلطان. الحكيم إذا ضم إلى العزة صارت هذه العزة مقرونة بالحكمة، فلا يظلم ولا يجور ولا يتصرف تصرفا لا يحمد عليه مع أنه عزيز. وتعلمون أن المخلوق إذا صار عزيزا ربما يظلم ويجور ويسيء التصرف، فهذا كمال فوق كمال. وكذلك البر الرحيم الغفور الرحيم وما أشبه ذلك، إذا تأملت وجدت زيادة كمال فيما إذا ضم أحد الاسمين إلى الآخر. القاعدة الثانية: أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف. أسماء الله أعلام وأوصاف، أعلام باعتبار دلالتها على الذات، وأوصاف باعتبار دلالتها على المعنى كما في السر. قال أعلام باعتبار دلالتها على الذات، وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني. طيب واضح. الحكيم هل هو مجرد اسم أو هو اسم وصف؟ اسم وصف. الرزاق هل هو اسم فقط أو اسم وصف؟ اسم وصف، رزاق يرزق. أسماء القرآن كذلك أعلام وأوصاف، فالقرآن الفرقان الكتاب كلها أعلام وأوصاف. أسماء الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كذلك أعلام وأوصاف، كما قال: وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. غير ذلك يكون العالم عالما محضا لا يدل على وصف. مثاله كلمة خالد، خالد علم أو علم وصف؟ علم فقط، اسمه خالد، لكن هل هو سيخلد؟ لا. طيب تسمي شخصا بعبد الله وهو كافر، هذا علم ولا علم وصف؟ علم، وليس وصفا باعتبار العبودية الشرعية، وإن كان وصفا باعتبار العبودية الكونية. أحمد علم أو علم وصف؟ علم فقط، لأنه قد يسمى به من لا يعرف الحمد ولا يعرف الحمد، أليس كذلك؟ طيب اعلم أن أسماء الله تعالى أعلام ويش وأوصاف، فباعتبار دلالتها على الذات علم، وباعتبار دلالتها على المعنى صفة. ثم يقول: هل هي مترادفة أو متباينة؟ هل هي مترادفة أو متباينة؟ الترادف معناها أن يكون لفظان يدلان على شيء واحد، والتباين أن يكون لفظان كل واحد منهما له معنى. فهل أسماء الله متباينة أو مترادفة؟
فهمتم التأكيد؟

0: التباين والترادف ايش هو التباين؟ ان يكون كل لفظ دالا على معنى. الترادف ان يكون اللفظان دالين على معنى واحد. واضح؟ انسان وبشر الشيء متراجم لان تدل على شيء واحد. هل اسماء الله كذلك؟ بينها المؤلف قال وهي نعم وهي بالاعتبار الاول اي باعتبار دلالتها على الذات مترادفة بدلالتها على مسمى واحد وهو الله عز وجل، وبالاعتبار الثاني متباينة لدلالة كل واحد منهما على معناه الخاص. واضح يا جماعة؟ لو سألك سائل ما تقول في أسماء الله، هل هي متباينة أو مترادفة؟ فالجواب نعم، باعتبار دلالتها على الذات يعني على الله وحده مترادفة، لأن كلها تدل على شيء واحد، العزيز الحكيم السميع البصير تدل على شيء واحد. باعتبار دلالة كل واحد منها على معنى خاص تكون متباينة. وهذه الأمثلة يقول المؤلف: فالحي العليم القدير السميع البصير الرحمن الرحيم العزيز الحكيم كلها أسماء لمسمى واحد وهو الله. واضح؟ ولكن معنى الحي غير معنى العليم، ومعنى العليم غير معنى القدير، وهكذا. المثال واضح الحمد لله. فهذه القاعدة هي القاعدة الأصيلة اللغوية الشرعية. المعتزلة قالوا لا، أسماء الله مجرد علام ما تدل على وصف، ولهذا يثبتون الأسماء ولا يثبتون المعاني. وهذا كما قال شيخ الإسلام رحمه الله مخالف لجميع لغات العالم. كل العالم إذا أتوا بالمشتق يعلمون أنه متضمن إيش للمشتق منه، فلا يقولون للأعمى إنه بصير، ولا للبصير إنه أعمى، ولا للقوي إنه ضعيف، ولا للضعيف إنه قوي. كل العالم العرب وغير العرب إذا أتوا باللفظ المشتق فإنهم يريدون إيش؟ المعنى الذي اشتق منه. طيب، صار هذه القاعدة تفيدنا في الرد على من؟ على المعتزلة الذين أثبتوا الأسماء دون الصفات. قال: وإنما قلنا إنها أعلام وأوصاف لدلالة القرآن على ذلك. وإذا دل القرآن على شيء وجب إثباته، وإذا دل على نفيه وجب نفيه، كما في قوله تعالى: وهو الغفور الرحيم، وقوله: وربك الغفور ذو الرحمة. فإن الآية الثانية التي دلت على أن الرحيم هو المتصف بالرحمة لقوله: وربك الغفور ذو الرحمة. المغفرة أيضا فيه آية تدل على أن الغفور دال على المغفرة، وهي قوله تعالى: وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم. وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم، وكان ينبغي أن تذكر لكن نسيناها. وإن ربك لذو مغفرة أي صاحب مغفرة، دل على هذه على هذا مش دل على أي اسم، أي اسم دل عليه؟ الغفور. طيب، فالآية الثانية دلت على أن الرحيم هو المتصف بالرحمة، ولإجماع أهل اللغة والعرف أنه لا يقال عليم إلا لمن له علم، ولا سميع إلا لمن له سمع، ولا بصير إلا لمن له بصر، وهذا أمر أبين من أن يحتاج إلى دليل. تمام؟ إذن القاعدة أن الثانية أن أسماء الله أعلام وأوصاف، وعرفتم أنها باعتبار دلالتها على الذات مترادفة، وعلى المعاني متباينة. قال: وبهذا علم ضلال من سلبوا أسماء الله تعالى معانيها من أهل التعطيل، وقالوا إن الله سميع بلا سمع، وبصير بلا بصر، وعزيز بلا عزة، وهكذا. وعللوا ذلك بأن ثبوت الصفات يستلزم تعدد القدماء، وهذه العلة عليلة بل ميتة لدلالة السمع والعقل على بطلانها. هم قالوا إنك إذا أثبتت لله أسماء قديمة وقلت إن الأسماء تدل على الصفات لزم من هذا تعدد القدماء. والقديم عندهم عند أهل الكلام هو أخص وصف الإله، يعني أخص وصف الإله يعني أنه الوصف الذي لا يوصف به غيره، وهذا لا شك أنه غلط. القديم ليس أخص وصف الله لأنه يوصف به غير الله، كما قال عز وجل حتى عاد كالعرجون القديم. أخص وصف الله ما لا يسمى به غيره، كرب العالمين خالق كل شيء وما أشبه هذا. وهل يلزم من قولنا بأن الأسماء متضمنة للصفات تعدد القدماء؟ أبدا، لأن الصفة وصف، أو لأن الصفة معنى في الموصوف ليست غيره، حتى يقال إن ذلك يستلزم تعدد القدماء. وإذا قلنا يلزم تعدد القدماء وكثرة الصفات، كم تكون الآلهة؟ نعم كثيرة، السميع العليم البصير القدير الحي. إذا قلنا بأن الصفات القديمة يعني أنها قائمة بنفسها لازم تعدد القدماء، فقالوا إذا كفرتم النصارى بالثلاثة فهؤلاء من باب أولى. فيقال لهم إنكم لم تعرفوا اللغة العربية. اللغة العربية وجميع اللغات إذا جاء الاسم مشتقا فهو دال على المشتق منه، ولا أشكال في هذا. ولا يلزم من تعدد الصفات تعدد القدماء. نقول لهم أنتم الآن الواحد منهم سميع وبصير وقدير وعليم، كم الواحد؟ واحد؟ نعم أنتم أربعة على قاعدتكم، أنتم أربعة والواقع أنه واحد. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله إذا دعا الإنسان الصفة كفر بالاتفاق، إذا دعا الصفة كفر بالاتفاق. وصدق رحمه الله، يعني لو قلت يا قدرة الله ارزقين، فأنت الآن جعلت القدرة إلها يدعى، وهذه خارج عن البحث هذا لكن مهمة. فإن قال قائل أليس الله، أليس من الدعاء الوارد اللهم برحمتك أستغيث، برحمتك أستغيث، فأضاف الاستغاثة إلى الرحمة وهي صفة، فيقال إن هذا من باب التوسل، يعني أني أسألك أن تغيثني لأنك رحيم، هذا معناه الذي لا أشك فيه. طيب نرجع إلى الكتاب. قال وهذه العلة عليلة بل ميتة لدلالة السمع والعقل على بطلانها. السمع يقول حاشية هو القرآن والسنة، وسيمر بك هذا، وسيمر بك هذا التعبير كثيرا فانتبه له. دلالة السمع عليها على ذلك أن الله تعالى قال وربك الغفور ذو الرحمة، وقال وإن ربك لذو مغفرة الناس على ظلمهم، وأثبت لنفسه علما ولم يلزم من هذا أن يتعدد الإله، بل هو إله واحد. دلالة العقل عليها على أنها باطلة أن تعدد الصفات لا يلزم منه تعدد الموصوف. فها هو الإنسان يوصف بأنه حي عليم قدير قوي سميع بصير، ومع ذلك هو واحد. قال أما السمع، أدان السمع، فإن الله تبارك وتعالى وهذه العلة عليلة. وش معنى عليلة؟ يعني مريضة بل ميتة ما فيها رجع ولا حراك. أما السمع فلأن الله تعالى وصف نفسه بأوصاف كثيرة مع أنه الواحد الأحد، فقال تعالى إن بطش ربك لشديد، إنه هو أي الله يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. وقال تعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. فبهذه الآيات الكريمة أوصاف كثيرة لموصوف واحد، ولم يلزم من ثبوتها تعدد القدماء. الدليل واضح والاستدلال واضح، لأنه سبحانه وتعالى يتمدح بهذه الأوصاف وهو واحد. وأما العقل فلأن الصفات ليست ذوات بائنة من الموصوف حتى يلزم من ثبوتها التعدد، وإنما هي من صفات من اتصف بها، فهي قائمة به، وكل موجود فلا بد له من تعدد صفاته، ففيه صفة الوجود وكونه واجب الوجود أو ممكن الوجود، وكونه عين قائم بنفسه أو وصفا في غيره. هذه قاعدة الأخيرة، كل موجود فلا بد من تعدد الصفات مهما كان موجود، لا بد من تعدد الصفات، منها الوجودية، والثاني كونه واجب الوجود أو ممكن الوجود. وواجب الوجود لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. وكونه عينا قائمة بنفسه، قائما بنفسه أو وصفا في غيره، لا بد من هذا. فهذه ثلاث صفات لا بد منها في كل موجود: الأول صفة الوجودية، والثاني وصف هذه الوجودية هل هو واجب الوجود أو ممكن الوجود، الثالث أنه إما أن يكون عينا أو وصفا، إما أن يكون عينا قائمة بنفسه أو وصفا في غيره. وبهذا أيضا علم أن الدهر ليس من أسماء الله تعالى، لأنه اسم واحد لا يتضمن معنى يلحقه بالأسماء الحسنى. نعم غلط، لأنه اسم جامد لا يتضمن معنى يلحقه بالأسماء الحسنى، ولأنه اسم للوقت والزمن. قال الله تعالى عن منكر البعث: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر يريدون مرور الليالي والأيام. وسبق الكلام عليه، لكن هنا أوضح وأبسط، يعني أوسع. قال: لأنه اسم جامد لا يتضمن معنى يلحقه بالأسماء الحسنى. الدهر اسم جامد غير مشتق، كالحجر اسم جامد غير مشتق، البيت اسم جامد غير مشتق. وسبق أن الله له الأسماء الحسنى، لا يمكن أن تكون اسما جامدا. ولأنه اسم للوقت والزمن، الدهر يعني الوقت والزمن. قال الله تعالى عن منكر البعث: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. هم لا يريدون بقول ما يهلكنا إلا الدهر يعني إلا الله أبدا، يريدون إلا الدهر يعني مرور الأيام والليالي تهلكنا. طيب، قال: فأما قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال الله عز وجل وهو حديث قدسي: يؤذين ابن آدم يسب الدهر أي يعيبه ويشتمه، وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. فلا يدل على أن الدهر من أسماء الله، وذلك أن الذين يسبون الدهر إنما يريدون الزمان الذي هو محل الحوادث، لا يريدون الله تعالى، فيكون معنى قوله على الدهر ما فسره بقوله بيد الأمر أقلب الليل والنهار، فهو سبحانه خالق الدهر وما فيه. وقد بين أنه يقلب الليل والنهار وهما الدهر، ولا يمكن أن يكون المقلب بالكسر بكسر اللام هو المقلب بفتحها. وبهذا تبين أنه يمتنع أن يكون الدهر في هذا الحديث مرادا به الله تعالى. وسبق أيضا في الدرس الماضي أن الله تعالى قال: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، ولم يقل يسبني. ولو كان يريد أن الدهر هو الله لقال يسبني وأنا الدهر. القاعدة الثالثة: أسماء الله تعالى إن دلت على وصف متعد تضمنت ثلاثة أمور. أسماء الله إن دلت على وصف متعد أي لغير الله فإنها تتضمن ثلاثة أمور. أحدها ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل، الثاني ثبوت الصفة التي تضمنها لله عز وجل، الثالث ثبوت حكمها ومقتضاها. اسمع له: كل اسم من أسماء الله إذا كان متعديا يتضمن ثلاثة أمور. الأول ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل، مثاله السميع، يتضمن هذا وصف متعدي، السميع وصف متعدي لأنك تقول يسمع غيره، يتضمن ثبوت الاسم وهو السميع. الثاني الصفة وهي السمع. الثالث ثبوت حكمها ومقتضاها وهو أنه يسمع بهذا السمع، يسمع بهذا السمع. إذا لم تؤمن بهذه الأمور الثلاثة فأنت لم تؤمن بالأسماء، لابد أن تؤمن بهذه الأمور الثلاثة. طيب، ولهذا استدل أهل العلم على سقوط الحد عن قطاع الطريق بالتوبة، استدلوا على ذلك بقوله تعالى: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم، لأن مقتضى هذين الاسمين أن يكون الله تعالى قد غفر لهم ذنوبهم ورحمهم بإسقاط الحج عنها. قطاع الطريق هم الذين يعرضون للناس في الطرقات معهم سلاح ويغصبونهم المال، يقول أعطني مالك، هؤلاء قطاع الطريق. وسموا قطاع الطريق لأنهم يقطعون الطريق، أي إنسان يريد أن يتجه مع هذا الطريق وفي هؤلاء فإنه يحجم ولا يقتل. هؤلاء ذكر الله عقوبتهم بأن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، مش بعده؟ أو نعم قبله أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. ثم قال إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم.
1: أيها الإخوة، لم يتم الشرح في هذا الشريط ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه.
2: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
3: تستمعون إلى المصحف المرتل للشيخ الفاضل عدنان المصقري حفظه الله.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: والآن تستمعون إلى فتاوى منوعة للشيخ العلامة يحيى بن علي الحجوري حفظه الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: هل إذا زنى الرجل المرة الأولى والثانية والثالثة واعترف بهن جميعا كم يقام عليه الحد إذا كان بكرا؟
3: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فقد ذكروا هذه المسألة مما يتداخل فيه الحكم. إذا كان من جنس واحد، اليمين من جنس واحد، فإنها فيها كفارة واحدة ولو تعددت. وإذا كان مثل ذلك أيضا من جنس واحد، سرقة من جنس واحد، سرق أكثر من مرة ثم علم بها أنه سرق فتقطع يده، تقطع يده للسرقة الأولى والثانية والثالثة وهكذا. وهكذا في مثل هذا الحال يجلد، قام عليه الحد يجلد 100 جلدة، يجلد 100 جلدة ولو تعدد منه الفعل. هذا ما ذكروه من مسائل التداخل.
2: يقول السائل: هل هناك حرج أن يقول الرجل لابن غيره يا ابني ويعامله مثل ما يعامل ابنه، ولما يسأل عنه يقول هذا ابني، وأيضا هذا الولد ينادي هذا الرجل يا أبي؟ وهل هذا يدخل في قوله تعالى ادعوهم لآبائهم؟
3: أما التبني فقد نسخ، ولا يجوز أن يتبنى رجل شخصا أو ولدا ادعوهم لآبائهم أقسط عند الله إلا أن تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين. وأما من حيث الخطاب أن يقول لولد ابني يا ابني، فإن هذا وارد، وفي الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله من ذلك بوب عليه، وقال معاذ ومعوذ يا عم، يعني طلب منه أن يريهم أبا جهل، والله لا يفارق سوادي سواده. وأطلق هذا في صحيح مسلم أيضا يا بني، فلا بأس بذلك على سبيل العطف والترحم، معروف هذا، ولا انتقاد فيه عند السلف، نبهوا على هذا أنه لا يكون في ذلك انتقاد. نعم.
2: يقول السائل: ما هو الدليل الصارف عن حكم غسل يوم الجمعة من الوجوب إلى الاستحباب؟
3: هو ما هو على الإطلاق أنه مستحب عند جمهور مستحب، واستدلوا بحديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فأتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام. قالوا: فاكتفي بالوضوء عن الغسل، وأنه فيه كفاية عن الغسل لأنه رتب عليه الأجر. وزاد بعضهم استدل بحديث الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من آمن توضأ يوم الجمعة فبها ونعمته واغتسل فالغسل أفضل. وحديث الحسن عن سمرة، حسن قد عن سمرة، إلا أننا رأينا له تصريحا ظاهر عند ابن خزيمة أو بعض المصادر أنه صرح بالتحديث عنه بالإخبار أو التحديث، وعلى هذا إن كان قد ثبت عنه السماع فهو حجة الحديث، إن ثبت أن اتصال أنه صرح عنه وأنه سمع منه غير حديث العقيقة فإنه يستدل به ويصير صارفا مع حديث أبي هريرة المذكور للغسل الجمعة من الوجوب إلى الاستحباب، وإلا فالأحاديث كما تعرفون ظواهرها الأمر، غسل الجمعة واجب على كل محتلم، من أتى الجمعة فليغتسل، وأمثال ذلك.
2: يقول السائل: في بلادنا المكاتب المختصة بتدوين وثائق البيع والشراء في الأراضي تأخذ نسبة كبيرة من البائع والمشتري، فهل يجوز أن تخفي عنهم حقيقة الثمن المتراضى عليه بيني وبين البائع حتى يأخذوا نسبة أقل، لأنهم يأخذون علينا مبالغ كبيرة؟
3: لا ينبغي أن يحصل كذب، لا من أجل هذا ولا غيره. إذا حصل بين البائع والمشتري اتفقوا على ثمن وسئلوا عن الثمن يخبرون بالصدق، ولا يجوز أن يتعود الإنسان كذب. لكن بقي ما إذا حصل التورية لتفويت هذا الضرر عليهم بما لا كذب فيه لا بأس.
2: يقول السائل: رجل قال لزوجته وهو غاضب: أنت علي مثل أمي ولا يعلم بالحكم، فماذا عليه؟
3: الأصل في مثل هذا عند كثير من أهل العلم أنه ظهار، وأن عليه كفارة الظهار إن أراد الرجوع إلى إرادة إرجاعها، وقد ذكر الله ذلك في كتابه. وإن نوى وصرح أنه لا يريد به الظهار إنما يريد تحريمها فيكون حرم ما أحل الله له، وقد قال الله عز وجل: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم هو العليم الحكيم. نعم.
2: يقول السائل: كيف يتم إبطال السحر في البيت إذا جهل مكانه، وكيف يتخلص من السحر إذا أصيب به؟
3: أما إبطاله فأمر إلى الله سبحانه وتعالى، قد قال سبحانه وتعالى: ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل السرين، فهو يبطله إذا شاء ويفعل الله ما يشاء. وإذا علم مكانه وأخرج وأزيل فإنه يبطل إن شاء الله، أما إن لم يعلم مكانه فيبطله الله. ويعتني الإنسان المسحور بقراءة القرآن وبالذكر والدعاء: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقهم من حيث لا يحتسب ويتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. وكم من الناس سحروا وشفوا بعد ذلك لحكمة أرادها الله، لا يدرى زال السحر أو لم يزل، المهم أن الله شفاه، وإذا مرضت فهو يشفين. ولا بأس أن يستمر الإنسان في ذكر الله ودعائه والصبر والعبادة وما كان من ذلك، هذه بلوى من الله سبحانه وتعالى حتى يدفع الله ذلك البلاء.
2: يقول السائل: من علم أنه من آل البيت ماذا يترتب عليه من الأحكام؟
3: يترتب عليه أن لا يأخذ الصدقة لا فرضا ولا تطوعا، فإن الصدقة تحرم على آل البيت، أما التطوع فعلم من حديث إنها لا تحل لنا الصدقة. وكذلك أيضا من حديث قصة سلمان أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه سلمان بشيء من التمر قال صدقة فلم يأكل. ومعلوم أن سلمان كان رقيقا ما كان له تركة يزكيها، ما هذه إلا صدقة تطوع، ما هي زكاة مال. وأما الفرض فللأدلة الكثيرة في ذلك عامة وخاصة. زكاة الفرض يعني التي هي الزكاة فلا تحل الصدقة لآل البيت. وإذا علم ذلك أيضا فإنه يعلم من وراء ذلك أن يصون نفسه لمحافظة على المكرمة التي أكرمه الله بها، يصون نفسه عن المخالفات الشرعية حفاظا على الخير وعلى النعمة، نعمة أنه من آل البيت. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وشكره لهذه النعمة بالعمل الصالح بالتوحيد بالسنة بسير على هدي جده عليه الصلاة والسلام، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده واتبع سبيل من أناب إلي. فإنه إذا جانب ذلك حرم الخير، لا ينفعه مجرد النسب. فكم من إنسان من آل البيت وهو جهنم من حصب جهنم، ماذا ينفعه ذلك؟ تبت يد أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب امرأته حمالة الحطب. عم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو لهب. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. فليحافظ على هذه النعمة باتباع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وليحذر نفخ الشيطان أن ينفخه بالكبر، فإن كثيرا ممن انتسب وعلم نسبه إلى البيت أتاهم الشيطان من قبل الكبر ونفخهم وزين لهم الغرور والإعجاب بالنفس والزهو بها. أليس في جهنم مثوى المتكبرين؟ المتكبرون على سور الذر يوم القيامة، الكبر مذمة. فإذا علم ذلك ثم أدى به هذا إلى الاستكبار هان في أعين الناس، بل هان عند ربه. ومن يهن الله فما له من مكرم، ولا ينفعه نسبه، لا ينفعه. وهكذا يرى كثير منهم أنه ليس كفءاً أحد من الناس، يعني لقريبته لابنته الهاشمية لأخته لكذا، وهذا أيضاً من الكبر، هذا من الكبر. يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فإذا نفخ الصور وقال الله سبحانه وتعالى وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. فترى كثيرا منهم عندهم رغبة بأنفسهم عن غيرهم، وعنده ونفخهم الشيطان بالكبر والاغترار، إنه كل ابن آدم خلق على 60 و300 مفصل، قل لكم لآدم وآدم من تراب. فمن هنا يهان ويسقط ويذل بسبب الكبر والاغترار والإعجاب بالنفس والزهو بها، يأتيه الشيطان فيلعب عليه ولاحظ في هذا الجانب أن خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد إلى أحد ولا يبغي أحد إلى أحد. فأتاهم الشيطان من هذا الباب، اعتقدوا عقائد فاسدة ورغبوا بأنفسهم عن غيرهم. وهكذا أيضا يعتقد كثير منهم أنه ليس هناك أحقية، ليس هناك أحقية في الولاية، وإن حصل أنها استتب له الأمر إلا لهم. نعم، البيعة من أصلها لقريش كما جاء في الحديث، لكن إذا قام حصل أن استتب الحكم لأحد من الناس من المسلمين لا يجوز الخروج عليه، فصاروا بهذا يعتقدون الخروج على، يعني كثيرا من الضلال على من ليس من أهل البيت، بل بعضهم يخرج على بعض حتى وإن كان أهل البيت، تجد هذا يثور على هذا. وطغت عليهم أفكار هدامة، أفكار التصوف وأفكار الرفض والتشيع، طغت عليهم على غيرهم، لكن كثير ما دخل فيه من هذا، واعتقدوا عقائد فيها غلو في آل البيت، اعتقدوا في آل البيت عقائد فاسدة، عقائد غالية، في علي بن أبي طالب رضي الله عنه وفي الاثني عشر إماما منهم بخصوص الاثني عشرية. على هذا من علم أنه من آل البيت يتعلم هذه الأحكام، يعرف التواضع، يعرف الكتاب والسنة، يعرف يعني ماذا الحكم الشرعي في ذلك، أنه لا يحل له أكل الزكاة، أخذ الزكاة، وإن حرم من الخمس لا يأخذ ما حرم الله عليه من الزكاة، يعرف الأحكام الشرعية يتفقه فيها، يعرف أن الله أكرمه بهذا النسب، إذا كان كذلك فإن كثير من ينتسب إلى آل البيت مجرد دعوة، إحنا ما نقول قليل بل كثير، وهذا قد نبه عليه جملة له عن طريق هذا الفحص الجديد، هذا الDTL مدري اسمه هذا، لكن عن غيره، عن غيره.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل: نسمع في هذه الأيام ما يسمى بعيد الكريسمس، فما حكم التهنئة به؟ لأن بعض الناس يقول لا يوجد نص شرعي يمنع تهنئة غير المسلمين بالكريسمس وغيره من الأعياد لخدمة سمعة الإسلام والتعايش.
3: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فإن تهنئة الكفار بأعيادهم معنى ذلك إقرار، معناه أنه إقرار لتلك الأعياد المحدثة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها، وفي لفظ لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فتلك الأعياد لا يجوز الاحتفال بها، وأعياد المسلمين معلومة في شرعهم، قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عقبة: يوم عرفة ويوم النحر وأيام منا عيدنا أهل الإسلام. وفي الصحيح إثبات عيد الفطر وعيد الأضحى، وثبتت جملة أدلة في عيد الأسبوع وهو الجمعة من حديث أنس وغيره. جعله الله عيدا. أما تلك الأعياد فإنها محدثة كما سبق بيانه، والواجب إنكارها، إنكار المحدث لا إقراره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف إيمان، أخرجه مسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه. وقال الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. مقر المنكر كمن يفعله، قد قال الله عز وجل: فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. وفي الصحيح: عاقرها واحد بعث لها رجل عارم من قومه فعقرها، والباقون أقروا ذلك، فقال الله عز وجل: فعقروها ودمدم عليهم ربهم جميعا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع، أي أنه لا يسلم بل يأثم. وفي البخاري من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا في سفينة، فكان بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، وكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. وأوجب الله عز وجل إنكار المنكر على من له قدرة على إنكاره، قال: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فعلق الله فلاح الأمة بإنكار المنكر، وقال سبحانه: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. هذا وإن الاحتفال بتلك الموارد التي أحدثها الكفار تشبه بهم، وفي الحديث الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جعل رزقي تحت ظل رمحي.

عذاب عظيم. والتهنئة للكفار بأعيادهم موالاة وموادة للكافرين، التماس مودتهم والتماس ولائهم، التماس ولائهم بارتكاب منكر يلتمس به ولاء الكفار ومودة الكفار. والمسلم منهي عن ذلك، قال الله سبحانه وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. الآية، وهذا معناه أن المؤمن منهي عن موادة الكفار. لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. ولا أعظم محادة لله ورسوله من المشركين الذين أشركوا مع الله غيره، من يهود ونصارى وغيرهم من المشركين. قال الله عز وجل: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منه عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله يستغفرون والله غفور رحيم. قال الله عز وجل: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال الله عز وجل: وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. ولا يجوز لأحد أن يبتغي مودة الكفار، لا أن يودهم ولا أن يبتغي مودتهم، فإنهم أعداء الله وأعداء المؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسوله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. كيف تلتمس مودة الكافرين وتودهم والله عدوهم؟ أنت في هذا تشاق الله، تشاق ربك، تشاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. اتق الله، وعيد شديد. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطان مبينا. وقال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم. وتدبر معي هذه الآية: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، يعني أن هذه صفة من صفات أمراض القلوب المنافقين الذين قال الله عز وجل فيهم: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب عظيم أليم مما كانوا يكذبون. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. وقال الله جل وعلا: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم بعد ذلك وهم معرضون وإن يكن لهم الحق

0: فأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. وإن الدعوة إلى ما يتعلق بتهنئة الكفار في أعيادهم غش للمسلمين، مخادعة للمسلمين، وتغرير بهم، تغرير بالمسلمين. فإذا وجدوا من هو من الدعاة أو ما إلى ذلك يهنئ المسلمين بأعيادهم الباطلة ويتزلف إليهم ويودهم، اغتر كثير من الناس. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في رسالته إلى هرقل: أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، فإن أعرضت أو قال فإن عليك إثم الأريسيين، أي أن تحمل إثمهم ووزرهم. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه لا ينقص من أوزارهم شيء. هذا تغرير بالناس، تغرير بالمسلمين، وهو دعوة إلى مودة الكفار وتهنئة الكفار، وإلى كذلك الرضا بالباطل وعدم إنكار المنكر من تلك الأعياد المنكرة. وقد ذكر في السؤال أن بعضهم يقول: لا يوجد نص شرعي يمنع تهنئة غير المسلمين بالكريسماس وغيره من الأعياد، وهذا قول جاهل. معناه إن جهل هذا فأهل العلم ما جهلوا هذا، ما جهلوا أدلة. إن جهل هذا القائل الأدلة في ذلك أو تجاهلها فإن أهل العلم ما جهلوها بل ذكروها ونقلوا إجماع أهل العلم على ما تضمنته من عدم جواز تهنئة الكافرين بأعيادهم. وهذا كلام الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه أحكام أهل الذمة، قال: وأما التهنئة بشعائر الكفر المختصة به فحرام بالاتفاق. هذا القائل جهل الأدلة وجهل أقوال العلماء، فهو بحاجة إلى أن يتفقه بدائيات العلوم، بدائيات العلوم، حتى يفهم الأدلة ويفهم كلام أهل العلم في المسألة قبل أن ينطق يهرف بما لا يعرف ويهري بما لا يدري. لأن الله جل وعلا يقول: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، لا يفلحون. وعيد شديد يجب أن يخشى، يجب أن يخشى إنسان من الناس أن يقول على الله بغير علم. وقال: وإذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم قالوا: وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون، قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون، إلى قوله: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وعيد شديد في القول على الله بغير علم مقرون بالشرك بالله سبحانه وتعالى. ورب إنسان يعني يجهل ثم أيضا مع جهله يركب الجهل، يعني على ذلك المبدأ قال: حمار الحكيم توما لو أنصف الدهر كنت أركب، فإنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. ها معناه يجهل ثم مع جهله لا يقول الله أعلم، إن من العلم أن يقول الإنسان لما لا يعلم الله أعلم، الله أعلم، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه، أي هذا من علم الورع. هذا من الدين، هذا من الفقه، أنه لا يجوز للإنسان أن يقول بغير علم. فهذا كتاب وسنة وإجماع المسلمين، ما يجوز تجاهل ذلك في تحريم، على تحريم تهنئة الكافرين بأعيادهم ومناسباتهم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وأما التهنئة بشعائر الكفر المختصة به فحرام بالاتفاق، مثل أن يهنئهم بأعيادهم وصومهم، يقول عيد المبارك عليك أو تهنأ بهذا العيد ونحوه، هذا إن سلم قائله من الكفر فهو من المحرمات، إن سلم قائله من الكفر فهو من المحرمات، وهو بمنزلة أن يهنئه بسجوده للصليب، بل ذلك أعظم إثما عند الله وأشد مقتا من التهنئة بشرب الخمر. يعني هذا الشيء تهنئة بعبادة ترك معصية لو هنأها بشرب الخمر، وارتكاب الفرج المحرم يعني لو هنأه بشرب الخمر، يعني لو قال لا هنيئا لك الكاس، أن هذا شيء منكر عند الناس، أو قال هنيئا لك الزنا، هذا شيء منكر عند الناس. فالتهنئة بعيد الكريسماس أو بأعياد الكفار أعظم جرما من هذه التهنئة بهذه المعاصي ونحوه. وكثير ممن لا قدر للدين عنده يقع في ذلك، انظر كلام السلف، ممن لا قدر للدين عنده ما يعظم دين الله، يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، يلتمس مودة الكفار ويعصي الله ويغضب ربه. قال: يقع في ذلك ولا يدري قبح ما فعل، فمن هنأ عبدا بمعصية أو بدعة أو كفر فقد تعرض لمقت الله وسخطه. وقد كان أهل الورع من أهل العلم يتجنبون تهنئة الظلمة بالولايات وتهنئة الجهال بمنصب القضاء والتدريس والإفتاء تجنبا لمقت الله وسقوطهم من عينه، وإن بلي الرجل بذلك فتعاطاه دفعا لشر يتوقعه منهم فمشى إليهم ولم يقل إلا خيرا ونصح وذكر، يعني معناه ودعا لهم بالتوفيق والتسديد، فلا بأس بذلك وبالله التوفيق. انتهى من أحكام أهل الذمة. وسئل شيخ الإسلام سراج الدين البلقيني رحمه الله عن مسلم قال لذمي في عيد من أعيادهم عيد المبارك: هل يكفر أم لا؟ وهل اليهود والنصارى من أمة محمد أم لا؟ فأجاب رحمه الله: إن قال المسلم للذمي ذلك على قصد تعظيم دينهم وعيدهم حقيقة فإنه يكفر، وإن لم يقصد ذلك وإنما جرى على لسانه فلا يكفر بما قال من غير قصد، ما يكفر لكنه أجهل من حمار أهله، قال هكذا أحسن، يقال هذا ما يكفر لكنه أجهل من حمار أهله. وقال العلامة ابن عثيمين رحمه الله لما سئل هل يجوز أن نهنئهم ونعزيهم أن نعود مرضاهم ونشهد جنائزهم، قال جواب: أما التهنئة بالأعياد فهذه حرام بلا شك، وربما لا يسلم الإنسان من الكفر لأن تهنئتهم بأعياد الكفر رضا بها، والرضا بالكفر كفر، ومن ذلك تهنئتهم بما يسمى بعيد الكريسماس هكذا أو عيد الفصح أو ما أشبه ذلك، فهذا لا يجوز إطلاقا، حتى وإن كانوا يهنئون بأعيادنا فإننا لا نهنئهم بأعيادهم، والفرق أن تهنئتهم إيانا بأعيادنا تهنئة بحق، لأن بعضهم يقول هنئوني في أيام العيد وهنئهم، لا يجوز. وأن تهنئتنا إياهم بأعيادهم تهنئة بالباطل، فلا نقول إننا نعاملهم بالمثل، إذا هنؤونا بأعيادنا فإننا نهنئهم بأعيادهم للفرق الذي سبق. انتهى المقصود. وفي فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء قال، يعني سئلوا فأجابوا: لا يجوز للمسلم تهنئة النصارى بأعيادهم لأن في ذلك تعاونا على الإثم وقد نهينا عنه. قال تعالى: ولا تعاون الإثم العدوان، كما أن فيه توددا إليهم وطلبا لمحبتهم وإشعارا بالرضا عنهم وعن شعائرهم، وهذا لا يجوز، بل الواجب إظهار العداوة لهم وتبيين بغضهم لأنهم يحادون الله جل وعلا ويشركون معه غيره ويجعلون له صاحبة وولدا. استدلوا بقول الله: لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. فقال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم الحق، يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء يبسطوا إليكم أيديهم ألسنتهم بالسوء الآية. واشتد نكير شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم على من يهنئهم بأعيادهم ومن يتشبه بهم، وما صنف هذا الكتاب إلا لهذا الشأن، ومن ضمن ما قال: ولا يعارون دابة ولا يعاونون على شيء في دينهم لأن ذلك من تعظيم شركهم وعونهم على كفرهم، وينبغي للسلاطين أن ينهوا المسلمين عن ذلك لأن الله تعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ثم إن المسلم لا يحل له أن يعينهم على شرب الخمور يعصرها أو نحو ذلك، فكيف على ما هو من شعائر الكفر؟ وإذا كان لا يحل له أن يعينهم فهو كيف يعني يعينهم هو، فكيف إذا كان هو الفاعل لذلك؟ والله أعلم. انتهى من مجمع الفتاوى 25332. وقال: ومن أهدى من المسلمين هدية في هذه الأعياد مخالفة للعادة في سائر الأوقات لم تقبل هديته، خصوصا إن كانت الهدية مما يستعان به على التشبه بهم، مثل إهداء الشمع ونحوه على في الميلاد، وإهداء البيض واللبن والغنم في الخميس الصغير الذي في آخر صومهم وهو الخميس الحقير. وفي هذا قال: سبق بيان تحريم تهنئة المسلم الكافر في شعائره الدينية ومنها أعيادهم لما تتضمنه من الرضا بما هو عليه من الكفر والمداهنة لهم فيما هم فيه من المحرمات، والحكم في المشاركة كالحكم في التهنئة إن لم يكن أعظم، وقد نقل الإجماع على ذلك، وذلك أن اليهود والنصارى والمجوس ما زالوا مقيمين في أمصار المسلمين لدفعهم الجزية. قال: يفعلون ثم لم يكن على عهد يفعلون أعيادهم التي لهم، والمقتضى لبعض ما يفعلونه قائم في كثير من النفوس، ثم لم يكن على عهد السابقين من المسلمين من يشركهم في شيء من ذلك، فلولا قيام المانع في نفوس الأمة كراهة ونهية عن ذلك وإلا لوقع ذلك كثيرا، إذ الفعل مع وجود مقتضيه وعدم منافيه واقع لا محالة، والمقتضي واقع فعلم، المقتضى واقع فعلم وجود المانع، والمانع هنا هو الدين، فعلم أن الدين دين الإسلام هو المانع من الموافقة، وقد كان من شروط عمر رضي الله عنه على أهل الذمة عدم إظهار أعيادهم في دار الإسلام، فإذا كان المسلمون قد اتفقوا على منعهم على إظهارها فكيف يسوغ المسلمين فعلها؟ والله يقول: الذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. هذه نبذة مختصرة من كلام الله وكلام رسوله وإجماع أئمة المسلمين على تحريم هذا الفعل، وبيان أن من يقول بقول بيان بطلان قول من يقول إن تهنئة المسلمين بكلمة وغيرهم من الأعياد لخدمة سمعة الإسلام أنه قول باطل، فإن سمعة الإسلام تخدم بما أبانه الإسلام، ما أبانه كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الإسلام يخدم بإقامته، كما قال الله سبحانه وتعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. الإسلام يخدم بما دلت عليه الأدلة من عدم موالاة الباطل وأهله. الإسلام يخدم بتطبيق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والحذر من مجاراة أهل الباطل. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. أهل يخدم الإسلام بمثل ذلك؟ لا، يخدم الإسلام بالكتاب والسنة وبدين الله وبإقامته. إقامة الإسلام بالحق والتعايش مع الكافرين لا يعني المساومة بالدين وبيع الدين. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم أبان أن أناسا يبيع دينه بعرض من الدنيا، فلا يساوم الإنسان بدينه ويبيع دينه من أجل أن يرضى عنه الشيطان أو يرضى عنه الكفار أو يرضى عنه الباطل أو أهله، ما يجوز. لابد من التماس رضا الله سبحانه وتعالى وكذلك وماذا إقامة دينه ومن إقامة الحق. شرع لكم من الدين ما قال الله سبحانه وتعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يعذن به الله، قال: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. التعايش يكون كما سار النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أما بيع الدين والتنازل بالدين وكذلك يعني ماذا الموالاة للكافرين، فهذا ما هو التعايش، بل هذا من المروق، هذا من المروط بإحكام الكفار، هذا من الدعوة إلى المروق عن الدين بموالاة الكافرين، هذا من الدعوة إلى حب الكافرين، من الدعوة إلى الباطل. وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله بها سخط له سخط إلى يوم يلقاه. وإن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله بها له رضوان إلى يوم يلقاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قال كلمة أو بقت دنياه وأخراه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: العبد ليتكلم بالكلمة ما يلقي لها بالا يهوي به في النار سبعين خريفا. القول بأن يعني الاحتفال بهذه الموالد وتهنئة الكفار وما كان من ذلك مما هو من الدعوة إلى الكفار أنه خدمة لسمعة الإسلام وأنه تعايش معهم، هذا قول باطل يردي صاحبه. نسأل الله السلامة والعافية، تواصي بتقوى الله وبالحذر من الفتن، الحذر من مودة الكافرين، حذر من الشر وأهله، حذر من دعاة السوء والتحذير منهم. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. لا يجوز مثل هؤلاء أن يمكن ولا أن يروج كلامه، لا يجوز والله، وإنما يمكن أهل الهدى، يمكن أهل الهدى. كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال الله: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا ليكون رسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. إن ولي الله الذي نزل الكتاب هو يتولى الصالحين. هذا وإن هذا الموضوع جدير بالكتابة فيه، فأحث إخواني السامعين من الدعاة إلى الله أن يكتب في ذلك بمفرده، هنا كتابات جيدة نعم، لكن في حكم التهنئة للكافرين، حكم التهنئة للكافرين، وبدر من بعضهم أيضا إذا مات كافر يترحم عليه، وأشياء مستغربة، أشياء مستغربة تقول تدل على رقة دين عندهم، وعلى مرض قلب، وعلى عدم تجرد الحق، وعدم ولاء صحيح، وعدم براء صحيح كما أراد الله سبحانه وتعالى. مثل هذا حري بالكتابة فيه، والله المستعان. إلهنا بارك الله فيكم.
1: يقول السائل: مع الفتن ووضع اليمن الحالي وغيرها من بلدان العالم الإسلامي، هل يجوز الزواج من شيعية رافضية والعكس؟
0: لا والله، ما يجوز الزواج من شيعية رافضية، فإنها يعني يطلقون بعضهم الشيعة على الرافض وبعضهم الرافض على الشيعة، الأمر ملتبس فيها، فإن الله عز وجل يعني نهى عن تزويجهم، يا عن تزويج الله يعني عن الإلقاء بالمرأة إلى غير كفر. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فهل من وقايتها النار والحجارة أن تزوجها برافضي مثلا أو شيعي ما تدري إلا وتسب معاوية؟ كل شيعي سبب للصحابة، معادل أولياء الله، هل من نصحها؟ ما من عبد يسترعيه إلا راعية لم يحطها بنصحه إلا لم يجد رائحة الجنة. هل من نصح لها أن تلقيها عند إنسان يأثر إليها وعليها ولا أدري إلا وهي تسب الصحابة؟ اتني بزيدي صغير أخرج لك منه رافضيا كبيرة، حتى ولو زيدي ما أدري إلا وهي عدوه لأولياء الله، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. هل من النصح لها أن تزوجها بشيعي أو رافضي أو حتى زيدي ينكر الصفات، ينكر الصفات لا تدري إلا وهي مبتدعة بإنكار صفات الله على طريقة المعتزلة؟ هل من ذلك أيضا من النصح أن تزوجها بمن يفسد عقيدتها بالخروج ولا أدري إلا وهي خارجية، هو خارجي وهي خارجية، فكل رافضي خارجي وكل شيعي خارجي، اتني بزيدي صغير خرج لك منه رافضي كبيرة، يرون الخروج عندهم من أصول الخمسة حق المعتزلة التي أخذها الزيدية عنهم، والشيعة والرافضة أخذوها عنهم، الأمر معروف أنه المنكر، وهذا عند أهل العلم مقصود به الخروج. ألا تجد على مستوى مزارع ولا راعي غنم زيدي أو شيعي إلا ويرى الخروج في أدنى فرصة تلوح له، يريد الحكم هو، هذا من معتقدهم العدل والإنصاف والأمر معروف. العدل ماذا؟ العدل والمعروف أنها المنكر، والعدل وهكذا نفي الصفات، خمسة الأصول هذه فكلها عقيدة فاسدة. لا يجوز ذلك أن تزوج بمن تلي أمرها برافضي، والله هذا ليس من النصح لها ولا من الرعاية، كلكم رسول رعيته، ولا من وقايتها الناس النار والحجارة. وكذلك أنت إذا تزوجت شيعية أو رافضية عساها تكون غاية في الجمال، والله ما تأتيك إلا بالنكد، تفسد عليك دينك. ثم أيضا النساء الرافضيات دعاة، قد تكون أنت مسكين ضعيف ما عندك دعوة ما عندك خبرة، وهن دعاة تأتي بدلتها ولا بالثلاجة حقها وفي مجلس من النساء في العزاء ولا كذا، وتدعي بالكذب والنصب والدجل. نعم، وقد يعني عندهم مارب قد سقطت من قبل 4 سنين أنها ما عاد بقي فيها أحد، وقد راج وماج هذا عند كثير من الناس عندهم وغير ذلك، فهذا من ديدنهم التقية شعارهم، والكذب كذب والكذب والتقية شعارا ودثارا عندهم، لا أكذب تحت أديم السماء منهم بنصوص أهل العلم، قاله شيخ الإسلام وغيره. هذا ما هو من النصح لك أن تتزوج هذه الجليسة السيئة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المرأة على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، قال مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، أنت تجر قرب كير يحرقك الآن، كيف لو انقلبت مثل عمران بن حطان؟ كان على خير، وتزوج امرأة خارجية، وإذا به خارجي المعلم، خارجي يمدح قاتل الخارجي الآخر، قاتل علي بن أبي طالب، ويثني عليه ويقول يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ عند من ذي العرش رضوانا. والله كيف يعني قتل خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقتل أمير المؤمنين، وقتل يعني الذي يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، والخارجي يثني على قاتل ابن ملجم هذا على أنه يبغي من ذي العرش رضوانه. أي رضوان يبتغي به؟ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. تقلبت الحقائق عند ابن ملجم، حتى يعني عند عمران الحطان حتى يثني على ابن ملجم الخارجي القاتل، قاتل نفس حرمها الله، بل يعني ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته وغير ذلك من المناقب، والمبشر بالجنة. أثبت أحد ما عليك إلا جبل إلا نبي وصديق وشهيدا، صار يثني عليه. يا إخوان هذا غلط، أن تزوج رافضيا أو تزوج شيعيا، بل ولا حتى تزوج زيديا يفسدها عليك، يفسد عقيدتها، ولا والله ما أنصحك أن تزوج حزبيا يحزبها.
1: يقول السائل: ما حكم الوضوء داخل الحمام؟
0: يجوز، ما هناك مانع، ولا عبارة عن عمل من أعمال الوضوء، ولا ما التسمية، فسواء سمى في نفسه إن كان بعيدا عن ذلك، فقد قرأ النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في حجر عائشة، استدلوا بهذا الحديث على قراءة القرآن وذكر الله بجانب المكان الذي فيه نجاسة وهي حائض أعني. وإنما الشاهد من ذلك أنه يجوز حتى ولو سمى وكان بعيدا موطن قضاء الحاجة، وإن كان قريبا يسمي في نفسه، إن التسمية ليست شرطا من شروط صحة الوضوء، وذلك الحديث فيها ضعيف: لا صلاة لمن لا وضوء لمن لمن يسمي يذكر اسم الله. وإنما هي مستحبة لعمومة أدلة، لا هذا بصحيح ولا حديث أيضا أنه قال توضأ بسم الله شاذ، إنما لعمومة الأدلة مستحبة، فسمي الله حينما توضأت ما في معنى داخل الحمام أو في خارجه.
1: يقول السائل: ما حكم الصلاة بدون إقامة؟
0: الواجب أن تقام الصلاة في الحضر وفي السفر عملا بما سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الأذان واجب للأمر به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حضر الصلاة فليأذن لكم أحدكم لأمكم أكبركم. وهذا أمر ضمن أوامر في ذلك، شعار من شعار الإسلام، شعيرة ومن شعار الإسلام، والإقامة كذلك، إنها أذان بين كل أذانين صلاة. وأما من حيث صحة الصلاة صح بغير أذان ولا إقامة، أو دخل وكبر، ليست من أركانها ولا من شروطها، هي واجب مستقل عند جمهور العلماء. الصلاة الأذان والإقامة واجبان مستقلان، لكن ما يجوز ترك ذلك.
1: يقول السائل: ما حكم التهنئة بالعيد الوطني في دول الإسلام؟ وهل هو مثل أعياد الكفار والتشبه بهم؟
0: أي عيد زائد على السبعة لا يجوز لك أن تهنئ فيه. عندنا سبع أعياد. حديث عقبة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام. هذه خمسة كلها عيد، خمسة أيام في أيام النحر كلها عيد، عيد الأضحى، وهكذا عيد الفطر هو السادس، ثبت ذلك عن جماعة من الصحابة، وهكذا عيد الجمعة أنه ثابت عدة أدلة سقنا مضمونها أو أكثرها في أحكام الجمعة، وهو عيد جعله الله عيدا. فهذه سبع أعياد أسبوعية وسنوية، ما زاد على ذلك من الأعياد، وقد ملأوا الدنيا حتى بعضهم صنف في الأعياد، ربما صنف ولا يستطيع حصرها، فإنها تستجد من حين إلى آخر، يعني ما هي محدودة، البقرة معها عيد، والشجرة معها عيد، والموظف معها عيد، وهكذا أيضا أعياد مستجدة من حين إلى آخر. وإذا انتصرت فئة على كذا انتصروا عميلوا لهم عيد، عيد الثورة، عيد أكتوبر، عيد ستمبر، عيد وهكذا، عيد عيد عيد عيد، يعني كل شيء أعياد. فلهذا يعني ما أنت محصيها، فالتهنئة بها تهنئة ببدع. أنت تهنئ على المعاصي، كان مما تذاكرناه في أمس أنه ما يجوز التهنئة بالمعاصي، شرب الخمر والزنا هنيئا هنئ كذا، لا، أنت يعني ماذا تهنأ بترك الصلاة، وتهنأ على أنك صليت بغير وضوء، وتهنأ على أنك يعني ماذا زنيت ليهنأك شرب الكاس، شرب الخمر، يجوز هذا؟ هذا لا يجوز باتفاق المسلمين. وهكذا البدع، أن تقول هنيئا لك أنك تصلي وأنت مسدل، مسدل يديك يعني ما تضعها لك، هنيئا لك أنك ما تقول آمين، ما يجوز أن تهني على أي معصية، ولا تهنئه أيضا بأنه دخل الكرة بين الخشبتين هذه، وكأنه أنه يهنئه هكذا يبارك له مبارك عليك وتهنئه، ما يجوز، معصية هذه مخالفة ما عليها دليل، ما يهنأ فيها، ولا يسجد فيها سجود الشكر في هذا، لأن هذا السجود الشكر للنعم التي يعني عبادة، هذه عبادة، فما يصلح مثلا أن يسجد في أمر ليس عبادة وليس طاعة لله وليس مباحا ليس مكان من ذلك، هذه كلها مخالفات شرعية. ومن هذا الباب التهنئة بعيد الثورة، التهنئة بعيد ستمبر أكتوبر وهذه الأشياء، وعيد الوحدة، وعيد ما يجوز التهنئة فيها. إذا رأيتهم في الجوالات إن استطعت إنكار إنكر أن هذا لا يجوز، واذكر كلام أهل العلم في ذلك، كلام ابن القيم، كلام ابن تيمية، وكلام البلقيني، وتلا كلام يعني أئمة الهدى إجماع في إنكار ذلك، بين يعني في التفاوت من ذلك، من أشدها أعياد الكفار التي هي عيد الكريسماس وعيد ميلاد عيسى وعيد مثل كلام، فإنكر ذلك، هذا من المنكرات، من رأى منكم منكر يغيه بيده، لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه، أقل ما تنكر به بقلبك، ما يجوز الإقرار ذلك والتهنئة به.
2: تستمعون إلى المصحف المرتل للقارئ عمر الزريقي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: محاضرة اليوم.
1: أيها الولد أمك
2: فوالله إن هذه المحاضرات من توفيق الله، وهي من هدي أنبياء الله ورسله، ومن هدي سلف الأمة، فقد كان الأنبياء يواعدون الناس، وفيها نفع عظيم في الوعظ والإرشاد والتذكير والتعليم. كم من كلمة أيقظت إنسانا من غفلته، كم من كلمة نبهت أناسا كثير من خطأ يقعون فيه، كم من كلمة أصلحت قلب إنسان أو أصلحت حاله واستقام أمره فيما بينه وبين الله. فهنيئا لمن جعله الله سبحانه وتعالى كذلك ورزقه العمل.
1: فإنه يكون

0: كم من أناس استقاموا بسبب مثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس كانوا قد فتروا فنشطوا بمثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس اتعظوا واعتبروا حين يرون اجتماع أهل السنة على ذكر الله وعلى طاعة الله وعلى التعليم فيتعظون ويعتبرون ويحصل بذلك الخير الكثير. فهذا الباب المحاضرات الأسبوعية والتنقل فيها هو باب عظيم من نشر هذه الدعوة وتعليم الناس وتفقيههم ووعظهم وإرشادهم، فنحمد الله سبحانه وتعالى على توفيقه.
1: قال نبينا عليه الصلاة والسلام: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، سجنت بها وأنت لها محب، فكيف تحب ما فيه سجنت؟
2: إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية الشرعية تقدم لكم محاضرة اليوم.
1: وتأكلك هذه الأرض كما أكلت يوما منها على ظهرك، فيا أيها الناس إن المؤمن لا يعرف حكمة الله تعالى من ابتلاء
3: الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أيها الناس، الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: ومن أصدق من الله قيلا، ويقول سبحانه: ومن أصدق من الله حديثا. في هاتين الآيتين من سورة النساء يبين الله عز وجل أنه لا أصدق منه حديثا ولا أصدق منه في القيل. ومن هنا يأخذ المسلم فائدة مهمة ويأخذ عقيدة عظيمة، وهي أن كلام الله حق وأن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم حق، فكل ما قاله الله عز وجل فهو الحق، والله عز وجل هو الحق، وكتابه حق، ورسوله حق، والجنة حق، إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. كلما وعد الله عز وجل به عباده سواء من المؤمنين أو من الكافرين سيأتي، وما أحد يعجز الله سبحانه وتعالى. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الشاهد: يؤمنون بالغيب، هذا هو الإيمان. أما الإيمان بالمحسوسات فكل الناس يعرفونه ويعتقدونه. فالآن نحن في هذا المسجد، لو قيل لقوي الإيمان ولضعيف الإيمان: أنت في داخل المسجد؟ لقال نعم. ولو قيل له: لست في داخل المسجد؟ لقال: كذبت. فكلنا نؤمن بهذا المحسوس، قوي إيماننا أو ضعف، لأنه شيء مشاهد محسوس بالحواس الخمس. ولذلك ذكر الله عز وجل أن أول علامة للمؤمنين أن يؤمنوا بالغيب. فإذا سمع كلام الله سبحانه وتعالى أخذه ولا يتردد، وأيقن أنه حق كما يوقن، بل أكثر مما يوقن بالمحسوسات التي يراها. هنا ينفعنا كتاب الله، وتنفعنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هنا ينفعنا الإسلام. هذا هو الفرق بيننا وبين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة كانوا إذا سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم أو قرئ عليهم القرآن أخذوه بجد وحق، ما يترددون. ولما جاء أبو جهل يريد أن يشكك أبا بكر في إسراء النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، قال: أتدري ماذا قال صاحبك؟ قال: وما قال؟ قال: يزعم أنه أسري به في ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. قال أبو بكر: إن كان قال صدق، ما عنده تردد. إذا ثبت هذا القول عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو صادق، ما هنالك تردد. لهذا سمي بالصادق وبالصديق رضي الله عنهم. والصحابة على هذا. وتجد أن مريضا يقرأ على نفسه الفاتحة وهو مزعزع، ما عنده ذاك الإيمان، بعضهم قلبه معلق بالإبرة أعظم من الفاتحة، من أين سيتعافى ولو قرأها بالقراءة العشر؟ يبدأ بالقراءة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة، ومريض أصلا قلبه مريض، وآخر يقرأها معتقد أن الله سبحانه وتعالى سينزل عليه الشفاء، يتعافى بإذن الله من أخطر ومن أعظم مرض، ما يعجزه شيء، وإذا مرضت فهو يشفي. ذكروا أن بعضهم في بلاد الحجاز، بلاد الحرمين، آلمته الكلى فذهب، قالوا: عندك حصى قريب 11 سنتي، يعني كبيرة تحتاج عملية. فرجع وقرأ عليها الفاتحة عدة مرات فتفتتت وخرجت. فجاء إلى الدكتور، أجرى فحوصات، قال: وين ذهبت؟ قال: خرجت. بأي علاج استخدمته؟ قال: قرأت عليها الفاتحة. قال: الفاتحة؟ قال: الله عز وجل يقول: ولو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. أخبر الله أن القرآن سيكسر ويحطم الجبال، فكيف بحصى صغيرة؟ إذن هو الإيمان. هذا هو بيت القصيد، أن هذا يأخذ الإسلام وينفعه الله به، وهذا يأخذ الإسلام ويتردد فيضعف، وترى المتردد ما يثمر. ومن أخذ الإسلام بقوة ومن أخذ القرآن بقوة أثمر في توكله وفي شجاعته وفي طمأنينة، أثمر في قوته، أثمر في حفظه، أثمر في دعوته، أثمر في كل خير. العقيدة هي الأساس. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. ما أعظم هذه الشجرة! هذه شجرة التوحيد وهذه شجرة الإيمان. إذن من أخذ القرآن والسنة بقوة أفلح. يا يحيى خذ الكتاب، يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. يأتي طالب علم مع أخيه إلى دار من دور الحديد، فهذا يأخذ القرآن بقوة فيحفظه في 5 في 6 أشهر، هكذا ولا ما هكذا؟ وهذا ما يأخذ القرآن بقوة تمر عليه 15 سنة ما حفظه. ما لك 15 سنة لو في كل يوم ربع آية، تقسم الآية في 4 أيام تحفظها في هذه السنوات. هذا هو الضعف، الضعف في اليقين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يستغن بالقرآن، من لم يتغن بالقرآن فليس منا. عدد من أهل العلم يرون أن التغني بالقرآن هو الاستغناء به، أي من لم يأخذ القرآن ويعتقد أنه أغنى الناس فليس منا. وقالوا، وطائفة أخرى يقولون بتحسين الصوت، وهذا تفسير جيد. قال ابن مسعود أو غيره: حامل القرآن إذا اعتقد أن في الأرض من هو أغنى منه ففي قلبه مرض. تعتقد أن في الأرض من هو أغنى منك وأنت حافظ القرآن، ما أحد أغنى منك، حتى لو لم يكن معك ما تأكل وما تشرب. إذن هذا هو الفارق بين الصادقين والمرتابين. فيجب علينا وجوبا أن نأخذ القرآن بقوة، وأن نأخذ السنة بقوة، وأن نأخذ وعد الله بقوة. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. تأمل معي إلى هذه الآية: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. انتهينا إلى هنا، ما بقي أي نقاش عند المؤمن. أي ضيق يحصل لك اتق الله، هذا علاجه، هذا علاج لا أنفع منه. أي ضيق يحصل لك اتق الله. انتبه أن يحصل الضيق وأنت تتمرد عن تقوى الله وتأتي بالحيل وبالخطط وبالبرامج، هذه كلها فاشلة. فإذا أصابك مرض أنت تحتاج من هذا المرض مخرج، اتق الله تتعافى. إذا أصابك ضعف إيمان، اتق الله. إذا أخافك عدو، اتق الله. إذا قل رزقك، اتق الله. إذا صعب حفظك، اتق الله. إذا أقبلت وملت إلى الشهوات، اتق الله. اتق الله، افعل المأمور واترك المحظور، هذه هي التقوى. فكلما اشتدت علينا الأمور نتق الله، نعود إلى تقوى الله، ننظر في صلاتنا، ننظر في توحيدنا، نحافظ على الأذكار، نحافظ على قراءة القرآن، نعمل الخير، نغلق أبواب الشر. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. مخرجا نكرة، والنكرة تفيد العموم كما تعلمون. ولم يذكر الله عز وجل المخرج ولم يعرفه. قال ابن كثير رحمة الله عليه: أن يجعل الله له مخرجا من حيث لا يخطر بباله. يا سبحان الله، ما أعظم هذه الكلمة! من حيث لا يخطر بباله، ما تفكر أنت فقط حقق التقوى والمخرج يأتي من الله عز وجل بما شاء وكيف شاء. فكم تقرأ في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفي تاريخ المسلمين أن الأتقياء يجعل الله عز وجل لهم مخارج ربما قبل الفرج بلحظات ما يعرفون، فيأتي الفرج. يا سبحان الله، ما أعظم هذا! ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. تأمل إلى نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام لما قال بنو إسرائيل إنا لمدركون. موسى ما يفهم شيء، ما يفهم عن المخرج شيء، لكن عنده ثقة مطلقة بدون تردد أن الله سيجعل له مخرج. إنا لمدركون، قال كلا، أي ما سندرك. لماذا يا موسى؟ قال إن معي ربي سيهدين. خلاص، هذا متقي لله، أنا متقي لله، عملت بالتقوى، معي ربي. بعدها بلحظات جاء الأمر بضرب البحر بالعصا، هذا هو مخرجك يا موسى، تخرج من هذا الطريق. ما يعرفها موسى قبل، وفرعون ما يعرف قبل ما الذي سيحصل. فرعون هو أراد أن يعز نفسه في ذلك اليوم، وموسى خارج من فرعون ما يعرف ما مصيره، لكن عنده ثقة. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ما هي إلا ساعات. ويدخل موسى ومن معه البحر ويخرجون إلى الشق الآخر، ويدخل فرعون ودولته كلها في البحر، فيأمر الله عز وجل البحر أن يرجع قبل أن يخرج فرد واحد من قوم فرعون، وما بقي في الساحل الآخر ولا واحد، كلهم داخل البحر. ففي لحظات أهلك الله عز وجل دولة بأميرها وبجندها وبوزرائها وبكل عتادها، ما أبقى الله إلا الأموال لموسى ولمن معه، وأنجى الله عز وجل المستضعفين من قوم موسى. وقال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. انظر إلى هذا الفرج. فأنت يا أخي اتق الله واترك الحسابات. أنا سأتقي الله، لكن كيف سأعمل؟ من أين المخرج؟ لا تقل من أين المخرج ولا تقل كيف، أنت حقق ما أمرك الله عز وجل به، والله عز وجل سيأتي بالفرج والمخرج. وتأمل إلى يونس، ما يشعر أنه سيحصل له ما حصل. هو خرج مغاضبا لقومه، دعاهم ثم غضب عليهم وخرج، وما يعرف بتلك القضية أبدا. فأدخله الله في بطن الحوت وعاش فيه ما شاء الله وعبد الله فيه وأخرجه إلى الساحل. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. سبحانك لا إله إلا أنت إني كنت من الظالمين، هكذا يقول يونس في تلك الظلمات. فيا إخوان، الله لا يعجزه شيء. قل الله مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. واتبع، قال الله عز وجل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. أن تتبع الكتاب والسنة أي اتق الله، اتبع ما يوحى إليك، لكن واصبر، اصبر على التقوى، اصبر على فعل المأمور، على ترك المحظور، اصبر وانتظر الفرج من الله حتى يحكم الله، ما تدري كيف سيحكم. هو سيحكم سبحانه، فالله هو أحكم الحاكمين سبحانه، لا معقب لحكمه. واقرأ في سورة الأنفال في معركة بدر، الأنفال بدرية، الفريقان يترددان في القتال، الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما يريدون قتال، فشاء الله عز وجل أن يكون قتال بدون عدة وعتاد، فكانت معركة الفرقان. وبعض المعارك أعد الصحابة فيها إعدادا قويا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وما حصل ذلك الظفر. إذن الله يخلق ما يشاء ويقدر ما شاء، قد جعل الله لكل شيء قدرا. وهكذا في البخاري أن تلك الوليدة جارية كانت امرأة من النساء عندها وشاح عقد فيه بعض الجواهر، فجاءت الحدية وأخذت هذا الوشاح، طائر أخذته وطارت، فجاءوا أصحاب ذلك العقد وقالوا أخذته هذه الوليدة، هذه الجارية ابتلاها الله بهم، فجاءوا وانتهروها وأتعبوها وفتشوا حتى فتشوا قبلها، ظلم، فتشوا القبل منها وهم يبحثون وراء العقل، فأنقذها الله عز وجل بأن رجع هذا الطائر الحدية، هذا الحدى رجعت ووضعت العقد في ذلك المكان، قالوا هذا عقدنا، فرج الله على هذه الوليدة المسكينة، ولزمت ذلك المكان في المسجد، وكانت أمنا عائشة تسمعها دائما تقول: ويوم الوشاح من أعاجيب ربنا، ويوم الوشاح من أعاجيب ربنا به أنجاني الله من بلدة الكفر. فكلما دخلت تردد هذا البيت، فسألتها أمنا عائشة فذكرت لها هذه القصة. فيا إخوان، الله أرحم الراحمين وأحكم الحاكمين وهو القوي العزيز. مملكة سبأ مملكة بدولة، دولة بكاملها، ذكر بعض المؤرخين أن سكان سبأ بلغوا إلى 60 مليون، عاصمتهم مأرب وامتدت إلى صنعاء وما بعد صنعاء، مملكة. من النبي الذي أرسل إليهم عندما أسلموا؟ هدهد، أرسل إليهم هدهد، طائر طائر، هدهد لا يتكلم العربية ولا يتكلم بلغة أولئك القوم ولا يفهم شيء، هدهد. فتأمل، إذا أراد الله أن يفرج عن قوم يفرج بأضعف خلقه، ما تدري، هدهد يرسله الله من ذلك المكان لا ذلك المكان، ويجمع سليمان يعني الطيور، ويتفقد الطير ويرى الهدهد أنه تأخر ويهدده، فكان الهدهد سبب لإيمان مملكة بكاملها، وعقدوا جلسات وهم يقولون الأمر إليك، جلسات الوزراء مع الرئيس حقهم، يعني سبحان الله، سبب الهدهد، هدهد لا سيدخل الجنة ولا نار، ساق الله لهم داعي من الدعاء الهدهد. هذا لتعلم أن الأمر له، الناس قد يعدون أشياء لهزيمة الأعداء ويجيشون ويجندون وينفقون الأموال الطائلة، ولا يأتي النصر من هنا، ويأتي النصر من قضية تقول يا سبحان الله كيف هذا، هذا الله ذاك الله، هدهد. تقول الملكة مع قومها: وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين، هذا هو الرسول، هدهد. فالله عز وجل أعلم، الله عز وجل أحكم. عند الترمذي من حديث أبي هريرة أن رجلا دخل على زوجتي قال هل عندنا شيء؟ قالت ولا شيء ولا معنا شيء. فخرج إلى البرية يبحث عن سبب، اشتد جوعه، اشتد جوع عياله. وتلك المرأة قامت وعملت بأسباب، أسباب تستطيع أن تعملها، غير هذه الأسباب ما تستطيع أن تعملها. نظفت التنور وسجرت الرحاء، نظفتها وتوضأت وصلت ورفعت يديها إلى السماء، اللهم ارزقنا، اللهم ارزقنا، اللهم ارزقنا. الآن أنا وأنت ندعو اللهم ارزقنا، اللهم ارزقنا، وقلوبنا وين؟ نفعل كلمتين اللهم ارزقنا وننظر في الجوال، نقلب نتصل لفلان. يا أخي هذا ما، الله يعلم صدقنا ويعلم ضعف عقيدتنا، فبقوة صدقنا يعطينا. اللهم ارزقنا، اللهم ارزقنا. تلتفت وإذا بالتنور مليئة بالجمر والخبز واللحم المشوي، ولا رأت أحد أدخل هذا، أدخله الله. والرحى تدور تدور، والطحين يتطاير من على جوانبها، وبقيت تدعو الله وتنظر في هذا النعيم. جاء زوجها، هل أصبتم بعدنا شيء؟ قالت نعم من عند، قال من أين؟ قالت من عند الله. وقام أخذ بقطب الرحى يريد أن ينظر من أين يخرج الطحين، وقفت. سبب جعله الله سبب. فذهب وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لو تركتها لباتت تدور إلى قيام الساعة. هل هذا كان يخطر ببال المرأة؟ أبدا، ولا يخطر ببال الرجل. أمور يسيرها الله، لكن لضعف إيماننا إلا من رحم الله يوكلنا إلى هذا الضعف. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. قال صلى الله عليه وسلم لأبي بكر لا تحزن إن الله معنا، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. لو فتشنا في تاريخ النبي صلى الله عليه وسلم لوجدنا أن أعظم معركة أعد لها أعداء الإسلام ما هي؟ أي معركة هي أعظم في الإعداد؟ الأحزاب، هكذا ولا ما هكذا؟ اليهود، النصارى، المشركون من جميع قبائل العرب، واليهود الذين في داخل المدينة قد اتفقوا وخططوا معركة ما تتكافى لا بالعدة ولا بالعدد. والصحابة ما كان بأيديهم إلا أمر واحد، أن يجعلوا خندق على بيوتهم، معناه أن المعركة ستدور بهذه العدة والعتاد لأعداء الإسلام في أبواب بيوت الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم، ما هي متكافئة أبدا في العدة والعتاد، أعداد هائلة، الناس سيثورون من الداخل. اليهود أولئك في أبواب المدينة، إذن معركة محسومة لو ضربتها عقليا كما يقولون أصحاب العقول البله الذين ينكرون القرآن ويعتمدون على عقولهم. وكانت هي أيسر معركة في النصر وأقل قتلى حصل فيها، ويسر الله ريح ذات اليمين وذات الشمال أخذتهم جميعا، وأخذت الخيام إلى أماكن، وأخذت الجمال، وأخذت الخيول، واستراحوا. ومن يتق الله يجعل له مخرج. لا تقول كيف المخرج، مش عليك هذا، أنت تتق الله، عليك تتق الله، عليك تلجأ إلى الله، عليك تدعو الله سبحانه، وهو يجعل المخرج من عنده سبحانه. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. أبو عمرو ابن العلاء صاحب كتاب المتوارين من الحجاج ذكر قصة أبي عمرو ابن العلاء في أول الكتاب، أول قصة ذكرها لهذا الرجل. كتاب المتوارين من الحجاج مجموعة ذكر فيهم في هذا الكتاب أنهم هربوا من الحجاج يختفون منه. حجاج معروف، مجرد ما تسمع كلمة الحجاج تعرف الظلم، تسمع يعني يقتل بالشبهة بل بأدنى شبهة. قال هربت من الحجاج إلى صنعاء، من الكوفة إلى صنعاء في زمن ما في طائرات، ما في سيارات، ما في تلفونات يتجسسوا بعده. قال وصلت إلى صنعاء فكنت أختبئ بالنهار في داخل البيت عند رجل من صنعاء، وبالليل أظهر، أظهر قليل يخذ له نفس، يخاف يخاف ما يظهر بالنهار في صنعاء والحجاج في الكوفة، يخاف من عيون الحجاج الذين يبلغونه. قال ففي يوم من الأيام وأنا في هذه الحالة سمعت قائلا يقول رب أمر تضيق منه النفوس له فرجة كحل العقال. تعرف كيف تفك عقال البعير؟ كم يستغرق؟ سنة سنتين بسرعة. قال فقلت كحل العقال. قال فأعجبت بهذا البيت، أي تفاءلت به. قال فسمعت صائحا بعده مباشرة يقول مات الحجاج. انظر على فرج، مات الحجاج، فالله يأتي بالفرج من حيث لا نشعر. إن الله لينصر هذا الدين بالرجل الفاجر، بالرجل الفاجر. سلط الله على اليهود في زمن من الأزمنة ذاك الألماني الذي يسمى هترل، فقتل منهم 2 مليون، قتل منهم 2 مليون يهودي، وأبقى قليل. قالوا له لماذا أبقيتهم؟ قال من أجل أن يقول، أن يعرف الناس لماذا قتلتهم. الآن الناس يلوموني أني ظلمت اليهود وفعلت، لكن أترك لهم هذه البذرة فيفسدوا في الأرض من أجل أن يعرف الناس لماذا قتلت اليهود. وهو نصراني، هترل ديانة نصراني، أولئك يهود. فيسلط الله عز وجل أشياء، ويسلط الله عز وجل أسبابا ما تخطر بالبال أبدا. ربما يبقى المسلمون يبحثون عن نصر وعن أبواب سنوات وهم يعدون العدة وتفشل، ويأتي شيء آخر ويفشل، ويأتي شيء سبحان الله ما تدري لو كان. كما ذكروا أن النمرود في الأخبار وعند كثير من المفسرين مات بسبب بعوضة الذي قال أنا أحيي وأميت، وجاءت له بعوضة ما استطاع يميتها قبل أن تدخل أنفه، ما استطاع. قالوا دخلت في أنفه وتوسعت في الدخول حتى وقفت في مكان فأحياها الله قريب 40 يوم، وكانت تطن في أنفه وما يهدأ رأسه إلا إذا ضربوا بالنعال، يضربوا رأسه بالنعال حتى تهدأ البعوضة. قتل الله هذا الطاغية بأضعف مخلوق، قوم يأجوج ومأجوج يشربون بحيرة، بحيرة الجزء الأول منهم يشرب بحيرة بكلها ويترك الأرض يابسة، ويأتي الجزء الثاني منهم يقول كان هنا ماء. يقتلون في أهل الأرض حتى يعتقدون أنهم قد قتلوا كل من في الأرض، وعيسى ومن معه قد يعني رفعهم عيسى إلى ذلك الجبل، ويقولون انتهينا من أهل الأرض بقي أهل السماء، يريدون يقتلون أهل السماء، فيضربون بالرمح فيرجع يبتليهم الله عز وجل، يرجع مختضبا بالدم، أي ابتلاء يعتقدون أنهم قد قتلوا أهل السماء. كبر ما بعده كبر، قطرصة ما بعدها قطرصة، ظلم ما بعده ظلم، بعد هذا كله بماذا يقتلهم الله؟ بدودة، دودة، هذه النغف تدخل في حلوقهم ويموتون، كل واحد يسوق الله لدوده. هل يشعرون بهذا؟ أبدا. قتلوا في ظنهم أنهم قد قتلوا أهل الأرض، وهم يريدون يقتلون الملائكة، يريدون يقتلون الملائكة، يقتلون جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، تي تي عجيب. فيسلط الله عليهم دودة، دودة سبحان الله، شيء عجيب. فلا بد أن نفهم هذا جيدا، لا بد أن نفهم هذا، أن الله لا معقب لحكمه، وأنه يأتي بشيء ما يخطر على بال يفرج الله عز وجل به عن المسلمين، يجعل له أسباب، أسباب يجعل الله لكل شيء سببا. هذه هي العقيدة الصحيحة، أننا نتقي الله وندعو الله، والله عز وجل إذا جاء الأجل يفرج بما شاء وكيف شاء سبحانه وتعالى. والله عز وجل قد وعد أن الظلم ما يستمر، وأن الجبروت ما يستمر، وأن البغي ما يستمر. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلم. فالبغي يأخذ الله عز وجل صاحبه بما شاء وكيف شاء سبحانه. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. فيا أيها الإخوة، هذه موعظة مهمة يجب أن نتسلح بها في كل حياتنا، نتقي الله فقط، ونكثر من تقوى ربنا سبحانه وتعالى، ونبشر بالخير. الاتحاد السوفيتي كان هو الدولة المهيمنة على العالم كما يقولون، سلط الله عليه بعض الزراع وبعض القبائل من هنا ومن هنا بالثيابات الغبر الدبر، ومن جبل لا جبل، حتى أسقطوا الاتحاد السوفيتي بطائراته ودباباته، وكان ممتد في أنحاء العالم. إذا أراد الله شيئا قال له كن فيكون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان من يخلق الأسباب والمسببات، سبحان الله، يهيئ أسباب ما تخطر بالبال، يهيئ أسباب للفرج، يفرج عن المسلمين ما تخطر ببال. ذكر بعضهم أنهم لما طهر الله عز وجل سوريا أن أولئك الناس ما كانوا يريدون إلا إلى حلب، ما كان عندهم ذاك العدة والعتاد وسبحان الله في 11 يوم ما بقي شيء، في 11 يوم ما بقي شيء. فنحن ننتظر الفرج، البلاد اليمنية ما سيضيعها الله، كيف سيضيع الله هؤلاء الصائمين القائمين؟ جاءوا من أنحاء العالم إلى هذا المسجد يطلبون العلم، صابرون على ما لم يصبر عليه غيرهم، مع كتاب الله، مع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يحفظون القرآن، يحفظون السنة، بعضهم سار بحرا في العلم. وكما كان يقول الإمام الوادعي، في الزوايا خبايا، يقومون الليل يصومون النهار. أهل سنة عندهم معتقد صحيح، هذا هو أقوى ما يمتلكونه، معتقد صحيح، ليسوا من أهل الأهواء، وليسوا من في هذا المسجد أعداد هائلة. وكم في مساجد اليمن، كم في مساجد اليمن. أهل السنة ما هم قلة ترون، أهل السنة يزيدون، يفوقون 3-4 مليون ترى في البلاد اليمنية، ما هم قلة. لو نظرت إلى طلاب العلم وإلى رجال أهل السنة وإلى نساء أهل السنة وإلى محبي أهل السنة من غير طلاب العلم، هؤلاء ما فيهم ولي، ما فيهم واحد مستجاب الدعوة، والله أن هذه إساءة الظن بربنا. خلاص بعضهم يرى أن ما في طائفة منصورة، ما بقي بين هؤلاء ولي. والله إني أعتقد أن في المسجد هذا عشرات الأولياء، بل مئات، بل أعتقد أن كل من، بل أحسن الظن بربي أن كل من تحت هذا السقف من أولياء الله سبحانه، الذي إذا دعا الله أجابه. إنما يؤخرنا لأمر، كما أخر أيوب عليه الصلاة والسلام 18 سنة، أخر وقادر أن يشفي في يوم لكن لحكمة. وأخر الوحي عندما ابتلي النبي صلى الله عليه وسلم بتلك البلوى بالطعن في عرض عائشة، أخر الوحي شهرا. فالتأخير لله فيه حكمة، والعجلة قد يعلم الله عز وجل أن ما فيها حكمة. انظر الآن، سبحان الله، كان قبل ظن 11 سنة حول هذا. من الذي يعرف أن الرافضة أهل باطل في اليمن في ذلك التاريخ؟ من هم؟ أهل السنة فقط، أهل السنة فقط. كم هم أهل السنة؟ قليل. وإلا ذهب عند أي واحد من غير أهل السنة، من المبتدعة، من ما هذا الحوثي ولا في شيء يمني يا أخي، ولا هو يمني. خلاص، من هو يمني؟ صاحبنا الأسود العنسي يمني، وإيش نقول فيه؟ عبد الرحمن بن ملجم الخارجي الذي قتل علي يمني مرادي، وخلاص يمني، وليش تذهبون إلى بلادهم تقاتلونهم؟ وكان هذا كلام كثير من الناس. فالآن سبحان الله، ربما لو انتهى الحوثي في ذلك التاريخ، ربما لو انتهى الحوثي في ذلك التاريخ ما كان للدعوة هذا الرواج. الآن سبحان الله، المخزن يبغضه، قاطع الصلاة يبغضه، شيخ القبيلة يبغضه، وربما أتباعه يبغضونه. لكن بعضهم ما عرف كيف يتخارج، بعضهم ما عرف كيف يتخارج. هذه نعمة، فما أن يذهب الله عز وجل هذا البلاء إلا ويأتي السلفي إلى أي قرية وإلى أي مكان من البلدان اليمنية ويجدهم في عطش كالظامئ في شدة الحرارة في الصيف، ينتظر منك شربة ماء بارد تسقيها الماء، يقول الحمد لله، الحمد لله، عافية عافية. الله عز وجل هو أحكم الحاكمين. وأنا الذي أظن أن الله ما يهيئنا لليمن فقط، اليمن هذا بإذن الله هي لأهل السنة، إنما الذي أعتقد أن الله يهيئ المسلمين لأمر أكبر. أنتم تعلمون أحاديث الملاحم ولا ما تعلمونها؟ هذه أحاديث حق على حقيقتها. ستأتي الملاحم، وما يدريك أيش الموجود الآن في الأرض. محمد بن عبد الله المهدي سيبقى 40 سنة في غبراء القوم، ما أحد يعرفه، ويصلحه الله للحكم في يوم ليلة، ما يدريك أنه موجود الآن. قد يكون مولود، قد يكون في وقت الرضاعة، قد يكون يلعب مع الأطفال، ما يدريك، بل قد يكون أكبر. لأننا الآن في قرب قيام الساعة، إيش بقي معنا وإيش منتظرون؟ قال في الحديث، لما بث الله عز وجل لآدم ذريته أمامك الذر، قال فرأى واحدا منهم عليه نور، قالوا من هذا؟ قال من هذا؟ قالوا هذا ابنك داود يأتي في آخر الزمان. من هو في آخر الزمان؟ داود، بعده مجموعة من الأنبياء، بعده النبي صلى الله عليه وسلم. بيننا وبين هجرة النبي صلى الله عليه وسلم 1448 سنة. فالذي أظنه، والله أعلم، وهذا هو الظن الراجح، أن الله يهيئ أهل السنة لأمر عظيم. الدعوة السلفية ولادة، شاء من شاء وأبى من أبى. ما معك أيها المسلم لا تلحق بها، حق بها، لا تعاد الدعوة السلفية. الدعوة السلفية ولادة، كم كان في تلك الدار مثل هؤلاء؟ يزيدون قليل عند الخروج. الآن وين الدور السلفية في اليمن؟ وين؟ كم يعني حصلت من ولادة تلك الدار؟ كم حصلت من بناتها من دور؟ كم عد؟ ما تستطيع تعد، ما تستطيع تحصي، لأن في دور حديث ما نعرفها، دور حديث صغيرة، المسجد الذي يلم 10 20 30، هذا دار حديث. ابن باز كانوا يحضروا له 7. فكم مساجد في اليمن دور حديث مصغرة، وكم دور حديث كبيرة يرحل إليها من كل مكان؟ هذا الخير ما سيضيع. والدعوة السلفية الآن في أقوى ما تكون وفي أصفى ما تكون، الدعوة السلفية في أقوى ما تكون وفي أصفى ما تكون. ولذلك بعد زمن الإمام الوادعي وفي تلك الأزمنة، ربما لو مال شخص مالت معه أمة، تلاحظون هذا ولا ما تلاحظون؟ الآن لو خرج شخص وحده، بعضهم زوجته ما هي معه، لكن ما عرفت كيف تخلص منه. وانظر إلى الذين خرجوا في آخر القطار ووحدهم معهم بعض السذج، وإلا ذاك الذي خرج مؤخرا ما وجد اليوم الثاني من يطبخ له لطلابه، ولا وجد من يفتح المسجد، ولا وجد من يؤذن، هربوا كلهم وهو بقي وحده. وجمعوا له من هنا ومن هنا بعد فترة، لأن الدعوة السلفية كبر علماؤها، كبروا في العلم، كبروا في السن، والكبر في العلم والسن له دور، السن له دور. ولذلك بعض العلماء نقل الإجماع أن الله ما يبعث نبيا إلا بعد 40، من 40 وما فوق. بعضهم نقل الإجماع، وبعضهم قال جماهير الأنبياء. وأما قول ربنا سبحانه وتعالى وآتيناه الحكم صبيا، معنى هذا أنه آتاه الحكمة والحكم صبيا، لكن ما كان نبي الله في 40. فقدم السن له دور. فالدعوة السلفية الآن مشايخها كبار في العلم وفي السن، واجتمعوا على المرجعية التي يرجع إليها. ما صار واحد الآن يزور الشيخ يحيى ويقول زرنا زميلنا، ما في. حتى ولو يوجد منهم من طلب العلم قبله، لكن أجمعوا على قولهم زرنا شيخنا، هكذا ولا ما هكذا؟ خلاص انتهى كل شيء. فسارت كلمته بفضل الله عز وجل نافذة في الناس، وهذا هو التمكين للدعوة السلفية. التمكين للدعوة السلفية أن يعرف الناس أن لهم مرجعية يرجعون إليهم. فمرجعيتنا شيخنا يحيى كما تعلمون، ومشايخ أهل السنة معه في كل مكان. فالدعوة السلفية سارت في أقوى ما تكون. يا أخي، كان قبل فترة ربما يأتي الكبير في العلم وينقص عندنا في بعض الدور كثير من العلوم، يعني بعض الفنون في بعض الدور ما كنا نجدها. الآن لا تجد فنا إلا وهو يدرس في دور الحديث. كم صار معنا قراء الآن، والله تتعجب. كم كنا نفرح لما نسمع القراء حق البلاد الحرمين والسعودية، الآن عندنا قراء سبحان الله، والله تسمع بعض المقاطع تريد أن تصلي يقرأ المصحف في ركعة. صار عندنا القراء بالمئات، ما هو بالعشرات، بالمئات. صار عندنا أصحاب النحو بالمئات، صار عندنا الفقهاء بالمئات، صار عندنا من المحدثين بالمئات. يعني الصرف، ما كنا نسمع كلمة صرف، كنا ربما نطلب العلم فترة ما ندري كيف كلمة صرف، والآن تجد الطفل يعرف الصرف. هذا شيء عظيم. دعوة السلفية تكاملت وقويت وتمكنت، وسار أهلها أقوياء بفضل الله عز وجل. هنا ننتظر المدد من الله سبحانه، وننتظر النصر والتمكين. فأبشروا يا أهل السنة، وأبشروا يا أهل اليمن بالخير. والباطل زاهق بإذن الله، وقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. فالذي ننصح في آخر هذه الكلمة أن نكون على روية وعلى هدوء، وإذا ظهر لنا أمر انتظر. الأطباء يقولون لو ظهرت فيك بثرة هنا صنفور صغير أو كبير لا تستعجل فيه، اتركه حتى يظهر، حتى إذا نضج تعرف أولا هل هو صنفور كبير صغير، فبعد ذلك إذا سار ناضجا ضغط قليل حتى تخرج تلك البذرة الصغيرة وخلاص. لكن اضغطه من أول يوم، اضغطه من أول يوم، تلوثه وربما تحتاج عملية جراحية. فإذا ظهر لنا أمر أولا لا نسابق العلماء، نسكت علماءنا ساكتون، نسكت، نترك الكتابة في الحالات، نترك الكتابة ما لنا دخل، نسكت. فإذا تكلم علماؤنا نسكت حتى ننظر أين سيسير الأمر. فإذا سار الأمر الحمد لله تكون كلمتك لها أثرها، تكون كلمتك لها أثرها، والله عز وجل هو أحكم الحاكمين. والتحاليل السياسية ما هي عند أهل السنة السياسية، التحاليل السياسية الكذابة، يعني يرون شيء ويخمنون تخمينات مثل السحرة والكهنة. ما عندنا تحليلات سياسية، عندنا شيء نراه واقعا، نرى في الواقع ونرى، إن رأينا خيرا نصبر حتى يتضح، وإن رأينا شرا نصبر حتى نسمع من علمائنا وسنجد خيرا. فينبغي علينا أن يكون هذا سيرنا وهذه طريقتنا، وأبشروا بالخير. ووالله إني هذه الأيام أنام في الصباح وأقوم في كل صباح أسمع ماذا سيقول الناس، أتوقع أن الناس ما يقولون لو نحن في دمار، نحن في صنعاء، نحن في لحظة، ترى إذا يسر الله، إذا كتب الله شيئا يبطل هذا كله، يبطل هذا كله، يبطل المكر كله. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. والله يعلم وأنتم لا تعلمون، نحن ما نعلم لكن الله يعلم، يهيئ أشياء ما تتوقع، ما تخطر لك ببال. كم رأينا في هذه السنوات أشياء ظنينا فيها الفرج، هكذا ولا ما هكذا، ونفرح نفرح ثم نخمد، ويأتي باب آخر نقول من هنا الفرج، نحسن الظن بالله فيخمد، وما تدري إلا ويأتي شيء سبحان الله ما تتوقعه يذهب هذا الشر كله. وأختتم وأقول البلاد اليمنية ليست كغيرها، افهموا هذا، معنا الرافضة فقط، إذا انتهوا غير هذا بإذن الله ما سيقف أمام الدعوة السلفية أحد بإذن الله، سيمكن الله عز وجل لها. حتى الرافضة لما كانوا تلك في تلك الأيام ضعفاء كانوا موجودون بل أقوى من اليوم، إنما أخذوا السلاح، وكما يقولون سلاح في يد مجنون، كيف تعمل به؟ سلاح في يد مجنون ما بالله رب ولا قتلك، ما يفهم أصلا، ما هو سلاح في يد عاقل. بهذا حصل للشعب اليمني ما حصل، وإلا كانوا في تلك الأيام ربما أقوى في العلم وأقوى في العلم، يعني علم الرفض، وتمكنت الدعوة السلفية من كل مكان، في كل من كل مكان من البلاد اليمنية. والآن أبشروا بالخير، واجبنا أن نعد العدة، أن نعد العدة في التزود من العلم وفي إعداد الخطب وفي حفظ أبواب الفقه وفي حفظ القرآن وفي حفظ علوم الآلة، لأن كل واحد منا الصغير ستحتاج إليه محافظة، الصغير أصغر واحد من أهل السنة ستحتاج إليه محافظة. إذا كنا الآن في رمضان نعجز، يخرج الآلاف الآلاف من أهل السنة من كل المراكز ويعجزون، كيف لو فتحت تلك المحافظات؟ كم تحتاج من دعاة، كم تحتاج من معلمين، كم تحتاج من متمكنين. فنصيحتي أن نكثر دراسة العقيدة بالذات، دراسة العقيدة، ندرس كتب العقيدة ونتمكن فيها، لأن المرحلة مرحلة عقيدة، ندرس العقيدة الواسطية، الطحاوية، الحموية، ندرس يعني كتب التوحيد لنعرف، لأننا سنرد سنجد ناس عندهم فكرة القدرية، فكرة المرجئة، فكرة المعتزلة، هذا ينكر الرؤية وهذا ينكر الشفاعة وهذا ينكر الصفات وهذا يعتقد أن القرآن مخلوق وهذا وهذا. فنحتاج إلى هذا السلاح، هذا سلاحنا، هذا سلاحنا، هذا واجبنا، هذه

0: وهذا من تمكين الله عز وجل له. وشيخنا أبو بلال أنا أقول وأكررها أن الله عز وجل ثبت به الدعوة السلفية في البلاد اليمنية في فترة يعني كادت البلاد أن تموج بأهلها، فثبت الله عز وجل به الدعوة في البلاد اليمنية أيام ما كان شيخنا في مكة المكرمة، آوى الناس وأقبل الناس على هذا الخير. فنقول لشيخنا أبي بلال كتب الله أجرك وضاعف لك الأجر أنت وجميع إخوانك. ويا إخوان حقيقة أقول لكم هذا المركز وهذا الدار يتميز على غيره بأمور كثيرة، مع أن دور الحديث كلها في خير وكلها سواء، لكن تعجبني إدارة هذا المكان. فإدارة هذا المكان أولا أخوة من حضرموت. قد تقولون لماذا قلت من حضرموت؟ حقيقة يا إخوان أهل حضرموت أهل إدارة وأهل سكينة وأهل يعني تؤدة أكثر منا، حقيقة أنا أقولها في نفسي. فأخذهم لإدارة هذا المكان نفع الله به، وأنتم تجدون وتلمسون هذا. أيضا عقال، كلهم عقال ذو تجربة وذو خبرة سنوات، أي مسؤول فيهم ذو خبرة، فعند جمع الله له بين العقل وبين الخبرة وبين العلم وبين التؤدة والسكينة، هذا خير. أيضا نلمس فيهم ونجد فيهم الأخوة، الأخوة العظيمة والصدور عن رأي شيخهم، وهذا والله شيء جميل جدا ينفع الله عز وجل به. فأسأل الله أن يزيد الدعوة السلفية من فضله، وأن يزيد شيخنا أبا بلال، ويزيد هذا المركز وجميع مراكز أهل السنة من فضله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونسأل الله أن يهلك الرافضة، نسأل الله أن يهلكهم، نسأل الله أن يجمعنا في صنعاء وفي كل مكان في البلاد اليمنية على هذه الدعوة السلفية. اللهم إنا نسألك أن تبشرنا بالنصر المبين الذي يفرح صدور المؤمنين. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: تستمعون إلى المصحف المرتل لفضيلة الشيخ العلامة أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: كافها يا عين صاد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا، قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا، قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا، قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا، فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا، يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا.

جبارا عصيا، وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها

بشرا سويا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. فكلي واشربي وقري عينا. فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه

مستقيم. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا. ورفعناه مكانا عليا. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم

ممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أئذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين

0: أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا؟ وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا؟ قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا؟ أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كلا، سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا، ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا؟ فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا. تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى؟ فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال ألقها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى. واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى. لنريك من آياتنا الكبرى، اذهب إلى فرعون إنه طغى. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال فما بال القرون الأولى؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى. يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى. كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي. قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري. فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. قال فما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه. وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا. نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى.
2: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.
3: تستمعون الآن إلى فتاوى نور على الدرب للإمام ابن باز رحمه الله تعالى.
4: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة سادة المستمعين. فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
5: حياكم الله بارك فيك.
4: حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلينا من اليمن الجنوبي بتوقيع إحدى الأخوات المستمعات من هناك، تقول أم أيمن. أم أيمن لها 8 أسئلة، في أحدها تقول: امرأة نذرت أن تصوم 6 من شوال من كل عام، هل تصوم النذر أولا أم تقضي ما أفطرته في رمضان لحيضها أو نفاسها؟ وماذا لو كان صيام 6 من شوال تطوعا، هل تقضي أولا أم تصوم التطوع؟
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد، فالأفضل لها أن تقدم القضاء ثم تصوم 6 بعد ذلك، سواء كانت 6 عن نذر أو تطوعا، حتى تكمل رمضان. نعم،
4: جزاكم الله خيرا. تقول في سؤال آخر: امرأة مصابة بحالة نفسية وفي حالة حملها تضرب أولادها وتصيح وتترك البيت وتهيم على وجهها وتكشف عورتها أمام الناس، المهم أنها حالة من الجنون تزيد بها عند الحمل، وهذه المرأة لديها أكثر من 6 من الأولاد والبنات، وعندما رأيت حالتها بهذا الشكل أشرت على زوجها أن تعمل أي وسيلة لمنع الحمل، وفعلا بعد أن وضعت آخر مولود لها عملت لها عملية بحيث لا تحمل بعد ذلك، وأنا صنعت هذا العمل إشفاقا بها وبأطفالها، فهل علي ذنب في ذلك وكيف أكفر عنه إذا كنت مذنبة؟
5: إذا كان الواقع وما ذكرت في السؤال فقد أحسنت ولا حرج في ذلك، لأن هذه مصيبة عظيمة، فعلاجها بترك الحمل أمر مهم إذا لم يكن هناك علاج آخر. نعم،
4: جزاكم الله خيرا. تقول: الخضاب بالسواد على اليدين والقدمين هل يمنع وصول الماء إلى البشرة أم لا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
5: إذا لم يكن له جرم فلا يمنع ولا بأس، الحنة وأشباهه والدسم وأشباه ذلك لا يمنع، أما إذا كان له جرم يعني غليظ حيث يمكن إزالته وحقه فإنه يزال، كالمناكير التي تكون على الأظفار يكون لها جرم تزال، أما إذا كان مجرد سبق فقط فإنه لا يمنع الماء. نعم،
4: جزاكم الله خيرا. ما نوع العلاقة مع جار لا يصلي ولا يصوم وهو موالي للشيوعيين ويتناول المسكرات وعاق لوالديه ومؤذن لجيرانه ويسب الرب والدين والعياذ بالله، ثم كيف يتم التعامل مع زوجته التي تصلي ومع أولاده الصغار؟
5: إذا كان الواقع وما ذكره السائل فالواجب مقاطعته وهجره ورفع أمره إلى ولاة الأمور كالمحكمة والهيئة حتى ينظر في أمره وحتى يقام عليه حكم الله، لأن هذا ضرره عظيم وخطره كبير، فالواجب يرفع أمره إلى ولي الأمر حتى ينفذ في حكم الله، ولا يجوز لجيرانه زيارته ولا صحبته ولا أن يدعوه إلى وليمة وغيرها، بل يجب هجره ومقاطعته. والواجب على زوجته أيضا المسلمة أن تبتعد عنه وأن تذهب إلى أهلها، ولا يجوز البقاء معه ما دام بهذه الحالة، لأن لديه مكفرات: سبه الله ردة، وتركه الصلاة ردة، وموالاة الشيوعيين واعتقاده أنهم مصيبون أو أن أمرهم جائز أو لا حرج فيه، كل هذه ردة على الإسلام نسأل الله. فالحاصل أن مثل هذا الشخص يجب أن يرفع أمره إلى ولي الأمر إذا كان في بلاد الإسلامية، نسأل الله العافية.
4: جزاكم الله خيرا. تسأل عن العلاقة بزوجته التي تصلي وعن العلاقة بأولاده.
5: بينا أن الواجب عليها أن تبتعد عنه فلا يحلها البقاء عنده،
4: هذه الزوجة
5: يجب أن تذهب إلى أهلها، لأنه لا يجوز أن تكون بقى زوجة لكافر وهي مسلمة، بل يجب أن تبتعد عنه ولا يحل لها البقاء عنده ولا تمكينه منها لا بقبلة ولا جماع ولا غير ذلك. بل يجب أن تنتقل عنه، لأن الله حرم على المسلمة أن تنكح الكافر. قال تعالى: لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم. قال جل وعلا: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، يعني لا تزوجوهم حتى يؤمنوا.
4: جزاكم الله خيرا. يا أم أيمن، سنعود إلى بقية أسئلتك في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. أما الآن فهذه رسالة بعثت بها مستمعة من المملكة الأردنية الهاشمية، تقول عن نفسها إنها فلسطينية الجنسية ولاجئة، اسمها وصال تيسير الأعور. الأخت وصال تسأل عددا من الأسئلة، من بينها سؤال يقول: ما معنى الأحرف التي تكون في بداية بعض السور مثل ألف لام ميم وألف لام ميم صاد إلى آخر ذلك؟
5: هذه الأحرف اختلف علماء التفسير في معناها، والأرجح فيها أنه لا يعلم معناها إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز أن يبت في معناها إلا بدليل واضح، ولكنها من آيات الله سبحانه الدالة على أن هذا القرآن العظيم المعجز العظيم الذي هو كتاب الله مركب من هذه الحروف التي جعلها الله فواتحة للسور، ليدل عباده على أن هذا الكلام العظيم بهذه الحروف فيه الدلالة على كل خير والدعوة إلى كل خير والتحذير من كل شر، وهما من هذه الحروف المعتادة التي ينطق بها الناس، والله تكلم به سبحانه وكلامه جل وعلا لا يشابه كلام غيره سبحانه وتعالى، وهو أفضل الكلام وأصدق الكلام. نعم.
4: جزاكم الله خيرا. تسأل عن تفسير قول الحق تبارك وتعالى: والنجم والشجر يسجدان، هل هو النجم الذي في السماء أم هو النجم النباتي؟
5: المشهور والله أعلم في هذا هو نجم السماء عند الإطلاق، كما في قوله تعالى: والنجم إذا هوى فلا أقسم بمواقع النجوم، المراد نجوم السماء. والشجر يكفي عن النجم المسمى من الشجر نجمة.
4: نعم.
5: فالنجم يسجد سجود يليق به، والشجر كذلك، ولا يعلم كيفية سجودهما إلا هو سبحانه وتعالى، لكن من علامات ذلك ذلهما وخضوعهما لمدبرهما سبحانه وتعالى، فهما مخلوقان ذليلان مدبران مسيران. أما كيفية السجود من النجم ومن الشجر والله لا يعلمها سبحانه وتعالى.
4: جزاكم الله خيرا. هل مصافحة الفتاة لأحد أقاربها مثل ابن عمها أو ابن خالها أو ابن عم أبيها أو ابن عم أمها أو خطيبها، هل يعتبر ذلك محرما؟
5: نعم، لا يجوز للمرأة تصافح غير محارمها وغير النساء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أصافح النساء. وقالت عائشة رضي الله عنها: والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط، يعني غير محارمة، ما كان يبايعهن إلا بالكلام. فليس المرأة تصافح ابن عمها ولا خطيبها قبل العقد، وليس لها تصافح ابن خالها ولا ابن خالتها ولا أحد جيرانها ولا أخا زوجها ولا زوج أختها، ليس لها ذلك لأنهم ليسوا محارم. نعم.
4: جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين من السودان، يقول في رسالته: أنا الطالب ميم ألف زاي، يقول: كنت شابا عابثا وتلاعبت كثيرا، ووصلت جرأتي إلى أن أفطرت بعض الأيام عمدا في رمضان الذي مضى، ولقد تاب الله علي والحمد لله، ولكني أعيش هموما وقلقا طوال وقتي، لا أدري ما أفعل، ولقد جاءتني فكرة الكتابة إليكم كي أنال منكم التوجيه، وجهوني جزاكم الله خيرا.
5: الواجب عليك التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، التوبة الصادقة، الندم على ما مضى، والإقلاع من سائر المعاصي، والعزم الصادق أن لا تعود في ذلك. ومن تاب هذه التوبة قبل الله توبته وأفلح. قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. وقال عز وجل: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: التوبة تهدم ما كان قبلها. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. فإذا صدقت يا أخي بالتوبة والندم على ما مضى منك والعزم أن لا تعود في ذلك، فأنت على خير عظيم وأبشر بالخير العظيم. وإياك والوساوس وإياك وسوء الظن بالله. الله يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي وأنا معه إذا دعاني. فعليك بحسن الظن بالله، فإنه سبحانه وعد من تاب الفلاح والمغفرة والجنة. فأحسن أنك بربك إذا تبت إليه وصدقت في التوبة، وعليك قضاء الأيام التي أفطرتها، عليك أن تقضيها والحمد لله.
6: جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى هذا البرنامج بعث بها أحد الإخوة المستمعين رمز إلى اسمه بقوله رجب من جدة. الأخ رجب ضمن رسالته عددا من الأسئلة، من بينها يرجو التوجيه لأولئك الذين يقرؤون القرآن بصوت مرتفع، وبعض الناس قد يؤدي بعض السنن أو بعض الفرائض في المسجد، يرجو من سماحتكم التوجيه جزاكم الله خيرا.
5: نعم، ننصح القراء في المساجد ألا يرفعوا أصواتهم رفعا قد يشغل المصلين والقراء الذين حولهم، بل يقرأ قراءة سرية لا تؤذي من حوله من المصلين أو القراء، هذا هو السنة. وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة إلى المسجد والناس يصلون أوزاعا ويرفعون أصواتهم، فقال عليه الصلاة والسلام: كلكم ناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فينبغي المؤمن أن يتحرى عدم إيذاء أخيه المصلي أو القارئ، فيقرأ قراءة يخفض فيها الصوت خفضا لا يبقى معه تشويش على مصل ولا قارئ. نعم،
6: جزاكم الله خيرا. يقول: ألاحظ أن بعض الناس إذا قام إلى الصلاة يبالغ في الفتحة ما بين رجليه حتى أنه يؤذي من بجانبه، يرجو التوجيه أيضا سماحة الشيخ.
5: نعم، ينبغي لكل مصلي ألا يؤذي جاره، وأن يحرص على سد الخلل من دون أذى. كل واحد يطلب من أخيه يقرب حتى يلزق قدمه بقدمه من دون محاكة ولا أذى، المقصود سد الخلل، فلا يفشح ويبعد بين رجليه فيؤذي جيرانه، ولا يمتنع الجيران من قرب منه، بل كل واحد يقرب من أخيه ويسد الخلل كما أمر بهذا النبي عليه الصلاة والسلام. فإنه قال: سد الفرج. وقال أنس رضي الله عنه: كان أحدنا يلصق قدمه بقدم صاحبه. فينبغي لك يا عبد الله أن تلاحظ سد الخلل وسد الفرج من دون أن تؤذي جيرانك بالفسح، وهو كذلك جار، وهكذا جارك يحرص على أن يستقي في وقفته وفي موضع قدميه حتى يحصل سد الخلل من دون أذى من كل واحد اللي جاره.
6: جزاكم الله خيرا. يقول: ألاحظ بعض المصلين يكثر العبث أثناء تأديته للصلاة، فهو يحرك ملابسه ويمد يديه إلى بعض أجزاء من جسمه للتنظيف ونحو ذلك، ويرجو التوجيه أيضا لو تكرمتم سماحة الشيخ.
5: السنة للمصلي السكوت في الصلاة والخشوع فيها وعدم العبث لا بثيابه ولا بلحيته ولا بأنفه ولا بغير ذلك، هذا هو السنة. قال الله عز وجل: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى بعض أصحابه يشير بيديه: اسكنوا في الصلاة. فالمؤمن مأمور بالسكون والخشوع في الصلاة، النافلة والفريضة جميعا، لكن إذا دعت الحاجة إلى تعدي لشيء من دون إطالة بل شيء خفيف فلا حرج في ذلك إن شاء الله، لكن لا يكون في ذلك إطالة ولا كثرة، بل يكون شيئا قليلا. نعم،
6: جزاكم الله خيرا. يقول: أحفظ معنى حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن منكم منفرين، من أما الناس فليخفف. وجهوا الأئمة حول معنى هذا الحديث، إذ أني ألاحظ أن بعض الأئمة يطيلون في الصلاة فينفرون الناس عن المساجد.
5: هذا هو المشروع للأئمة، ألا ينفروا الناس لا بالإطالة ولا بالتأخر عنهم عن الوقت الذي ينبغي أن تقام فيه الصلاة، بل ينبغي الإمام أن يتحرى الرفق بالجماعة من جهة المواظبة على إقامة الصلاة في وقتها، ومن جهة عدم الإطالة، تكون قراءة وركوع، يكون تكون قراءته وركوعه وسجوده على وجه ليس فيه شدة، ليس فيه إطالة، يتحرى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان يفعله عليه الصلاة والسلام. قال أنس رضي الله عنه: ما صليت خلف إمام أتم صلاة ولا أخف صلاة من النبي عليه الصلاة والسلام. ويقول صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، أيكم أما الناس فليخفف، فإن فيهم الصغيرة والكبيرة والضعيفة وذا الحاجة. فوصيتي لجميع الأئمة أن يلاحظوا هذا الأمر، وأن يجتهدوا في الرفق برعيتهم، والحرص على تشجيعهم على الصلاة في الجماعة وعدم تنفيرهم. وقد اشتكى بعض الناس معالا وقالوا إنه يطيل رضي الله عنه، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وقال: أيها الناس إن منكم منفرين، وشد في ذلك عليه الصلاة والسلام. فالسنة للإمام أن يتحرى الرفق بالمأمومين وعدم الإطالة عليهم، لكن لا يكون تخفيفه مخلا بالصلاة، يكون تخفيفه معه التمام، تخفيفه معه تمام في قراءته وركوعه وسجوده، حيث يركض في القراءة ويقرأ مثل ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم، كالغاشية وأقرب اسم ربك والسماء ذات البروج وأشباه في الظهر والعصر والعشاء، وهكذا دون ذلك المغرب كالزلزلة والعاديات والضحى وأشباه ذلك. وإذا أطال بعض الأيام في المغرب فهو سنة كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى فيها في بعض الليالي بالمرسلات، وصلى فيها بعض الليالي بالطول والكتاب المسطور، فهذا يدل على أن لا بأس بإطالة بعض الأحيان كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في المغرب. والفجر يطيلها غالبا، لأن النبي كان يطيلها عليه الصلاة والسلام، يقرأ فيها بقاف وأشباهها كالواقعة وأشباهها، وإذا خاف بعض الأحيان فلا بأس. والمقصود أنه يتحرى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، يتحرى فعله عليه الصلاة والسلام، وهكذا في الركوع والسجود لا يطيل طاعة تشق على الناس، بل يركض ويسبح 5 تسبيحات أو 7 تسبيحات أو 10 تسبيحات، وأدى كمان 3 والواجب مرة، لكن يطمئن. وهكذا في السجود، في الركوع يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، السجود يقول سبحان ربي أعلى سبحان ربي أعلى، ويشرع له يقول مع ذلك سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي في الركوع والسجود، وبين السجدتين يطمئن ولا يعجل، يقول ربي اغفر لي ربي اغفر لي ربي اغفر لي اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجرني وارزقني وعافني. وهكذا إذا وقف بعد الركوع يعتدل ولا يعجل، ويقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن ما شئت من شيء بعده. وإذا زاد بعض الأحيان أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد من فجد، فهذا حسن، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا وهذا عليه الصلاة والسلام. فالمسلم يتأسى به صلى الله عليه وسلم ويتحرى أفعاله وأقواله في جميع شؤونه العبادية، في جميع العبادة من صلاة وصوم وغير ذلك. نعم،
6: جزاكم الله خيرا. المستمع سين الحارثي من الطائب بعث برسالة يقول فيها: تزوج والدي من والدتي بعد أن أنجبت ولدين من رجل قبله، ثم أنجبت منه ولدا وبنتا، بعد ذلك تزوج والدي من امرأة أخرى أنجبت منه عددا من الأولاد والبنات. وسؤالي هنا يا سماحة الشيخ: هل إخواني من أمي يصح لهم أن يتزوجوا من إخواتي من والدي؟ نرجو الإجابة مأجورين. يقول: تزوج والدي من والدتي بعد أن أنجبت ولدين من رجل قبله، ثم أنجبت منه ولدا وبنتا، بعد ذلك تزوج والدي من امرأة أخرى أنجبت منه عددا من الأولاد والبنات. وسؤالي هنا: هل إخواني من أمي يصح لهم أن يتزوجوا من أخواتي من والدي؟ نرجو الإجابة مأجورا.
5: نعم، لا حرج في ذلك، ليس بينهم قرابة تمنع، إذا لم يكن بينهم رضاع فليس بينهم قرابة تمنع، نعم.
6: جزاكم الله خيرا. المستمع عين بازاي من اليمن الجنوبي بعث برسالة يقول فيها: يوجد ولدينا مقابر أولياء توفوا من قديم الزمان، ويعتقد الكثير من الناس عندنا بأن لهم كرامات، فهم يأتون بالحلوى والأرز والقهوة والتمر من بلد آخر، ويقولون إن هذه من كرامات هؤلاء الأولياء، ويؤكدون بأن ما كانت معجزة النبي كانت معجزة لولي. فهل هذا الاعتقاد صحيح؟ وهل من المعقول أن يحصل من هؤلاء الأولياء مثل هذه الأشياء؟ نرجو الإفادة والتوجيه، جزاكم الله خيرا.
5: كونهم يعتقدون أن الأولياء يأتونهم بكذا وكذا من الحلوى أو غيرها، هذا باطل، وهذا من لعب الشياطين. أما كونهم يتقربوا الأولياء بالحلوى إلى قبورهم أو بالذبائح أو بغير هذا يرجون بركتهم أو شفاعتهم، هذا من الشرك الأكبر، نسأل الله العافية. فالواجب على المؤمن أن يحذر هذه الخرافات التي يفعلها كثير من الناس، فلا يجوز له أن يعتقد المقبورين سواء سموا أولياء أو لم يسموا أولياء، لا يجوز أن يعتقد فيهم أنهم يشفعون لمن ذبح لهم أو دعاهم من دون الله، بل هم يشفعون لأولياء المؤمنين. المؤمن يوم القيامة يشفع للمؤمن لا للمشرك. فالأنبياء يشفعون والملائكة يشفعون والمؤمنون يشفعون والأفراد يشفعون، لكن لمن رضي الله قوله وعمله، كما قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فالشفاعة إنما تكون لأهل التوحيد والإيمان لا لأهل الشرك. فالذي يظن أن الأولياء أو الأنبياء يشفعون للمشركين الذين يعبدونهم مع الله ويدعونهم مع الله، هذا غالب واعتقاده باطل. فلا يجوز أن يدعوا مع الله ولا يسألوا الشفاعة ولا يستغاث بهم ولا ينذر لهم ولا يذبح لهم، كل هذا من الشرك بالله عز وجل. وإذا أردت شفاعة الأنبياء والمؤمنين فعليك بطاعة الله وتوحيده واتباع شريعته والاستقامة على دينه. فالأنبياء والأولياء والمؤمنون يشفعون لأهل التوحيد والإيمان، كما أن الملائكة تشفع والأفراد تشفع أيضا، لكن لمن رضي الله قوله وعمله؟ لأهل التوحيد لا لأهل الشرك بالله سبحانه وتعالى. ولكن الشياطين تلعب بكثير من الناس، فتزين لهم أن هؤلاء الأولياء يتصرفون الكون وأنهم ينفعون ويضرون ويشفون مرضى الناس إذا تقربوا إليهم بالذبائح أو بالنذور، وهذا من الشرك الأكبر، وهذا من لعب الشيطان، وهذا من فعل الجاهلية. قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ويتقربون لقبورهم والأصنام التي صورت على صورهم في القرابين من السجود والذبح وغير ذلك، يزعمون أنهم بهذا يشفعون لهم عند الله، وهذا عين الكفر. وهكذا قوله سبحانه: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله، يعني عبدوهم مع الله معتقدين أنهم يقربون إلى الله في ذبحهم لهم وسجودهم لهم ودعائهم إياهم واستغاثتهم بهم، وهذا هو الشرك الأكبر. فيجب الحذر من هذه الخرافات والضلالات التي هي من أعمال الشياطين ومن أعمال المشركين. فلا يدعى مع الله أحد، لا ولي ولا غيره، ولا نبي ولا غيره، ولا ملك ولا غيره، بل يدعى الله وحده ويسأل ويطلب منه قضاء الحاجات وتفريج الكروب سبحانه وتعالى. أما المؤمن الميت يدعى له بالمغفرة والرحمة، والحي يدعى له بالثبات على الحق، والأنبياء يصلى عليهم عليهم الصلاة والسلام، ويدعى الله لهم ويجزيهم عن ما قاموا به خيرا، ولا يعبدون مع الله سبحانه وتعالى. العبادة حق الله. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. قال تعالى: فلا تدعوا مع الله أحدا. قال سبحانه: ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قضيه، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفروا بشرككم. سماه شركا، فالواجب الحذر. وقال تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. ومن زعم أن الولي يأتي بحلوى أو يأتي بكسوة أو يأتي بذبيحة أو يأتي بلحم، هو غلطان، هذا من عمل الشيطان. الشياطين هي التي تأتي لهم بهذه الأمور حتى تشجعهم على الشرك وعبادة غير الله سبحانه وتعالى، نسأل الله العافية.
6: اللهم أمين، جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
5: نرجو ذلك.
6: مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لمتابعتكم وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة سادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
5: حياكم الله وبارك.
6: حياكم الله. نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة الأخت المستمعة نالة العسيري من الطائف. أختنا عرضنا بعض أسئلة لها في حلقة مضت، وبقي لها جمع من الأسئلة، نعرض بعضها في هذه الحلقة. فتسأل وتقول: ما حكم رفع اليدين في الحالات التالية بعد الفراغ من صلاة الفريضة والنافلة؟
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى. أما بعد، فقد ثبتت السنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن رفع اليدين من أسباب الإجابة، وأنه من سنة الدعاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن ربكم حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. وكان يرفع صلى الله عليه وسلم في الدعاء، ولما استسقى للمسلمين رفع يديه وبالغ في الرفع، يدعو ربه يغيث العباد. وهذا من السنن في الدعاء رفع اليدين. وكان فيه مسائل كثيرة، في أطول من الدعاء رفع يديه ودعا عليه الصلاة والسلام. لكن المواضع التي وقعت في عهده صلى الله عليه وسلم ولم يرفع فيها لا نرفع فيها. المسائل التي والأشياء التي وقعت فيها

0: والسنة أن نفعل كما فعل وأن نترك كما ترك عليه الصلاة والسلام. هذه هو السنة. أما النافلة صلاة النافلة فمن شاء رفع ومن شاء ترك، لأن لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على هذا ولا هذا. فالأصل أن الرفع سنة، فإذا رفع بعد النافلة، لكن يكون بعض الأحيان، لأن الرسول لو كان يفعل ذلك لا نقل إلينا، فلما لم ينقل عنه أنه كان يواظب على ذلك دل على الأمر فيه ساعة، لكن إذا فعله بعض الأحيان بعد النوافل هذا لا بأس به. أما ما يعتاده بعض الناس من كونه كلما صلى النافلة رفع فلا أعلم له أصلا، وتركه أحوط وأولى، لأن لو كان مفعولا للنبي صلى الله عليه وسلم لنقل، لأنه صلى النافلة والناس شاهدون كثيرا فلم يرفع، فدل ذلك على أنه ليس من عادته الرفع دائما بعد النافلة، قد يرفع في بيته ولا ندري، لكن مثل هذا يعمل فيه بالسنة العامة. السنة العامة تدل على أن الرفع سنة عند الدعاء، لكن يكون المؤمن تارة وتارة في النافلة، تارة يرفع أخلا بالسنة العامة، وتارة لا يرفع لأنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم صلى النوافل ولم يرفع بعدها عليه الصلاة والسلام. فيكون الإنسان يفعل هذا تارة وهذا تارة، اللهم اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام وعمل بالسنة العامة. نعم،
1: جزاكم الله خيرا. أيضا تقول: ما حكم رفع اليدين في دعاء القنوت؟
0: مستحب في دعاء القنوت،
1: الحمد لله،
0: لأن ثبت أنه رفع في دعاء القنوت عند البيهقي رحمه الله. نعم،
1: بعد الانتهاء من قراءة القرآن الكريم.
0: ما ورد فيه، ما نعرف أنه ورد فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا دعا لا بأس، لكن لا نعرف أنه ورد فيه شيء، فمن رفع فلا بأس ومن ترك فلا بأس، لأنه من الأمور العامة،
1: الحمد لله،
0: يدخل في العموم.
1: طيب، ما المقصود بالدعاء الجماعي؟
0: الدعاء الجماعي يكون يأتي بصوت واحد، يعني يتكلمون جميعا بصوت واحد، اللهم اغفر لنا بصوت واحد، ربنا اغفر لنا بصوت واحد، ربنا آتنا في الدنيا حسنة بصوت واحد، وما أشبه ذلك. هذا ليس مشروع دعاء الجماعي، بل السنة يدعو واحد ويؤمن الجميع، مثل ما يقول الإمام: اهدنا الصراط المستقيم، إذا كم قال آمين هم يقولون آمين. وهكذا الدعاء، إذا دعا إنسان في المجلس ثم قالوا آمين هذا حسن، أو دعا كل واحد من نفسه، هذا يدعو، هذا من نون تحري أن يكون جماعيا، بل هذا يدعو هذا يدعو لا بأس. أما تحري أن يكون الصوت والنغمة واحدة ابتداء وانتهاء كما يفعله بعض الصوفية وغيره هذا لا أصل له، ولكن إذا دعا كل واحد من نفسه فلا حرج، أو دعا واحد وأمن الجميع فلا حرج.
1: وإذا لقنهم الدعاء ودعوا بعده
0: لا بأس، يعلمهم الدعاء
1: ويكررون نفس الجمل.
0: إذا دعوا ولقنهم الدعاء ليدعوا في أمر مهم، يدعون لأنفسهم،
1: نعم،
0: ومن غير تحري الصوت الجماعي فلا حرج منه، يعني قال: ادعو الله يغفر لنا، ادعو الله أن يتوفنا مسلمين، فدعوا لا بأس،
1: لكنه هو يكرر الجمل وهم يكررونها بعده،
0: يعني يجهلون، يعلمهم يجهلون هذه المسائل،
1: نعم،
0: يجهلونها،
1: لا يعرفون كيف يدعون،
0: يعلمهم لا بأس،
1: كما هو حاصل لبعض الحجاج مثلا،
0: هذا من باب التعليم كما يقع في الطواف وغيره.
1: نعم،
0: من باب التعليم،
1: ليس في هذا شيء،
0: ليس في شيء،
1: بارك الله،
0: يعني من باب التعليم.
1: جزاكم الله خيرا، نفع الله بعلمكم. أختنا تقول: نرجو أن توضحوا لنا وقت الثلث الأخير من الليل بالساعات.
0: الثلث الأخير يختلف بحسب طول الليل وقصره. فإذا كان الليل 9 ساعات مثلا فثلث الليل يبتدي من السابعة والثامنة والتاسعة، هذه ثلث الليل. وإذا كان الليل 12 يبتدي ثلث الليل الأخير من الساعة التاسعة، وهكذا في هذا الوقت الآن الليل 11 ساعة تقريبا يبتدي الثلث الأخير ب7 ثلث، يبقى 4 ثلث يعني بالتوقيت الغروبي، وبالتوقيت الزوالي إذا بقي 4 ثلث هذا وقت الثلث الأخير، لأن الليل الآن 11 ثلثه 4 ثلث، فإذا كان بقي من الليل 4 ثلث هذا هو الثلث الأخير، وهو الآن يؤذن على 5 ساعات. فإذا
1: تقصدون وقت تسجيل هذه الحلقة؟
0: لا الآن،
1: نعم،
0: يعني هذه ليلة السادسة من شعبان، هذه الليلة هي السادسة من شعبان، نعم، الليلة الآن 11 ساعة. فالثلث يبتدي الآن من 7 ثلث، الثلث الأخير يبتدي من 1 ثلث الآن، لأن بالتوقيت الغروبي يؤذن الفجر على

0: ساعات.
1: نعم.
0: فيكون يبتدئ الثلث الأخير ساعة واحدة والثلث يبقى أربعة إلى ثلث. هذا الوقت، هذا الثلث الأخير. وعلى كل هذا يختلف بحسب طول الليل وقصره في كل وقت.
1: اللهم صل. نعم. جزاكم الله خيرا. إذا يختلف التوقيت من الربيع إلى الشتاء إلى
0: على حسب اختلاف الليل.
1: إلى الصيف.
0: على حسب اختلاف الليل.
1: نعم. جزاكم الله خيرا. تقول أختنا: هل هناك دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى الله عز وجل؟ وهل هناك دليل على رؤية الناس يوم القيامة للرسول صلى الله عليه وسلم؟
0: اللهم صل عليه وسلم. أما في الدنيا فلم يرى ربه عليه الصلاة والسلام، وقد طلب موسى أن يرى ربه فقال إنك لا، فقال لن تراني. وقال عليه الصلاة والسلام نبينا محمد عليه الصلاة والسلام: واعلموا أنه لن يرى أحد منه ربه حتى يموت. والنبي صلى الله عليه وسلم يرى ربه، سئل عن هذا قال سأله أبو ذر قال: يرث هل رأيت ربك؟ قال: رأيت نورا. وفي لفظ قال: نور أن أراه، رواه مسلم في الصحيح. وبين لنا أنه لن يرى أحد من ربه حتى يموت، فعلنا بهذا أنه لا يرى في الدنيا سبحانه وتعالى، وإنما يرى في الآخرة. قد يرى في النوم كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يرى بعين بالعين في اليقظة إلا في الآخرة. قد تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله يرى في الآخرة، يراه المؤمنون في القيامة ويراه أهل الجنة في الجنة، وهذا إجماع أهل السنة والجماعة. وقد أنكر ذلك بعض أهل البدع وقالوا إنه لا يرى حتى في الآخرة، وهذا قول باطل. بل من عرف الأحاديث الصحيحة المتواترة عرف أنه حق، أنه يرى في الآخرة ويرى في الجنة، يراه المؤمنون. وأن من أنكر ذلك فقد كذب النبي صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا عليه الصلاة والسلام أننا نرى ربنا. قال في بعض الروايات في الصحيحين عليه الصلاة والسلام: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة بدر لا تظلمون في رؤيته، وكما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب. فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه يرى جل وعلا رؤية واضحة ظاهرة، يراه المؤمنون في القيامة ويراه المؤمنون في الجنة كما يرى القمر ليلة بدر لا يظلمون في رؤيته، يعني لا يزحمون في رؤيته ولا يتضامون أيضا ولا يشكون في رؤيته سبحانه وتعالى. هكذا أخبر صلى الله عليه وسلم، وجاءت به الأخبار عن رسول الله المتواترة اليقينية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجمع عليها السنة والجماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه بإحسان. كلهم أجمعوا على أن الله سبحانه يرى في الآخرة، ويراه أهل الجنة، يراه المؤمنون ولا يراه كافرون. قال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يعني الكفار لا يرونه في القيامة، محجوبون عنه. وأما المؤمنون فيرونه في القيامة ويرونه في الجنة كما يشاء سبحانه وتعالى. هذا هو قول أهل الحق، وقول أهل السنة والجماعة. وقد ذهب جمع من أهل العلم على أن من أنكر ذلك هو كافر. ذهب جمع من أهل السنة والجماعة على أن من أنكر رؤية الله في الجنة وفي القيامة يكون كافرا، لأنه مكذب للرسول صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه عليه الصلاة والسلام من الأحاديث المتواترة الصحيحة الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. نسأل الله جعلنا وإياكم وسائر المسلمين من يراه ومن يفوز بذلك يوم القيامة وفي دار الكرامة.
1: اللهم آمين.
0: ونسأل الله العافية من طاعة الهوى والشيطان.
1: اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. السؤال الأخير الذي نعرضه لأختنا في هذه الحلقة يقول: كيف يقضي المسلم وقته من أول اليوم إلى آخره؟
0: ينبغي المسلم أن يحفظ وقته ليلا ونهارا، وأن يقضيه في طاعة الله من صلاة وتسبيح وتهليل وذكر ودعاء صالح، كما يشرع له أن يقضيه أيضا في حاجاته، حاجات أهله. كان النبي صلى الله عليه وسلم في بيته يقضي حاجات أهله عليه الصلاة والسلام. وهكذا في كسب الحلال في البيع والشراء والتجارة المباحة في الأعمال المباحة يكسب بها الرزق حتى ينفق على أهله وعلى نفسه، فيكون وقته محفوظا إما في طلب الرزق الحلال، وإما في العبادات كالذكر والقراءة، قراءة القرآن والتسبيح والتهليل والصلاة النافلة في أوقات الصلاة، وهكذا ما ينفعه في الآخرة من دعوة إلى الله وأمر معروف ونهي عن منكر، عيادة المريض إلى غير هذا من وجوه الخير. ساعة شفاعة حسنة يقضي بها حاجة أخيه، وهكذا طلب الرزق بالبيع والشراء أو بالعمل المباح يطلب الرزق، هكذا يكون ليله ونهاره، يكون ليله ونهاره محفوظين فيما ينفعه في الدنيا والآخرة. يحذر أن يصرف بعض وقته فيما حرم الله من المعاصي، ويكون في غاية من الحذر حتى يحفظ لسانه ويحفظ جوارحه من كل ما حرم الله سبحانه وتعالى، وهكذا يحفظ وقته من الفضول والكلام اللاغي الذي لا فائدة فيه، ما تكون أوقاته محفوظة إما في طلب الآخرة والأعمال الصالحة، وإما في طلب الرزق الحلال الذي يستغني به عن الناس، وإما في سكوت أو نوم يحتاج إليه أو تحدث مع أهله يباسط أهله ويؤانس أهله زوجته وأولاده وأمه وأبيه، يأنس بهم ويتحدث معهم في بعض الأوقات يؤانسهم، كل هذا مما يحبه الله عز وجل. نعم،
1: ندع هذا الموضوع جانبا إلى أن تحان فرصة أخرى إن شاء الله تعالى لنتحدث عنه بطريقة أوسع، وننتقل إلى رسالة أخرى من المستمع ناظم ظاهر عيال من العراق. أخونا ناظم يقول: إني طالب في المرحلة الثانوية، والدوام المدرسي يكون كالآتي: الأيام الثلاثة الأولى من الأسبوع في الساعة 12:30 ظهرا، أما الأيام الثلاثة الأخرى فيكون في الساعة 8 صباحا، لذلك أجد صعوبة في أداء صلاة العصر، فإذا جمعتها مع صلاة الظهر فإنني أتأخر عن الدوام، وإذا تأخرت لا يسمح لي بالدخول، علما أن وصولي للبيت يكون في الساعة 5 عصرا، فهل يجوز؟
0: أعيد.
1: يقول: إني طالب في المرحلة الثانوية، والدوام المدرسي يكون كالآتي: الأيام الثلاثة الأولى من الأسبوع في الساعة 12:30 ظهرا، أما الأيام الثلاثة الأخرى فيكون في الساعة 8 صباحا، لذلك أجد صعوبة في أداء صلاة العصر، فإذا جمعتها مع صلاة الظهر فإنني أتأخر عن الدوام، وإذا تأخرت لا يسمح لي بالدخول، علما أن وصولي للبيت يكون في الساعة 5 عصرا، فهل يجوز إقامة صلاة العصر في هذا الوقت أي في الساعة 5، وهل يجوز جمعها مع صلاة المغرب؟
0: الواجب عليك أن تصلي الصلاة في وقتها ولو في الدوام، وليس لك أن تؤخرها عن وقتها، فتصلي الظهر في وقتها وأنت في العمل مع إخوانك، سمعك إخوان طيبين صلي أنت وياهم، وهكذا العصر تصليها في وقتها وليس لك أن تؤخرها، فإذا كان من معك يمنعونك من الصلاة فتصليها بعد انتهاء العمل إذا كان الوقت باقيا، إذا كان الوقت باقيا لم تصفر الشمس فلك أن تؤخر، أما إذا كان لا تخرج إلا بعد أن تصفر الشمس فليس لك أن تؤخر، وعليك أن تصلي في الوقت، وليس لك طاعتهم في ذلك، ليس لك أن تطيع رؤساءك في ذلك ولو بطلت العمل ولو تركت الدراسة، عليك أن تصلي الصلاة في وقتها الظهر والعصر جميعا ولو أفضل ذلك إلى ترك الدراسة بالكلية، أما إذا كان في الإمكان أن تصلي الظهر قبل الدخول قبل الدوام في وقتها ثم تصلي العصر في وقتها بعد الدوام لأنك تخرج منه الوقت واسع فلا بأس بذلك ولا حرج، لكن ليس لك أن تؤخرها يعني العصر إلى أن تصفر الشمس، وليس لك أن تقدم الظهر قبل وقتها، وليس لك أن تجمع بينهما، بل كل صلاة في وقتها، لأن هذا مو محل جمع، ليس بمرض ولا سفر، وإنما شغل عارض هو الدراسة، فلا ينبغي يكون عذرا في الجمع، ولكن تصلي كل صلاة في وقتها، فإذا لم تقدر على ذلك ومنعوك فلا حاجة إلى هذا العمل، يلزمك ترك هذا العمل حفظا لدينك وحرصا على سلامة دينك، والله المستعان.
1: الله المستعان. سماحة الشيخ، هل من دعوة كريمة هينة لينة إلى إخواننا في العالم الإسلامي كيما يهتموا بأوقات الصلوات ولا سيما للطلبة والطالبات؟
0: نعم نوصي جميع المسلمين في كل مكان أن يتقوا الله في المسلمين، وأن يتقوا الله في العمال، وأن يتقوا الله في الطلبة والطالبات، حتى لا يضيعوا عليهم أوقات صلواتهم، بل يجب عليهم أن يمكنوهم من الصلاة، العامل يمكن والطالب يمكن والطالب كذلك. الواجب على جميع المسلمين في كل مكان أن يتقوا الله عز وجل وأن يمكنوا عمالهم وطلبتهم وطالباتهم أن يمكنهم من صلاة الصلاة في وقتها ظهرا وعصرا، وهكذا لو كان الدرس في الليل المغرب والعشاء. الواجب على الجميع أن يعينوا على الخير. والله يقول سبحانه وتعاون البر والتقوى، ويقول جل وعلا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ولا يجوز للمسلمين أن يساعدوا على ترك الصلاة أو على إضاعتها في أوقاتها، هذا حرام على الجميع، على الرؤساء والمرؤوسين جميعا. بل يجب على الرؤساء والمرؤوسين من مديرين ووكلاء ومدرسين، يجب عليهم جميعا أن يتعاونوا على تسهيل أداء العمال والطلبة والطالبات الصلاة في وقتها جماعة بحق الرجال. وأما النساء فلا حاجة إلى جماعة، تصلي كل واحد في وقتها وفي محلها والحمد لله، لا تجب عليهن جماعة. أما الرجال فالواجب أن يسهل لهم أمر الصلاة وأن تكون جماعة، هذا هو الواجب على الجميع. نسأل الله لجميع الهداية والتوفيق.
1: اللهم أمين، جزاكم الله خيرا. ننتقل إلى رسالة أخرى وصلت من المستمع خليل أحمد الشمري. الأخ خليل يسأل سؤالا تفضلتم بالإجابة عنه، وهو رفع اليدين للدعاء، ثم يسأل سؤالا آخر ويقول أنا رضعت من امرأة، هل يجوز لإخواني أن يأخذوا من بناتها أم لا؟
0: أما رفع اليدين فتقدم الكلام عليه، وأنه من أسباب الإجابة، رفع اليدين من أسباب الإجابة في الدعاء، إلا في المواضع التي ما رفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم فإنا لا نرفع فيها، كان بعد الصلاة الفريضة إذا سلمنا الفريضة لا نرفع، نأتي بأذكار الشرعية من دون رفع، وهكذا بين سجدتين لا نرفع، هكذا في آخر الصلاة قبل السلام لا نرفع، لأن الرسول ما رفع عليه الصلاة والسلام، هكذا في خطبة الجمعة والعيد لا نرفع إلا في الاستسقاء، إذا استسقى واستغاث يرفع يديه كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. هذا أمر مشروع بينه لنا الرسول عليه الصلاة والسلام وأوضحه الأمة بفعله وقوله عليه الصلاة والسلام. فالأمة مشروع لها أن تتأسى بنبيها صلى الله عليه وسلم في الفعل والترك، تفعل حيث فعل وتترك حيث ترك عليه الصلاة والسلام. نعم.
1: السؤال الثاني، السؤال الآخر في الرضاع. نعم. يقول فيه أنا رضعت من امرأة، هل يجوز لإخواني أن يتزوجوا من بناتها أم لا؟
0: نعم، إذا كانوا لم يرضعوا لهم أن يتزوجوا من بناتها، أما أنت لا، أما أنت إذا رضعت رضاعا شرعيا 5 رضعات أو أكثر للحولين صارت أمك، وكان بناتها وصار بناتها أخوات لك، ليس لك أن تنتح منهن أحدا لأنهن أخوات من الرضاعة، إذا كان رضاعا شرعيا في الحولين وكان 5 رضعات أو أكثر. أما إخوانك فلا بأس لهم أن يتزوجوا من بناتها لأنهم لم يرضعوا منها وليس بناتها أخوات لهم. نعم،
1: جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من جمهورية مصر العربية، باعثها المستمع فتحي عاشور السيد ومقيم في بغداد. عندما بعث الرسالة يقول في رسالته إنني شاب، هناك بعض فروض الصلاة لم أقوم بتأديتها من قبل، هل أقضيها الآن؟ وكيف يكون القضاء إذا كان واجبا؟ وكيف تكون النية؟
0: الصلاة هي عمود الإسلام وهي أعظم الفرائض وأهم الفرائض بعد الشهادتين، ومن تركها جاحدا لها كفر بإجماع المسلمين، ومن تركها تكاسلا وليس بالجاحد فإنه كافر في أصح قول العلماء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، ولقوله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، خرجه مسلم في صحيحه، في أحاديث أخرى تدل على ذلك. ومن ضيعها أو ضيع بعضها ثم تاب فلا قضاء عليه، عليك أن تستقيم أيها السائل وتسأل ربك التوفيق والإعانة وتتوب إلى الله مما مضى من الترك، وليس عليك قضاء، لأن الكافر إذا أسلم ليس عليه قضاء، وتاركها تهاونا كافر في أصح، فليس عليه قضاء ولكن عليه التوبة الصادقة، عليه أن يندم على ما مضى ويحزن على ما مضى ويعزم عزما صادقا على أنه يستقيم في المستقبل ويحافظ عليها، وبذلك يتوب الله عليه سبحانه وتعالى كما قال عز وجل: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. فأنت يا أخي ليس عليك قضاء، هذا هو الصواب. نعم،
1: جزاكم الله خيرا. من ليبيا رسالة وصلت بتوقيع إحدى الأخوات المستمعات التي رمزت لاسمها بالحروف ألف ألف عين، تقول: لي أخت أكبر مني سنا تعاني من مرض في أحد قدميها مما يجعلها مستمرة في العلاج وبدون انقطاع، حتى إنها إذا انقطعت عن العلاج رجع المرض إليها وأصبحت لا تصوم من شهر رمضان، وأحيانا تصوم 3 أو 4 أيام، وعند انتهاء رمضان تنوي أن تقضي الأيام التي أفطرتها، ولكن كما قلت علاجها مستمر، إذا انقطعت عنه رجع المرض، أي ليس هنالك فرصة لكي تقضي الأيام حتى يأتي شهر رمضان آخر ولم تقضي الأيام التي أفطرتها، ما الحكم والحال ما ذكر جزاكم الله خيرا؟
0: إذا قرر الأطباء ولو طبيبا واحدا ثقة أن هذا المرض يستمر وأن لا يرجى برؤه، فإنها تطعم عن كل يوم مسكينة، كالشيخ الكبير العاجز والمرأة العجوز الكبيرة العاجزين عن الصوم يطعمان عن كل يوم مسكينة نصف صاع، يعني كيلو ونصف تقريبا من التمر أو الأرز من قوت البلد، ويكفي ذلك. فإذا كان هذا المرض معه مستمرا ولم يظهر رجاء أنه يشفى حسب قول الأطباء، فإنها تطعم عن كل يوم مسكينة والحمد لله، وليس عليها صوم. أما إذا كان يرجى شفاؤه والعلاج قد ينفع الله به، والأطباء يقولون أنه يمكن أن تشفى من إن شاء الله، فإنها يبقى في ذمتها الصوم حتى تقضي إن شاء الله، ولو طالت المدة تقضي بعد حين إن شاء الله. لكن إذا قرر طبيب مختص أو طبيبان أو أكثر من ذلك أن هذا المرض لا يرجى برؤه، وأن التجربة تدل على أنه يستمر ويضرها الصوم معه، فإنها تفطر والحمد لله، وتطعم عن كل يوم مسكينا كالعجوز الكبيرة العاجزة عن الصوم والشيخ الكبير العاجز عن الصوم، يطعم عن كل يوم مسكينا ولا يصوم وليس عليه قضاء. والواجب نصف الصاع من قوت البلد من تمر أو أرز أو بر أو شعير أو ذرة، ويقدره بكيلو كيلو تقريبا. نعم،
1: جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
0: نسأل الله ذلك.
1: مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. أما أنتم مستمعي الكرام فشكرا لمتابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
2: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
3: تستمعون إلى تلاوة لفضيلة الشيخ رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
5: ألف لام ميم أحسب